0: صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله زند.
4: محمد البندالي.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم أعلان الشريف.
7: محمد الصغير.
8: أحمد بوسطة.
9: محمد زرقات.
10: النادي بكري.
11: عبد القادر عجيب.
1: برامج تميزت.
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع برجيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة.
16: بكل صراحة
17: بين دور الشعب.
18: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرالي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا. هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة. محتوى هذه الحصة بسيكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد، شنو عنا الآن؟

متهني، ريتو جيه شكون احسن مني ويقول لك عايش متهني، سماش شكون احسن مني، مرتي تستاهل عينيا يا ما شفت معاها.

يقلبها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها هو اللي قمص لبنية وهي تقرا في الجورنال شوفوا النار ومعالم ريا سوى تنظر رجل أحوال.

وهو هي وعيشتهم من اعلى العال. شوفوا نارهم على مرايه توا تظهر لك الاحوال. هالدنيا زينه وافراح وحكايات اشكال والوان. هالدنيا زينه وافراح وحكايات اشكال والوان. ما فيهاش قولوا مرتاح.

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهر نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المورالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة الفرقة التمثيلي، وقتها كان يمثل في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاعها كان مكانش مخرج، كان يقوله مدير فني سي محمود بن عاشور. بين قوسين عملت مع الجماعة الكل قدم، حتى ما شافي رشدي الله يرحمه
2: خدمت معه
1: في عيشة القادرة. في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموال خلون دول شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عادية وشريح، عمل دور شريح أنا وخدمت دور مغروم. وخدمته
2: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
1: في الأربعينات 47 حاجة كذا. من جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه، اللي كان زميلي ياسر وصاحب ياسر، كان يكتب النقد في جريدة النهضة، كتب عليا وقال المورالي هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
2: تقريب أول مقال قيل فيك أنت؟
1: أول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. أما محمد مورالي فإنه رغم على صغر سنه دل على أنه المستقبل زاهر، ونقول له إلى الأمام مورالي. بدارة أنا حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر. أنا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صناعة النحاس كاملة. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، واحد انضميت فرقة كنا فرقة النهضة ضمن الحاجة هناك
2: في الجزائر. هذي
1: معهم دور واحد برك. قعدت برشا عامين وقت المات فرحات الله يرحمه أنا في الجزائر. روحت لتونس، عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضة التمثيلية، عملت في أنصار المسرح، عملت في فرق أخرين. ثم إلى درجة أن بلدية تونس كلفت الأخ مرحوم حماد الجزيري بتكوين فرقة محترفة اللي توا يسمى فرقة مدينة تونس اللي عملت الخمسينية نتاعها. فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رويت بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياتي الفنية، لهادي السملالي. أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي، وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد الزين من المجموعه اللي اختارها المسرحيه هذيك، لكن ما عنديش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها في طرابلس، زاد في صناعه النحاس، مد الصنايع غديك المعلم علم صناعه النحاس. قعدت عامين غديك زاد مثلت، وروحت. بعد روحت قعدت نحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح. مشيت رجعت مثلت في فرقة أنصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر. أنا ثقافتي نعرف نكتب دوري ونحفظ دوري ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقولش عندي الدبلومات وعندي كذا، ممكن سيزام عليها حاجة هناك. أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقرأها صحيح ونفهم ونأديه. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش نقل مسرح بنعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها سادتنا اللي قارين في الجامعات التمثيليه. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة انتانا تاع الفرقة التمثيلي كان هو، ويعرفني مغرومة كونشت. دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونترادو. دول أولادي اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصبابي وقارة وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيله كل غاديك. لما دخلوا الامتحانات جاء شهرين تاعهم قداش 17,000 وقتها
2: في الخمسينات هذا
1: ايه. على محل الفرقة ايه. دخلت فرقة مدينة تونس دخلني صطيب العمار بالكاشي بالمسرحية نخدم مسرحية
2: تاخو عليها الكاشي
1: وقتها شكون اللي يمشي فيها زلكة وتلامات على خريماته في مشاه عطاه سي محمد العقربي اللي فضلوا أنا برشا ممثلين في تونس سي محمد الله يرحمه دخلت غديكا ولا سي محمد كل مسرحية يعطيه دوير باش ناخذ الكاسين تاعي وانا معرض وعندي منظر ودي الكبير فما غرام فما لحظة عليا وقت عملنا المسرحية الفايت شهداء سقي سيدي يوسف عملنا الغيلة تاف بالشيرة البطولة تاعها لا السملالي نوح اسمه دور نوح وانا دور ثانوي غريب عطاه لي انا خدمته وبعد سوت دنيا بعد سنين عملناها المسرحية عملتها جمعية قدما مساحة التمثيل قدما مدرسة التمثيل عملوا تورنية وخدموا غير في الشارع خدمت أنا دور نوح هذاك قعدت في مدينة تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا ثم جاء بعد هو الزمرلي وبعد جاء علي بن عياد الكل خدمت معهم كل علي بن عياد وبعد جاء محسن بن عبد الله وبعد جاء كوكا وبعد جاء سويسي وبعد جاء الدريسي وبعد جاء كل
2: خدمت معهم
1: كل خدمت معهم مش مخرج تونسي جاء مدينة تونس اللي مخدمتش معه
2: اي لا نحكي ولا أي. هو اللي يقول محمد
1: عمش خدمت معه دريسي خدمت معه منى وقتها مش مديرة ممثلة وقتها خدمت معها كممثلة على المسرح أنا وياها أذكرها بالخير
2: نور الدين القصباوي
1: نور الدين الله يرحمه خدمت معه كل سملالي هذا كلام عليه خدمت معهم كل حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي خدمت مع حمودة معالي خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه خدمت مع محمود بن عاشور خدمت مع شافي رشدي كل خدمت معهم
2: كتبتش مسرحيات سي محمد
1: لا اسمع أنا عسكري لا خدمت لا خرجت مسرحية ولا كتبت مسرحية
2: عسكري.
1: أنا مهم عسكري نخرج نأدي دور ندخل علاش خاطر بصراحة ما عنديش المعلومات الكافية باش نكتب مسرحية أو نكتب مسلسل راه مو سهل يا فتحية بنيت مو سهل باش تكتب مسرحية ومو سهل باش تخرج مسرحية حتى بالتلفزة مش كل ما ننزل على الفلس مخرج قول هذا على مسؤوليتي

فيه البركة ما كش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لاخر يمشي بزوز قرار شي ما بيحاملها سبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لاخر بصوة مستانس هو في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هدد

يا سيوعكة اختن كنوف يا انسان اللي تشوفه راكب بركة كله مبروك الاحصان كله مبروك الاحصان.

إذن هذه بداية الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي بدأ بالمسرح، اللي عشق المسرح وقدم العديد من الأدوار مع الكبار المسرحيين في تونس، ومازالت المسيرة متواصلة. باش نرجعوا بعد نحكيه على أيضا مشاركته في المونولوج ومع في الأغاني الفكاهية، ونعرفوا هذه النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأي أيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفوا المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطى برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقوله ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل.

ترفيه البركة ماكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لخوري يمشي بزوز قرار شي ما بيحامل هسبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخرب الصوة مستانس أو في دار مربي كلبه أشي همك من هالحركة.

0: بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك باللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذي هدد مرصان عفو يزي ياسي وعك اختان كلوف يا انسان
1: اللي تشوفه راكب بركة كله مبروك اللحظان كله مبروك اللحظان.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال.
1: أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار.

0: وهشوشة طرية وسخونة وهشوشة
1: طرية وسخونة وهشوشة
0: كي خرجت من وسط الكوشة طرية وسخونة وهشوشة
1: طرية

0: يا مكبر دايا ناكلها ولا حد معايا
1: ياكلها ولا حد معايا
0: عالخبزة يا مكبر دايا ناكلها ولا حد

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يلتقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيه على مسرحية الحدث. المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث الثقافي في الحضارة الثقافية في تونس المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي سي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك ساعة هذيك الرواية هذيك اسمها البرجوا جونتيون كامولية
0: مترجم.
1: وعملناها قبل وعملوها قبل عرفنا قبل عم صباحي حبيت مدن
0: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح خسبابي بشي عملنا مسرحية جديدة ونطفل نعرفه رحيم الله ضامر نور الدين ضامر وباي وهيل وتحفون ومسرح ممتاز ممتاز. قال المريشال اقتبسها من المولير قرينا على الإيطاليان قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة بش نوزح علي عبتنا كلها شكون مش نعم مارشال ما نعرفوش مقنش علي شكون مش نعم مارشال اي شو التوزيع قال التوزيع غدوة روحنا المغدين قعدنا على الإيطاليان كان عادها الطاولة حلق الرأس عم حمد المارشال مارشال محمد المريشال فلان مولي كذا مدير الموسيقى رمضان شطة اللي عمل دور من أبدع ما ثم المدب هذا قال حسين معلم الموسيقى أنا معلم الرقص رشيد قارة معلم لا رشيد الرقص معلم رياضة رشيد قارة معلم الرقص الموسيقى التونسي حسين
0: هو بدعته في الأدوار هذه سي محمد
1: علاش خطر عليك يوزع الأدوار كالتالي عرف يعطي كل ممثل الكسوة اللي دي قدو
2: ناي دنيت ليها قسي قسي اكسيمها وقت نقولها ليها يلهبها الحم ويطرق العرق من الحم
3: معناها بتسخون
2: كيتي
3: الله الله
2: سمحونا هي تو نقوله لك اسمع واش قال المارشال عمار وانت عمه ثاني
4: حاضر
2: اسمع واش قال المارشال عمار اي قلت ناي اي
1: انا عارف المعروف بالموسيقى اقعد اني بسياح نتاعي
0: اي
1: اي يعرف المغروم بالموسيقى وبالغناء وخدمناها رو مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة نسيت قديش خدمناها برشا مرات خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دسرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية
0: تحولت برشا داخل الجمهورية
1: كل دولة بالمارشال وتوا نحكي لك قولك حاجة لتوا أتحدى المارشال لو كان جا ولادهم زاروا حاضرين ومحيين لتوا كنا عملوها تقوم القيامة وتجي كومبلي شو عم حمدة وقت اللي عم حمدة خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال إلا نهار الأبون بريمير نعرض قبل الأول هابط من الدروج تاع المسرح الدروج تاع الديكور هابط وعمل تكشيخة وهابطة رسم شخصية المارشال المارشال وقت أرسم
2: أمكاري كبير زي البطاطا كرعيها جابت مقروض كيف تطل تقول شي فرقاطة قلنا بياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه هبلنا أم حمد بن قوسين يقول لك حاجة أول ممثل تونسي خذ هذه قيدة عندك أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بنجالما ولا شنو عمل معاش 20 فن في النهار او شرح حاجه لك قال لي كنت اظن حتى اولاده توفى لك انا اولاده كل توفى قد واحد برك محدين في فرنسا اول ممثل عمل كونترات وعم حمد بن تجاني
0: دخل الاحتراف
1: دخل اول ممثل احترف بعقد وتمدينا في المارشال مثلناها خدمنا بون خرجت انا من مسرح بادية تونس جاني من صفيش الله يكفي بالخير ربي يطول في عمره ربي ان شاء الله يعينه طردني في مدينة تونس خاطر نغني نعمل في المونولوج ما شافش الهادي يغني هو معايا حدايا شافني انا برك خاطر الهادي صاحب بوه عز الدين السويسي
0: وقتاش
1: وين وقت 23 سنة ولا قداش حاجة انا وقت عندي في مدينة تونس عندي حوالي 22 سنة طردني كي طردني الدور نتاعي بدل وخذا اظن ما يجلك على حاجة هناك كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحية جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جون سيزار محمد كوكا
0: اي
1: ثم كعود مارشال خذ الدوري مره اخرى شو صدفة يا فتحية صدفة. أنا أول مرة عملت أول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، وآخر مرة مثلا خدمت في أنا وبعد في الماريشال.
0: وقتاش آخر عرض قمت به في الماريشال؟
1: ما عنديش تاريخ.
0: ما عندكش فكرة فين؟ في تونس العاصمة.
1: في تونس. في تونس.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يرحم من قرى من ورا.
3: ودي ياسين حب نقرات حتى بولك الموجودة، حب ساعات المانيشال يكون فرحان بكم مثل ما الموسيقي واحد هو أنا الأستاذ رفض.
4: انت على الوسط ما حد اخر غيرك.
3: الله هيا.
5: شو عليك يا رسول؟ اسمع، اذا تحب تخدم معنا يا اخويا وتحب ندخل مع بعضنا هذوما تتطوع هذول جبتهم لي، اما نعمل لهم اماره ولا فك علينا من الخدمه.
3: اماره
5: كل مره تفتح الوجه.
3: اماره هاي
5: اسمعوا كلامي.
3: حبيت
5: اوريكم
3: الاماره
5: باش تكون
3: بيناتكم.
5: شو
6: الهموم
5: هذا
6: اللي تحت فيهم؟ ايوا الكونسيرفاتوار هذا احسن وهذا احسن. عمرنا 20 سنه نسكنوا جميع، ناكلوا جميع، نرقدوا جميع، نقوموا جميع، نتكلموا جميع، نغنيوا جميع، نقبلوا الفلوس جميع كما يقولوا. ما مالتي وشريكم
5: كنت تعدى عليكم تاكسي.
6: كان وحسين لعمر بيت ربي ما تعرفها عند شكون.
5: يا دوما يا هذا الحق بتعبوا في دار العجايب. قل لي وقت يوم يتكلموا مع بعضهم
7: يا
3: من هم قدر هكا ياكلوا جميع
7: هو استاذ الشتيح.
5: عالسلامة استاذ يهزاز هذا.
7: نعم
5: يا بني قل لي تفضل في الخدمة.
3: بعد خويا من هم قدر هكا
5: لما اسمع قلبي
3: ياكلوا جميع يقعدوا جميع
5: سيد لا من
7: روحوا بعض الخدمة.
5: اول فكره خطرت في بالي قلت نعلمها سيد الماريشال، وجيت في الواقع على حسابي الواد ورات والحكايات تعمل في مملول. قلت جيت على شويه فلوس.
7: الماريشال خلاص
5: شوف انتوا ما نفسكم هذيك ما تحركوش من الكاميرا خدامه. خدامه
8: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
9: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
8: فنان في البالي.

تدخل في مهما عركة تقول لي لاش نقول لك هكا في منا كل ما نتشكى ونروح ما نفوخ العين للداخل في مهما عركة تقول لي لاش نقول لك هكا في منا كل ما نتشكى ونروح ما نفوخ العين انا ما نحبش الكلوب نموت عليهم.

في نار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار الخناقية بتوزيدي لا نحمش لا نعطي نار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار

شوية رجعوا ليا هزوني للبوليسية في لحظة عملوا لي خطية ندفع فيها ديناري بعد شوية رجعوا ليا

تبو شمر وعدي عالساقي. انا ما نحبش الكلوف المود عليكم يا صاغين، راني ما نحبش الكلوف

0: الموسيقى هذه اللي نشطوا بها في الحصة في فنان في البال وفنان اليوم كما لاحظتوا كما تبعتونا هو الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي ذكرنا بالعصر الذهبي للأغنية الفكاهية. الموسيقى هذه لأغنية اقرأ واحفظ يلي تكتب تون نشوفوا بعد البقية مع الأغنية. هي أغنية مشهورة جدا واخذت حظها ومازالت في الأغنية الفكاهية في تونس. باش نتحدثوا بعد شوية زادة على الأغنية هذه الفكاهية سي محمد وعلى المونولوج في وصلنا اللي ندرا في عصرنا هذا. مازال المونولوج اللي ندرا في عصرنا هذا مازال نصيب للأغنية الفكاهية في عصر نانسي عجرم وفي عصر هيفا وهبي إلى غير ذلك. مش معناها النقص من الفنانين من قيمة الفنانين هذم، ولكن احنا في عصر السرعة اللي ندرا الإنسان مازال يستمع إلى النقد كما استمعنا منذ قليل للأغنية هذه. أنا ما نحبش الكلوف، والكلوف معروف في كل المجتمعات تقريبا، وهك علاش في تونس فما العديد من المسرحيات والأغاني اللي تهتم بالموضوع هذا. احنا اخرجنا خارج الاستوديو وزميلتنا كريمة خرجت الاستوديو خرجت الشارع باش تعرف مدى معرفة المستمع مدى معرفة المواطن لمحمد المورالي.
1: برشا غني سعد مثال في أغاني حلوة وما برشا ودجا فكاهية وممتع فيهم حاجة مساج للعباد، عرفت مثال ينقض فيه عباد وإلا يعني فما مساج من أغاني وممتع هم فكاهية ويضحكوا في نفس الوقت رقام عندهم مساج بي العباد ممكن يفيدهم في حواج بحق.
2: قولوا مرحبا بيك ويتحفنا باغانيه الفكاهيه الجميله مشكروك. وعندي اكل نقول لك ترى عندي ولد تغرم بالعوم ولا شنو هي
3: عم يعجبني كفنان، يعجبني معناها فنان معروف فنان معناها عنده قيمه في تونس وعنده قيمه في الفن التونسي. الشكل الفني نتاعه شكل معناها فن تونسي أصيل، كلمة تونسية واللحن التونسي معناها فنان اعتزوا به وفنان معناها أنا واحد ما يعجبني معناها رغم معناها مش حافظ معناها اللحن توا ما يعجبني كفنان وكواحد معناها فنان معناها تسمع حتى في اللحن والأغنية أغنية أصيلة. وربي مد في أنفاسه ربي إن شاء الله يخليه وإن شاء الله ماذا بينا ديما هيك يكونوا فنانين كيفك في تونس.

شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير. علم الذرة أنا وضعته وخملته في قاع البير، في السوري محصل شهادة، سمي وهذا بلود نار، يسمي وهذا بلود.

علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور ماتوا رو في أبكسور.

الجغرافيا يا رجالة قريها ملا انا صغير قل لي طوكيو فين نلقاها قل لك موجودة في خمير الجغرافيا يا رجالة قريها ملا انا صغير قل لي طوكيو فين نلقاها قل لك موجودة في خمير فيينا كيف تاخد دورة تلقى حتىها بالفيدير بس تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوقرنيل وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة ابدا دور

الكيم يا آلم تفنن حكم روقاري والصين الكوكاكولا كتتخلص حتى بحفنا نفطالين في الكيمياء أنا متفنن حكمرا وقاري والصين الكوكاكولا كتتخلص حتى بحفنا نفطالين يخرج منها أحمر شفة غبرة وكحول العينين زيدها القارص تولي لك رهي غازل هيدروجين منه اختار

وزيد نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل، نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل، الخمسه بسته بسطاش حسابي راهو ديما مقابل، سته وسبعه واربعطاش يجيو بإيه.

انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعلو المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعلو المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وصلي مضاف اليه لا

0: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. أهلا وسهلا بكم. إذاعة المونستير تقدم يدها لكل الفنانين لكل الفنانات اللي يقدموا الإضافة للخزينة الغنائية التونسية وللثقافة التونسية ككل. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي تحولنا خلال الأسبوع إلى تونس، تحديدا إلى حمام الأنف، باش قمنا بالتسجيل الخارجي معه، ولكن هو الآن معنا مباشرة على الخط. ألو، صباح الخير سي محمد. سي محمد صباح الخير. ألو ألو سي محمد، معنا
1: نسمع فيك. ننتي نسمع فيك أنا.
0: أي نسمع فيك، حتى أني نسمع فيك.
1: أي واحد تاني تاعنا. إيه
0: مرحبا بك سي محمد، شو الأحوال؟
1: والله لاباس الحمد لله يا بنتي، الحمد لله يا ربي رضاك.
0: الحمد لله والله بصحة جيدة، وريناك والحمد لله بصحة جيدة، وربي يفضلك وربي يطول في أنفاسك. عايشك. سي محمد، تحدثنا منذ قليل على المسرح، وتوا باش ندخلوا الموضوع هام جدا في مسيرتك الفنية، المونولوج في حياتك باش نتحدث عليه بعد قليل.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد.
2: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فبقيت سهرة ممتعة مع برنامج فنان في البال واستضافة للفنان محمد المرالي.
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
3: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المرالي. اسمح لي باش نسافح أخت عزيز علينا برشا. ألو، صباح الخير.
4: مرحبا. صباح الخير.
3: مرحبا.
4: عايشك لله
5: عزيزة.
3: هذه ما تكون كان عزيزة العزيزة عليك
5: انت. مالا
4: خويا الغالي، عقل صوتي خويا،
5: عقل صوتي. عايشك يا حاج، عايشك
4: عايشك يا عزيزة أخوي.
5: كنت انتو محسن زعزاع هذاك حتى صديقي وزميلي قديم،
4: زميلنا الكل، زميلنا
5: الكل يا عليه.
4: عايشك
5: حتى من التلفزيون البارح، انا ولا البارح قلت له ولدي انا هذيك مرض طلع لي حتى جاني الحاج عزيزة
4: خويا. ما ننساش خويا الغالي.
5: ربي يحفظك يا لله.
4: عايشك
5: يحفظك يا بنتي.
4: مش مزيه بين الاخوه بين اللي عاشروا بعضهم.
5: مالا لا وعزيزة فنانة كبيرة.
3: أي فنانة كاملة.
5: والله ما فيوشك عزيزة، صوت الغالي بنتي ما فيوشك.
4: أخت فتحية سي محمد.
3: نعم.
4: خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنية، كنا في العريس نتقابلوا ونسلموا على بعضنا ونعاودوا نتقابلوا في عرس آخر ونسلموا على بعضنا ونعاودوا نتقابلوا في عرس آخر.
5: وحنا
4: فيك معناتها تعاد.
5: يا عزيزة سألوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت انا في النادي عشت معاها وقت طويل، عشت معاها في مدينة تونس وعشت معاها في العودة، في الليل تقابلوا في العودة وفي النهار في مدينة تونس.
4: صحيح انا زاد كيف انا ماني معاكم في
5: القناة.
4: كنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
5: الحمد لله عيد ماريشال برك هو
4: قديمة معاك
5: الله يرحمه. الله يرحمه عزيزة. الله يرحمه
4: انا وانت وسي الهادي يرحمه ان شاء الله ربي يطول.
5: لا المجموعة طيبة كل ونية والقسباوي الله يرحمه.
4: بشو
5: عن حمد البتيجاني الهادي داود. نفكر وننسى انا وينك اسماء عظمك.
3: مازالوا في البال يا سي محمد.
4: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما ننساوكمش. عشرنا عشره كبيره.
5: ما مش مازال فيها يا عزيزه.
4: اخوي
5: ما ننساش. مازال
4: لا لطف عليك. لطف عليك بعد عمر طويل.
3: لاباس عليك.
4: انا نقابل فيك وتبارك الله زي البوم برك.
5: لطف عليك. عايش بنتي. عايشك يا عزيزه. بفضلك.
4: يا لا تبارك
5: الله. الحاج نسلم عليك. والله الحاج نسلم عليك.
4: عايشك سلم على سوسن زيدة.
5: سلمك عايش مين؟ عايش بنتي.
3: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا باش خاطر نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم وحشكم على بعضكم والكل وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة متينة وتيدة
5: عشرة.
3: هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المرالي؟
4: والله ما نحفظش غنية كلها. ما نحفظ
3: شوية
4: طولي كان يغني فيها تقالي نحفظ طالع الأوليني. ما نكتبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الرأس.
3: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا؟
5: تصينا طفلة تسع أولاد والمدة نزادوا الاثنين
4: رشيدة ورشيدة. برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة. ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع أقول هذه عملت فيها أنا غنية. سي محمد تفكر وقتها مع في بيرو راجح القفصي نبداو نجدو موضوع في الموضوع يقول هذه عملت فيه انا غنيه ويقوم يغني هنا.
3: وتبارك الله تبارك الله لتوا يحفظ الكلمات سي محمد.
4: تبارك الله عنده ذاكره خمسه وخميس علي عنده ذاكره. ساعات زاد نتكلموا على فنانين مصريين نقولوا فنانين فنان مصري جاب الغنيه الفلانيه يقول حتى انا عندي حاجه تشبلها ويغنيها وتطلع زاد حاجه حلوه برشا. تبارك الله عليه. تبارك الله عليه.
3: اختي عزيزه ما
4: نسيت لك المواضيع ويجبد لك الاغاني نتاعو حتى البيت الاولي معناتها البيت الاولاني برك كي تسمعوا حلو برشا.
3: أخت عزيزة مناش باش نهربوا من السؤال، ماذا بينا احنا ما نحرجوكش برشا، لكن ماذا بينا نسمعوا صوتك خاطر تبارك الله عليك فنانة شاملة، فنانة كاملة يعني تغني وتمثل. ماذا بينا
5: فنانة شاملة من لا
3: ماذا بينا تسمعنا شوية باللي حافظته لسي محمد
4: نسمع فيها الأولانية.
3: أقرأ واحفظ
4: أقرأ واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور، كنت في أنا نتعلم راهو العلم نور راهو العلم نور.
5: الله الله عليك يا عزيزة.
4: شوية كيكة شوية
3: والله صوتك قعد ميزال متاع بنية صغيرة سي أختي عزيزة.
4: كيكة شوية
3: والله قعد متاع بنية صغيرة. سي محمد يعطيك الصحة، دايما تقعد معنا أختي عزيزة. أختي عزيزة بارك الله فيك وشكرا لك. قاعدين تتلقاو مع سي محمد ولا؟
4: والله نتلقى وياه ونحبه شو كل عيد، كل أما يسبقني هو ولا نسبقه أنا، نعيش على بعضنا
5: والله
3: والله. نعم احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج، لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه. قبل ما نواصلوا مع سي محمد المورالي، اختي عزيزه المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه، انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني.
4: انا
3: اي
4: انا قدمت نوعيه مع تراث مش بعيده بعيده على
3: المونولوج
4: بتاع سي محمد، بعيده انا غادي نحكي تراث.
3: نعم نعم
5: للتاريخ اسمح لي يا عزيزه.
3: أي.
5: اللي بدا في المونولوج وما كملش هو مرسى من نادي
3: سعاد محاسن.
5: عمل قطعه ولا فيه من قطعه تقول فيها والماشي باش الطيب ديما زايد على قدام خمس في المستقبل خير الى اخره، ديما عمل قطعه ولا فيه وبعد
3: سعاد محاسن
5: حابة تعمل الأغاني الحاصلية.
3: نعم. هي عنا في الخزينة أكيد بعد قليل إن شاء الله نحاولوا باش نعديوها إذا كان هي موجودة على الخادوم أو الحاسوب إن صح التعبير. شكرا لك أختي عزيزة تحياتنا لك ودائما إن شاء الله متألقة. شكرا لك أختي عزيزة تحياتنا لك إلى اللقاء. شكرا شكرا سي محمد عايشة.

قد مرة وغرامه الطاقة المحنونة ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مثمونة. دين الناس قد مرة وغرامه الطاقة المحنونة.

المستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الإثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وإن كرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفيها العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
0: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. أنا حطولي مكتير ساعة أغاني.
0: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
0: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب نغني ومغروم. كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر إسماعيل ياسر وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو بتقولي لي صراحة خميس يدي وتضحك في الناس. يقعدوا المونولوج راه فن قايم الذات، أما خميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما انا ما يجي الصيف لما نولي نقرد بها مسرح قاد الجمعيات تاع خدمات تاع باريس وهبط معاش ما بدل معاش. بابا قال لي تجي تمشي غاديك راني معاش. لا ما درت في عاد احسن نزملي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي؟ انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكرة عن عن عن النغمات، مين باش نعمل المونولوج؟ نمشي بالقهوة نحب نغني المونولوج ما تجيش. نمشي صالح المهدي اللي عنده شوية نسبة معنا مثلا مماتي مثلا درما مغلي ولد الشريف هو. مشيت دخلت له في صالح حكاية فيها، قال لي باهي والله فكرة عندنا فرقة شعبية وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ونقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني. دون بسيط أحمد خير الدين الله يرحمه كان يستلطفني باهي أحمد خير الدين باهي. قلت له الحكاية فيها وفيها، قال لي سي صالح امشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاءته ومشي بالك. قلت له باهي. من غد ما مشيت وعطاني يا بخيان ريت عجايب عقلي منها احتار، ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار، أمك تلزمك وبلم قالوا يزينا من همك لو بيتها في الكرم إلى خيري. خيط غنية هذه خذها صالحة الله يذكره بالخير ولحنها لي حباها في البيرو استحيل الجزيري اللي هو قطب الاغاني الاغاني الفكية عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه. هذه كانت فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحن لذكري الاضراس تلك الموائد ما جلست امامها واضربت اخماسي. انا كم جيت كنت نغني نخوى بيت من هذوم ونلحن ونغنيهم. حصير يا سيدي حسين اعطيني غنيه. قال لي يا حمد انا ما عادش نكتب انا، اما تو نشوف كتبت غنيت غنيت هذيك هذيك وسير هذا خويني يذكره بالخير. وقت عطاني غنيه هنا يقول فيها تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه الماضي أنا نظهر لك والمستقبل باللي فيه أنا راني نقرأ البخت ونبين كفك ما فيه.
0: هذه غنيتها
1: غنيتها باهي أوك عندي غنيتين تولى. ثم عملي غنية أخرى يقول فيها آه على سعدي مخواه ظنيت الكسر الحجر فين نحط وما نلقاه لا في الجنة لا في فقر. ثلاث أغاني قدمت بيهم. وبعد جات الاغنيه اللي ضربت عامل حل اقرا واحفظ اللي تسمع ما تقول
0: اللي زالت الى حد الان
1: راهو العلم نور كلمات حسين احمد خير الدين طحين زرياب دكتور صلاح المهدي. وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي اعطاني عشرات الاغاني وتلحين البشير جوهر.
0: غنيت على اولادك زيد؟
1: اي غنيت عملت مرتين على الاولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز كتب لي اسمع عندي تزينة تسعة أولاد والمدة زادوا لي اثنين رشيدة ورشيد. وبعد أعطاني أغنية على الأولاد ثاني عمرو بسيس. قلت له عمرو أنا غنيت على الأولاد. قال لي يا محمد يا ابني باهي غنيها لي. وأنا كنت نعز ياسر ومن فرض وحتى طلب عمرو بسيس حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشادلي عبوس كتب لكم حاجات في منوعات أو مسلسلات أو حاجات كذا. يقول فيه عمرو بسيس قلل يا حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
0: عليك الكثرة يعني.
1: الكثرة تفلت لا الكثرة تفلت وتملل ما يعاند كان المهبات رو غيرك ما لقاش فله بصغار وكونها محلة يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين مكتوب ومغسول مشلل كثرة من العاصة التمساط. قولوا علاش غنيتها يا حمادي؟ قولوا علاش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء أما أبو عزيز أعطاه النمر العدد برك اسمع عندي طزينة طفلة تسع أولاد المدن زادوا الاثنين عشرين ورسالة ايش يقول هذا سيح وهذا نادي وهذا يدرجع بشريطة وهذا يتكربس ودادي وهذا زمر بطنبيت أعطينا أنا معمرة الأسماء. قل هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بوفلجة سماهم الاثناش أما أبو عزيز عطى الرقم هذا هذا هذا وغليناه وكان به ترحيلها ترحيلها على العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطفي في روحي أنا للتاريخ أنت قلت
0: أمين صلاح المهدي غني لحن لك
1: شوف شادي أنور لحني
0: أي
1: حمد رضا لحني الموسيقار اللي اختارناه الله يرحمه علي العيد لحني حمد رضا لحني بشير زوهر لحني الكل لحنوني دعنا ساسي محمد سيسو أم محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك ممتاز ممتاز
0: غنيت له السيدة نعمة
1: بارشة أغاني غنيت قلت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك خيمة ولي ما بدك فيه البركة
0: يزي فيه البركة عملت
1: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره فم بارشة من الكوث الأسماء بارشة فنانين اللي غنيوا توما الله يهديهم الله يهديهم مصطورين ولا بس عليهم يزي يا وليدي ولا بنيتي على قصبات يزي وصعيب ياسر واحد يدخل على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس
0: الأغاني هذه اللي قدمتها الأغاني الفكاهية أكيد مش باش تضحك الناس
1: مو هذا الخلاف اللي أنا ولاد السملة الله رحمه شو قول لي الهادي قول لي أنا مهمتي نطلع نضحك الناس ونهبط أنا أقول له مهمتي كما يقول الزعيم الله يرحمه نحك الحربوشة نعديها بقلب ضحكة وقلب وعظ
0: جد والهز
1: مثلا شوف الاغاني تاع عيانا اسمع انت حسن هندامك يا خويا
0: اي
1: حسن تعرفه حسن
0: هندام
1: ملبوس كليك اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيس راهو عمرو بسيس وكان اسمه محمد زين الله يذكره بالخير كيتعدى الاغنيه اللجنه علشان اللجنه يشوفوا حاجه يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا يشوف فيها السياسه يشوف فيها كلام بذيء باش هذوما تعدى يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيس قالوا باهي ديما المرالي اعطي لغيره قالوا لا اللي المرالي قطعها معناها مش باهي كان يحب ناس عمر الله يرحمه الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: قل اسال صاحبنا استغناش اما السيره هي هي يا من صحته ما ولاش المليحه عنده دنيه في الحومه اولاده تتفارت الطاير كاين عفار تدخلها فخره وعنات قال لك هذه المدنيه من معرفته في الاجواد سلم على ابو سعدي بين الناس قعد معرب وغرام متصل محنونه ما يهموش ولده يقرأ بنته تصبح له مثمونة نحش الغومة المبرومة وشارك مرته في المردومة يعانت في جاره جوزيف ومرته تقلت في مارية شعره هابط على الكتاف والمقصوفة اسبانيورية كي نقول له هذا ما يجيش يقول لي ناي نحب نعيش العزوزة مديها الواد وهي ديمة مش هونية ومن معرفته في الأجواد سلم على أبو تعليم
0: يعني في رسائل كبيرة من خلال
1: النقد المونولوجي كاريكاتير وشو المونولوجي كاريكاتير بالكلام للا مرت يخيالي نفخه ودزها في النار على القضيه تعمل مغناني وتمكنها الغمه في الدار نهار وطوله وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيريه ولا تمنظر لي يوريك وحتى شوفرها عيريه علاش عليها واش غصبها قرنب وتعري الكيبها ورجلها رين رجلها نيران ورماد ينفخ في جمره مطفيه ومن معرفته فيه حتى يقول بعد مره عرضني عرق وزيت وفي دخي مرة عرضني عرق وزيت وفي دو خشبة يكلي فيها خشبة معناها قلت له شنو واش قضيت قال لي نصبا نحضر فيها ودو عندي الشيح وبال يا اخي نسيت بابا نويل خاب اصحابي تسمد فيا وما ندنيش البوناني نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري واذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحفصية ومن معرفته بلا الى اخره.

0: وتحفظ الكلمات اللي لحد الآن سي محمد؟
1: نحفظهم الكل. نحفظهم إيه نحفظهم. شوف بتعرف المواضيع الاجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب بتاع الجيران،
0: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي يخديتها في
1: الأغاني. كل ما فهمش موضوع قول فيها ذكا أحيط بكويت يا جماعة راني تهريت فديت مليت كيف خويا عمري هو على كل لما انت على أولاد في الديار ويعمل كل
0: ذهلي حكيت على الصيف والمصايف وكل
1: عملت يا عبدفان راسي تعرى يا وخياني داية من هم الضفان هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان نفرق ونغزل دخلالي ودم يغلي غليا برش عملت برش مواضيع.
0: الأغاني الفكاهية حاليا شنو حوالهم المولولوج؟
1: مش كل حاجة أنا رأو كل حاجة تترك تموت. البوسبول كان تسمعش بيه كان كان عندنا في تونس كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد خامس قنبطة هذيك. إذا كان الإنسان معاشيقة شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت؟ وتو حتى الرقبي تو بدي حيوه فيها كان عندنا رقبي كورس بسكريتات كان عندنا حيوه شوية. المونولوج مع شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحن وشكون يغني تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكاهة كما قبل كانوا يقولوا نبت البلوطه اللي كانت يا جيعان جابك ليا هذا كان عامل مونولوج طويل برشا عامل مونولوج بنا.
0: وكان يقع احياء وهذا الاندراح في عصر تو مازلنا يتقبلوا مثل الاغاني هذه سي محمد؟
1: لا يتقبلوها بطريقه اسمي المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقد يتقبلها بطريقه عصريه طريقه جديده باهيه فهمتني
0: لازم طريقه جديده
2: يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد

مهما وقت عشاء وفطور بسفارة نجمع فيهم من العسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدأ النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة وليك فيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة

0: جديد بسي محمد المورالي. اهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا بك من جديد. اهلا وسهلا. باش نشوفوا في الطرف الاخر شكون معانا المكالمه الهاتفيه. الو صباح الخير.
1: صباح الفل،
0: مرحبا بك.
1: يعني اهلا وسهلا. صباح الخير سي محمد.
0: كوثر البردي معانا مباشره في تحيه للفنان محمد المورالي، وهكا يكون الاخلاق الحميده والاخلاق الجميله باعتبار هنالك تواصل بين كل الاجيال ان كانت موجوده الكلمه هذه في الفن. معك اختي كوثر سي محمد المورالي. إيه؟ تابعت له اعماله انت اكيد.
1: اي شنو تابعت له؟ انا من العشاق نتاعو، مش نتابع بركه.
2: ربي يحفظك عايش بنتي.
1: انا يعجبني ياسر ياسر.
2: اكتب لها معايا كوثر، اكتب لها معنا في خرمه، فيلم خرمه.
1: اي
0: خدمتم معاكم في المسرح في الافلام؟
2: فيلم
0: فيلم.
2: اظن زاد حتى في سلطان المدينه. اظن زاد
1: لا ما خدمتش فيه انا سلطان المدينه. انا على كل حال سي محمد انا من عشاق، وخاصه انت ضغط عندي مقبله في الاغاني الفكاهيه اللي تسقدت والاغاني الطريفه الجميله هذه اللي هو ابدع فيها. وانا اكثر حاجه تعجبني فيه انه يغني الاغاني هذه الخفيفه اللي هي فيها زمار وفيها ضحك من غير ما يهرج. يبدا كلاس سخسين، معناتها إليغون، مسخم، وقفة جميلة، معناتها يكون رائع ويغني.
2: شوف يا كوثر، اسمع، الفنان كان مطرب، مطربة، مونولوجيست، اللي كان باش يسند جمهوره باش يستانس به جمهوره. كان سند جمهوره بيرقيع صبيح ورقيق ما عرف شنو تنقيز يستانس به. كان سند جمهوره بوقف معناها محترم، وفنانين الكل محترمين، محترم يغني غير محترمة. وإذا كان سنة جمهور أي صفقوا، شكون صفقوا؟ ولا التطبيق؟ سنة فيه جمهور يعمل له هكا.
1: صحيح، خاطر أكثر اللي يغنيوا الأغاني الفكاهية يسخايل كما يقول الكلمة اللي تضحك، شكل زادة كيف كيف، يعني معناها وعوج وجهها وعمل الجريماس نتاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي عمل طريقة أخرى مغايرة تماما، وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
2: فرق بين اسمع يا كوثر، فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن خارج الذات كله فن.
1: يعني انا مش غريب على سي محمد المورالي لانه ممثل مسرحي، والممثل المسرحي يعرف الحكايه هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقه مدينه تونس اللي هي كانت عريقه، معناتها ولحد الان عريقه، من احسن الفرق اللي تضم على العناصر الطيبه اللي موجودين في تونس. فاحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. انا بصراحه برشا مرات نقول كي نبدا نشوف حاجات غريبه مثلا في التلفزه وحاجات عجيبه اللي ما تعجبش، نقول يا اخي فين من الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم؟ علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجه مهزله من نوعك اللي يحبوا يضحكوا؟
0: يعني ولو تهريج وتنقيز على السين ولا غير ذلك.
1: يعمل وجهه بالفارس ويسيح ويتعوج.
2: اسمع لله، كل قاعده من عندي هذه، كل شيء يفسد، حتى الذوق يفسد.
1: صحيح والله،
2: كل شيء يفسد
0: على كل
2: حتى الذوق يفسد، واللي يجي يضحكك واللي يجي يطربك واللي يجي يعجبك.
0: هو دور الفنان، دور الفنان أختي كوثر وسي محمد، دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم، دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين.
2: مطربة حتى الرقصات، وقول رقصة فن قيم بلاك
0: أكيد. نعم. أختي كوثر، هو سؤالي المطروح ليك، يلندرا في الأيام هذه مازالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخذوا الأغنية الفكاهية؟
1: عمل على قاعدة تلقى حظها، وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك، هي ما كانتش مش تضحك. سي محمد المورالي تسمى ساهم في توعية الشعب التونسي، ومسؤولة على كلمتي اللي قلتها، خاطر نجم تكون كبيرة. لأنه كان دوره كفنان، كان تونس مثلا باش ينبهوا الناس على لباسهم، يعملوا لهم أغنية على اللباس.
2: يعني الناس كما نقول عملت مليت، أنا حاسس الهندامك يا خويا
1: مثلا
2: ملبوس يديك،
0: وحكيت على حتى
2: الصحة عملنا قل اللحم غادي ودل اللي سمعت الزينة،
0: يعني على الصحة الإنجابية وعلى
1: فوالا على تنظيم العالم. العائلة على
0: تنظيم العائلة.

0: قالي
1: الانسندام، على الأكل، على طريقة العيش، لسافوار فيف، على كيفاش
0: النظافة،
1: الناس، على النظافة،
0: على البيئة، يعني
1: معناتها
0: مواضيع
1: يعمل لك
0: حياتية.
1: مواضيع تضحكك لما حالك تشوف الكلمة ظريفة وطريفة، أما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير.
2: كاريكاتير بالكلام يا كوثر،
0: كما قلت منذ قليل.
1: هذاك
2: نقد اجتماعي بقلب ضحكة.
1: هذاك علاش احنا توا في حاجة كبيرة كبيرة كبيرة لهالنوعية من الأغاني.
0: علاش غياب المرأة في الميدان هذا يا أختي كوثر؟ المرأة بصفة عامة غايبة شوية.
1: لأنه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش امرأة معناها جميلة وتطلع تقول حاجة تضحك.
0: كوثر الباردي ما تنجمش تكون.
2: يا كوثر.
1: أنا نعملها.
2: يا كوثر.
1: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عباد، أنا صدقني من عشاق النوعية هذه، خاصة أني أنا مانيش مطربة.
2: يا كوثر.
1: ما عنديش صوت الطرب.
2: يا كوثر.
1: للحاجات هذه، نعم.
2: في مصر. كم عشرات يعملوا المونولوج
1: برشا.
2: ما امثل سوريا حلمي وانت ماشي
0: ولبلبه
2: لبلبه هذيك انا اخر تقريبا ما تغني الاغنيه زكيه عشرات شو ما عندناش احنا وحده برك بدات هي فان ما حنا بضل يعينها وطول شعمرها بدات وبعد قامت غنايه ولا سنين وبعد قلت لا ينسى.
0: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر، إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة. وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟ غاتسين في العروض، ربي يعينك. شكرا لك، شكرا كوثر، تحياتنا لك. شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: في البال.
1: يا سيدي يرحموا بيت وانزل عليهم بالقراية. هم خسوا يدعسوا في بعضهم بعض.
2: وخسوا فيها ولا يقطعوا لي كتاتين يا سيدي المندبة.
3: شو هذا؟ الواش العرك هذا؟ من منكم أراد تقطيع كتان الماريشال؟ عليه لعنة الله ورجل بغل تدعو في نفسه. شو شبيكم هذا؟
1: سيدي المندبة داخل ويداسوا في بعضهم بعض وكل مدب منهم يقول لا خير وخصص فيها ولا صرر بروسية راك حما بيناس.
3: ما هذا أيها السادة؟ تلوه العرك هذا؟ ألم تقرأ الرسالة التي وضعها العلامة الشهير قعفاص بن مرداس والتي قال فيها إذا تخاصم مسلم مع أخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير؟
2: ما قال لكم سيد المدب بالقراية؟ قال لكم جهنم تخشوها ويدعسكم فيها سيدنا قعفاص بن مرداس.
4: اللي جيوك فنانين يقولوا لك نحبوا ناخذوا الاغاني نتاعك ونعاودوا نغنيوهم.
5: يغني من شام هو الساعة خدمة مش خدمة عندي انا. خدمة عند المؤلف الملحن.
4: الملحن
5: انا بابا غيو. انا خدت له كان مش قصبي وصنباطي طبعا صوتهم كان فيه ممتاز قولوش لا. ما كانت تتبعتين لك الالحان الطيبة كما قال مرة القصبي. قال لهم كرثوم على عيني وراسي لكن انا اللي صنعتك. اي تقصد علي وقتها معني ناس حيث يحبوا يغنيوا اغانيها يغنيوا كلموا الملحن الملحنين ماتوا كل تقريبا كل حتى المؤلفين ما عادش مش سهل باش تكتب غنية فتحية مش سهل.
4: سي محمد اللي يحكي معاك وحكينا معاك احنا خارج دو البرنامج يحس اللي عندك بركلة ثقافة كبيرة وهذه راجع للي كونك انت مسرحي كونك طلع كونك متأثر بالعديد من الشخصيات الأدبية.
5: شوف انا عندي طبيعة الى كلمة طلعش نسمع ياسر ومنتكلم على حاجة لما نسمعها مرة سنتين نعرف هي صحيحة مش بيجي واحد تقول لي لا بتحسك لا تكذب صحيحة هذه ممكن المطالعة من طلعش ياسر انا اقرأ القرآن ياسر الحمد لله رب العالمين اما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار نسعودة باكبار نقعد نسمع والسمع هذاك في قمة هذاك اللي خليني نشد في الممار.
4: في نهاية اللقاء هذية نسألوك شوية أسئلة. الأمل بالنسبة للإنسان كيفاش تفسره؟
5: أن يعيش مرتاح الضمير مش ما أصلح من الضمير يا فتحية ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاكش ما ينزل بلي تحب تنزل ما ينزل هذا الضمير ما فماش كيف ما فماش أصلح ما منه.
4: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
5: يصبر أولا سعيزمه يتأكد اللي هو الشيء اللي عم فيه هذاك يوصل للنجاح. يعني برشا ما يوصلوش عدم الصبر او عدم التفكير وكون النوع اللي عملوا فيه ما هو صحيح. فساعات واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
4: كيفاش تعرف المونولوج؟
5: المونولوج انا الفن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهيد ياسر وصعيب ياسر ويويلو اللي يقف الانسان قدام المتفرج ويقول واهبط يزي. انا مره غني اول ما غنيت المونولوج بعد ما عم بعمل غنيته في جبس وبنتي في السبيطار سوسانتي هذه وبنتي في السبيطار سخانة عندها صور بنتي هذيك نور عيني في السبيطار وانا نغني عقليت نفهم مخيشف لكن ربي ركندي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش فرحة اللي فرحتها ودكتور صالح المادي في الكليس واقف قليل قلت مرادي قلت به فرحة مقيمتها وثاني مرة اللي عرفت قيمة المرادي لما غنيت في السفاقس والشعب السفاقسي شعب حساس برشا يا فتحية اللي ينجح في السفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وذاك والمغرب كيف عندهم فاس مدينة فاس اللي ينجح في فاس بقى أنا وقت غنيت في المغرب في السفاقس وفرحوا بيا قلت نكمل الثنية سيئة فما عاش كده.
4: الاعتزال وقتش الفنان يعتزل؟
5: وقتش عب روحه ما عاش نجم يعطي للمتفرج انت أكل المتفرج اللي أعطاه الفلوس وأعطاه الشهرة وأعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية فوق وقت يشعر كونه ما عادش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولدي
4: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش
5: لا لو كان لقى اغاني تستحق الماخذه سجلها في الاذاعه ما نغنيش ما عادش نعرف قدام الجمهور
4: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهره والاضواء
5: يبعد يزكي المورال يبعد مانا يبعد
4: فما برشا فنانين
5: وقت نتفكر انا روحي كيفاش كنت كيفاش باش نولي نبعد اما كلقى اغاني باهين سجلها في الاذاعه شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حمد الشيء اللي ما سألش ربي كتبهم لي في الموضوع أقول عملت بين قوسين أقول لك جميع الأغاني نتاعي أنا عملت الرفران نتاعهم أنا بديت فيهم على الأقل رفران بيت شو أقول في هذه ثم اللي هما وثم العسلة في القرجومة وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما محلاه الموضوع، عيد محلاه الموضوع، ومثل رواديه مثل تونسي عنا نقول. فهمت؟ تعرفوا الحين مثل هذا عملت عليه رفع عندي غنيه زاد ملح مثل ملح ما غنيتهاش، كتب لي حمادي البيجي الله يرحمه الشاعر معروف حمادي البيجي ابدع ما فهم. قل انا رو من عيله كبيره لكن مش عطيها كار، عزيز وعمي خالتي خيرة أمي وبابا سبكار، صيت وجاه وثروة كثيرة اسمعني واكتم الأسرار. عزيزي عنده صيت وكار وخصوص في الإدارات، يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار، في لحظة يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيزي شكان كان يخدم في الأسانسير.
4: هذا نرجع للكلام اللي قلناه اللول، يعني برشا مواضيع اجتماعية خديتهم سي محمد.
5: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضبطها مهما تقول. سمعت عزوز الله يرحمه، هو يا حمادي وليدي الله يرحمه امي
4: الوالده
5: عمرها 100 عامين مات
4: بارك الله.
5: امي مرتوبه ونظيفه لما يكسب نظافتها، مهما تكون تغلى صيفه بناتك تحتاج لخدمتها، صاحبت مزاين شريفه سعد يلحق خجلتها، تعرفش العزوزه كانت حنانه من دار لدار الى اخره.
4: تغشت عليك الوالده؟
5: لا لا الله يرحمها، كان ان امي جابت 6 بنات انا بقيت طفل حصيروا 6 بنات وانا برك حمادي.
4: حمادي شهير محمد،
5: محمد المور، محمد انا اسمي محمد المنصف المرادي، خاطر خالتي قال سمي المنصف، وامي وعدنا لما الطفل سمي محمد باش ما يخشوش خالتي زنيخه، وامي تحب اي سمي محمد المنصف، سمي محمد المنصف المرادي.
0: المحطة الأخيرة مع سي محمد المورالي، من جديد نقول لك أهلا وسهلا بك. مرحبا سي محمد. هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة. ألو صباح الخير.
6: صباح الخير،
0: مرحبا بك.
6: معك خوك نور دي بن عياد، خويا حمادي محمد
7: المورالي. يا نورك أحوالك
6: محمد
7: يا ولي؟ شي أحوالك؟
6: عايش خويا،
7: عايشك يا باهي، عايشك
6: عايشك عايشك
7: عايشك عايشك يا نور دي، عايشك
6: عايشك. سي محمد المورالي هذا القدوة نتاعنا، الفنان الكوميدي اللي أبدع في الأغاني الفاكهة، وهو أنا من الصغير متأثر بالفنان الكبير سي محمد المورالي.
7: الله يفضلك، عايشك
6: عايشك. وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا أنا
7: حسرة. إيه اسمع، سلسل وثمار.
6: إيه يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا سيدي، بارك الله فيكم.
7: عايشك عايشك
6: عايش خويا عايش.
0: سي نور الدين، حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك، في خاصة أنه إحنا نعيشوا المهرجانات الصيفية.
6: أي عندها مسرحية اسمها أنت تعرف وأنا نعرف، البارحة عملنا عرض في السويسي المهرجانات مع مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام.
0: نعم.
6: والله أنا مفاجأة بالنسبة لي، فنان كبير أخونا الفنان اللي أخذنا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية متاعه محمد المورالي، ربي يبقيه.
7: عايشك يعني
6: عايشك، هذاك هو الرب والصحيح والله. نعم. عايشك.
0: مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود؟ المونولوج الأغاني الفاكهة مازالت موجودة؟ مازال
6: يا حضرة؟ لا، الأغاني الفاكهة مشات مع اللخيان، أنا كما الفنان محمد المورالي الأفكي والسلالي الحداد الطيف الغربي، معناها هذوكم الناس المبدعين في الأغنية الفاكهة، والأغنية الفاكهة هي معناها نوعية من المدرسة الفكاهية، كما تقول أنت المسرحية الفكاهية أو سكتش فكاهي، ثم الأغنية الفكاهية اللي هي معناها في دقيقتين أو دقيقة ونص يقدم لك أغنية فاكهة معناها بموضوع هادف، موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات، فهمت؟ وعندها دور كبير. خسارة ما عادش موجودة، مشات معناها محلت
0: مازالت الرجال كما سي نور الدين كما
6: والله تعرف، احنا عملنا محاولات حتى مع سي محمد المورالي، عملنا محاولات في المسلسل والله غنيناها مع بعضنا، وعملت انا مع المنجلعوني في مناطق لو سمحت بالذكاء ولا في السكتشات الاغاني الفاكهه ولا في خطيني، اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كان يعملوا فيها الاغاني الفاكهه الصحيحه يعني. نتمنى انه ناخذ عليهم المشعل ان شاء الله، من القول الكلمة الحلوة واللحن، ويجب الدعم وتشجيع منها دعم من الثقافة ومن الإذاعات ومن التلفزة أنه ترجع الأغاني هذه، وعلاش لا أغاني محمد مورالي
0: تتعاود من جديد، هذا
6: فيديو كليب ونكون وإحنا معاهم ونكون سيناريو حلو وحاجة خارقة العادة.
0: هذا السؤال اللي طرحته له في آخر اللقاء.
6: عايش خويا محمد، عايش خويا.
0: شكرا لك سي نور الدين بن عياد، تحياتنا ليك وربي يعينك إلى اللقاء. شكرا. هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي لازمها باش تكون بين الفنانين وبين الأشخاص بصفة عامة. سي محمد المورالي ربي يشدك بصحتك، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة سي محمد في نهاية اللقاء هذا، شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن؟
7: نقول إن شاء الله كل راضين عليا في المسيرة نتاعي إن شاء الله، وإن شاء الله نكون ما قلقتوش
0: ان شاء الله.
7: ما نعرفش انا ان شاء الله نلقاو جماعه، ما نقولش نلقاو واحد اخر، نلقاو جماعه اخرين اللي يخرجوا مش عن تعلم المونولوج، خاطر المونولوج راه مش عباره على انسان يطلع يغني ولا لا لا لا هذا الموضوع يلزم كنت معنا عامل هذا السنين الله يرحمه هذا السنين قلت انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط قلت له يا هادي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونعدي الحربوشه الاجتماعيه في قلب غنايه.
0: يعطيك الصحة سي محمد ربي يشدك بصحتك هذه حصة تكريمية شكرا لك. إذاعة المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما وهي حصة تكريمية احنا كنا نحبه باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جيناك خلال الأسبوع. نعم سيدي
7: وأنا عمري ما نساه العمل هذا من إذاعة المونستير.
0: شكرا لك.
7: إذاعة
0: المونستير ما هو ديما السباقة وعندها كالحربوش اللي تحكي عليها أنت. هك علاش هي إذاعة المونستير إذاعة الإعلام الصحيح.
7: بارك الله فيك.
0: شكرا. إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. تحيات فتحية جلاد. إلى اللقاء.

ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضرة لا ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة يوسف عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: همسات دافئة.

نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، مدمنة للهدوء أنا، يتحرك جنوني بعضا من الوقت، ففي حبك أنا غريبة الطباع يا حبيبي. اعذرني إن خرجت عن المألوف لديك، فقلبي آلق بك يهفو إليك، يحملني تارة بشوق وأخرى بحب. لم أعرف الحب يوما، قلبي كالثلج، عواطفي كالثلج، ولكن على كل زاوية نبض عشق لك وحدك. لك وحدك تحركت، فتحول ذلك الصقيع إلى نار مشتعلة ذات لهيب لا يهدأ ولا ينطفئ. نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، ضاعت الروح فوق رصيف الأيام، وأعوام عمري بلهيبك تحترق. أرسمك مثل أباقرات الزمان قلبا يحتضن وردتين. أحبك، أحبك، أحبك رغم كل شيء.

على أرصفة الوجع أنتظر هطول ذلك الفرح الآتي منك إلي. بالله عليك يا حبيبي، كيف استطعت أن تنسى خفقة قلب وحيدة أنا بدونك؟ يأبى النوم أن يلامس جفوني، أنتظر بزوغ فجر جديد مكللا بموعد معك. ليت ذلك الحب الذي أحمله في قلبي يشفع لي فيضيء ذلك الظلام الحالك الحائل بيني وبين قلبك الحبيب، بين روحك النقية وروح المشتعلة شوقا إليك. يا عمري الغالي، وعد لقلبك، سأنسى جنون زماني العتيق لأمارس جنوني الجديد. دعني أتنفس بعمق شديد وأعلم أن القلب لا ينبض إلا بك. يا حبيب الروح، اذهب اذهب واسأل شمس الحقيقة عن قلب لا يحترق إلا في لهيبك. ستجيب أنك ذاك البحر التي تسللت أمواجه لشاطئ خافق فسكنت لتعتلي عرشه ليوم فناء الجسد. أعلم أنني أثرت ثورة غضبك حد الهيجان، ولكن هل تجرؤ الروح عن الابتعاد عن الجسد إلا في حضرة الفناء؟ لا تترك الوجع يتغلغل أكثر في داخلي، انحر أقضي عليه، فلا تدعني مهمشة في صفحة حياتك، ولا تدع نبضة حب تحترق من أنين

عند لحظة الوداع تغرب الشمس وراء الأفق، تسرق دقات القلب، تضيء في عالم مجهول، ويمحو الغروب ابتسامة الشفاه، فتدمع العيون وتشكل الدموع نهرا من حنين. عند لحظة الوداع يغدو الحزن سيدا لهذا الكون البائس، وتنطفئ آخر شمعة من شموع السعادة، لتبدأ مواقد الشوق والألم بالاشتعال، وتحرق خيط اللقاء الوحيد في صحراء الوحدة. عند لحظة الوداع تسافر الأحلام في عالم المجهول، تسود الكآبة والمآسي، فتذرف العيون آخر دموعها، وتنسف جراح القلب دما غزيرا يحمل في داخله حرارة الشوق في لحظات الرحيل، ويرسم الحزن في قطراته المتساقطة، ويكتب القلب فوق صفحاته التي أدماها الألم والحزن كلماتي ولحظات الوداع الأخير. عند لحظة الوداع تغرب الشمس

مسكت قلمي المتعب لأخط همومي وأحزاني، فإذا بقلمي يسقط مني ويهرب عني، فذهبت له لأسترده، فإذا به يهرب عني وعن أصابع يدي الراجفة، فتأجرت وسألته: يا قلم المسكين، أتهرب مني أم من قدر الحزين؟ فأجابني بصوت يعلوه الحزن والأسى: سيدتي، تعبت من كتابة معاناتك ومؤانقتي هموم الآخرين. ابتسمت وقلت له: يا قلم الحزين، أنا أترك جراحنا وأحزاننا دون البوح بها. قال: اذهبي وبوحي بما في أعماق قلبك لإنسان أعز لك من الروح، بدلا من تعذيب نفسك وتعذيب من ليس له قلب ولا روح. سألته: وإذا كانت هذه الجراح بسبب إنسان هو لي أعز من الروح، فلمن أبوح؟ فتجهم قلمي حيرة وأسقط بوجهه على ورقة البيضاء، فأخذته وتملكته وهو صامتا، فاعتقدت أنه قد رضخ لي وسيساعدني في كتابة خاطرتي. فإذا بالحبر يخرج من قلمي متدفقا، فتعجبت ونظرت إليه قائلة: ماذا تعني؟ قال: سيدتي، ألأني بلا قلب ولا روح؟ أتريديني أن أخط أحزان قلبك ولا أبكي فؤادك المجروح؟ مسكت القلم لكتابة همومي، فبكى القلم قبل أن تبكي يا عيوني. تعب قلبي، تعب من الحب.

جنون عندما أسمع صوتك وأنت صامت، جنون عندما أراك وأنا لا أعرف ملامحك، جنون عندما أشتاق إليك وأنت بجانبي، جنون عندما أنتظرك وأنت لا تعرف مكاني، جنون عندما أتحدث إليك وصوتي لا يصلك، جنون عندما أخاف عليك وأنت محفوظ بين جفوني، جنون عندما أتحسس نبضات قلبك الهادئ عن بعد، جنون عندما يخفق قلبي بسرعة هائلة قبل موعد لقاء بك، جنون عندما أرسل حروف أشواقي مع تلك النجوم الساطعة وهي بعيدة عني وبعيدة عنك، جنون عندما أسامر طيفك الخفي كل ليلة، كم يلعب الجنون بحياتي دورا كبيرا، فأنا أحبك بجنون. كانت تضرب الأمثال بحكمة عقلي قبل حبك، وبعد حبك أصبحت تضرب بي الأمثال في قمة جنوني، ودع عقلي ورحل بابتسامة عذبة، ترك لي شيئين أعيش بهما، قلبي وروحي. حينما قررت أن أهديك جزءا ثمينا مني، احترت بين قلبي وروحي. أردت أن أهديك روحي، لكنني تذكرت أنها ليست ملكي، إنما هي بيد خالقها، فلم يبقى أمامي سوى قلبي بما يثقله من مشاعر لك أنت وحدك، قلب صغير وبحبه كبير، هل تسمح لي بأن أسميك قلبي؟

أعترف أني راحلة، أعترف بأني تعمدت الرحيل من عالمك دون أن أترك خلفي حذائي الذهبي الذي يعيدك إلي، أو مسمار جحا الذي يعيدني إليك. سأفتقدك جدا حين تتساقط الأمطار وتملأ رائحة التراب المكان، وأرتجف بردا وأرتجف شوقا وأرتجف رعبا، ويشتد حولي الشتاء. سأفتقدك جدا حين يأتي الليل بلا صوتك بلا طيفك، وأبحث عنك في رداء القمر. سأفتقدك جدا حين يمد لي أحدهم ذراعيه وينتشلني من بحر أحزاني ويمنحني أجنحة جديدة وحياة جديدة، ويسأل قلبي عنك بخجل وتحن إليك في عروقي الدماء. سأفتقدك جدا حين أردد أمامهم كاذبة أني نسيتك وأن أمرك ما عاد يعنيني وأن فراقك ما عاد يشقيني، وأني لا أعود في المساء كطفلة إلى سريري وأبكيك في الخفاء.

ماذا لو يقرؤونك بين عيون حروفي وفوق قصائدي، بين دموع قلبي وفي جنون اللهفة إليك؟ ماذا لو يلمحونك خلف سؤالي الدائم عنك، بين النظرات الحائرة التي تبحث عن عينيك؟ ماذا لو يرونك في أمطار شعري وحدائق نثري، في خزانة ذكرياتي ودفاتر حنيني؟ ترى هل سيعلنون محاكمتي بتهمة الحب أم بتهمة الجنون فيك؟ أم سيفنونني إلى خارج أوطان قلبك؟ وأنت لا تدري، أم سأدفن مع أدلة جريمة المرفقة إلى الأبد؟ أنا لا أخاف الموت يا سيدي، لا أخاف الناس، لا أخاف مواجهة أعدائي، ما دمت عصفورة روحك ونهر أحداقك، ما دمت شمسك الدافئة وصبحك وليلك وكل نجوم سمائك، فأنا لا أخاف إلا من خالق الحب.

سيد الهاني على الموجة 104.7. كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وخالقي. يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

مطرحك خلي دموع تسيل على الخد، ده مفيش حد احسن من حد.

صوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك.

يا حلو ياللي الهوى، يا حلو ياللي الهوى،

حلو يلي الهوى هفف على توبك. يا حلو يلي الهوى

أنا بغيب.

كنا بنكبره ما كانش قدرنا خلي دموع في الأرض ده ما فيش حد أحسن من حد حيجنن ليه هو فكرنا إيه

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة النمور السيني، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل لنا القوة في الدين، والحزم مع اللين، والحكمة مع اليقين، واجعلنا في الشدة من الصابرين، وفي الرخاء من الشاكرين، ونق قلوبنا أجمعين، وأحسن ظننا بالآخرين، وزينا بأخلاق سيد المرسلين، واحفظنا من دعوة المظلومين، وسخر لنا عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختر لنا طريقا يسعدنا، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي عيوننا، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العلي العظيم.

فلما أبى قوم عاد إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان قصدوا بيت الله الحرام بمكة، وكان معروفا عند أهل ذاك الزمان، وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام.

0: هل بقي لديك شيء من الطعام والماء يا بنيتي مهد؟
1: نعم يا أبتي، أتريد أن أعد شيئا تأكله؟
0: كلا يا ابنتي، أنا أسأل فحسب. إيه، مضت 3 سنين عجاف على وادي مغيث وجبال الأحقاف لم تمطر السماء فيهن قطرة ماء واحدة. هلك الكثير من الناس في الشحر، فقراؤهم ومستضعفوهم، وحسرتاه عليهم.
1: تأمل بالله خيرا يا أبتي، فإن نبي الله هودا لم يدخر وسعا في إطعام الناس وسقايتهم، إنه سخر أمواله لغياثهم، وذلك بئره جعله مشاعا لمن يطلب الماء، ولكن لم يكن ليكفي أفواج الناس المفزوعة من العطش والجوع.
0: حسنا فعلت يا مهد، حسنا فعلت، إذ حرصت على أن تقتصدي بما لديك من زاد وماء وتدخرين المزيد والمزيد منه ولنا وللسائلين.
1: تلك كانت مشورة سيد النبي هود يا أبتي، أوصانا أن نقتصد وندخر حتى يحكم الله أمره.
0: أعلم أن هذا الأمر إنما هو بلاء من الله تعالى ليمحص قلوبنا وعزمنا وليخزي الذين كفروا.

0: لا أظن أحدا من بني عاد يملك ما أصبحت تملكه.
1: إنها فرصة التي لا تعوض يا أم، إن لم أغتنمها اليوم فمتى أغتنمها إذن؟
0: آية فرصة هذه؟
1: ألم تري أن بلدة الشحر باتت في كنف السنين قحط ومحل شديدين؟ فقلت أسخر أموالي وتجارتي من كل حدب وصوب لأبيعها بين الناس بأضعاف أضعاف أثمانها، ولم يجد هؤلاء الحمقى المغفلون بدا من شراء بضاعتي ليسدوا جوعة ذراريهم وعيالهم. إني وجدت سبيلا سهلا ومضمونا للربح والثراء يا أمي. ليت هذه السنين العصيبة تدوم وتدوم.
0: ويحك يا عدو المروءة ويا شيطان الخبث والجشع، أتغنى ببؤس الفقراء وجوعهم وتضحك على دموع الجائعين ونواحي الأمهات اللواتي لا يجدن طعاما لأطفالهن؟ لا، حاشا لله أن يدعك تهنأ بتلك الأموال التي كسدتها، بل سرقتها من كدح المضطرين والمعوزين يا كلب الفجاع.
1: وفري عليك شتم وهانتي يا أم، فإن والب قد انطلق إلى مكة حيث البيت الحرام، يزعم أنه سيستعطف العماليق هنالك كي يدعو له ولقومنا المنكوبين بالغيث من السماء. يريد مطرا. أنا أصبحت سلطان الماء والزاد.

0: ما بالك تبكين يا ابنتي مود؟ هل نالك أحدهم بسوء؟ انظري إلي وأجيبيني يا بنية.
1: آه، إنما يبكيني غلظة بني قومي وقساوة قلوبهم لداعي الله يا أبتي. أما أنا لهم أن ترق أكبادهم إلى ذكر الله وطاعته بعدما تبين لهم إحدى آيات قدرته عز وجل؟ هذه الأعوام العجاف أليست نذيرا من الله إليهم كي يدعو ويترك رجس الأوثان فيتوجه بالدعاء إليه سبحانه وحده ليكشف عنهم الغمة ويبدلهم رحمة وسراء من بعد ضراء؟
0: مهلك يا مهد، مهلك. دعيني أنصت جيدا إلى تلك الأصوات المنبعثة خارج الدار حتى أتبينها.
2: البشرى يا قوم عاد، البشرى.
3: إنه عارض ممطرنا، الآلهة استجابت لنا.
0: أسمعت يا مهد؟ الناس تتباشر وتفرح بقدوم مزن الأمطار في الأفق البعيد.
1: دعنا نخرج إليهم يا أبتي وننظر ماذا هنالك.

0: انظروا السحابة السوداء شرقي الأفق البعيد.
1: يا للبشرى، ستمطرنا خيرا وننعم بعد الممل. الحمد للآلهة العظام.
2: لا، لا تفرحوا بهذه السحابة السوداء، لا تفرحوا أيها الملأ الكافرون، فإنني والله أرى وكأن في هذه السحابة ريحا كشهب النار، أمامها رجال غلاظ يقودونها. إنه الوعد من الله بالعذاب الأليم لكم أيها المشركون.

اعتزل النبي هود عليه السلام في مكان آمن هو ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما يلين جلودهم وتلتذ به الأنفس، وإنها لتمر على قوم عاد فتدمغهم بالحجارة والحصى الملتهب، فلم تترك أحدا من الكافرين إلا وأهلكت. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعين الكرام، هناك 6 أنواع من البشر. النوع الأول نوع يعيش في الدنيا ولا يعرف ما الذي يريده، ولا يعرف أهدافا يحققها. كل هدفه أن يوفر الطعام والشراب على قدر الكفاف، ومع ذلك لا يكف عن الشكوى من ضيق العيش. النوع الثاني نوع يعرف ما الذي يريده، ولكن لا يعرف كيف يصل إليه، وينتظر من يوجهه ويأخذ بيده. وهذا النوع من الناس أكثر شقاء من الصنف الأول. النوع الثالث نوع يعرف غايته ويعرف وسائل تحقيقها، ولكنه لا يثق في قدراته، يبدأ خطوات لتحقيق شيء ولا يتمها، يشتري كتابا ولا يقرأه، وهكذا دائما لا يبدأ في خطوات النجاح، وإن بدأها لا يكملها. وهذا النوع أكثر شقاء من النوعين السابقين. النوع الرابع من البشر يعرف ما الذي يريده، ويعرف كيف يصل إليه، وثيق في قدراته، إلا أنه يتأثر بالآخرين، فكلما أنجز شيئا سمع لمن يقول له هذا الأسلوب غير مفيد، إنما عليك أن تعيد هذا الأمر بشكل آخر. وهكذا كلما بنى هدم لمجرد مخالفة الآخرين له، واختلاف الآراء وتضاربها يجعله غير مستقر على حال واحد. وهذا النوع من داخله غير مقتنع بفكره تماما، لذلك يقع فريسة الآراء المخالفة لرأيه، فيصبح بذلك أكثر شقاء من الأنواع السابقة. النوع الخامس نوع يعرف ما الذي يريده، ويعرف كيف يصل إليه، وثيق في قدراته، ولا يتأثر بآراء الآخرين إلا إيجابيا، ويحقق النجاح المادي والعملي، إلا أنه بعد تحقيق النجاح يصيبه الفتور، ويهمل التفكير الإبداعي ومواصلة النجاح. وهذا النجاح الذي حققه كان من الممكن أن يكون مفتاحا لنجاحات أخرى. فالرياضي الذي يجعل هدفه الحفاظ على القمة أفضل من الرياضي الذي يجعل غايته مجرد الوصول إلى القمة فقط، وبعد وصوله إليها يهمل التدريب الجاد فتضيع منه بعد ذلك. النوع السادس من البشر هو نوع يعرف هدفه، ويعرف وسائل تحقيقه، ويثق فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مواهب وقدرات، ويسمع الآراء المختلفة فيزينها ويستفيد منها، ولا يضعف أمام التحديات والعقبات، وبعدما يبذل كل ما في وسعه ويأخذ بجميع الأسباب يعزم في طريقه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ويحقق النجاح بعد النجاح، ولا تقف همته عند حد، متمثلا قول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وقول الشاعر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. إن الطاقة النفسية والمواهب والملكات الربانية والعمر مقومات عظيمة يستطيع بها الإنسان أن يصنع المعجزات. المهم أن يبدأ ويستمر متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الواحد منا يريد النجاح ولكنه يصحو من نومه متأخرا، ويشكو دائما من ضياع الوقت، ولا يعرف كيف ينظم وقته بشكل يجعله يستفيد من كل لحظاته،
إذا كان مع هذا كله يريد النجاح فكيف سيحققه؟ سيفقد كل أسباب النجاح وبعد ذلك يرمي أعذاره على الحظوظ العمياء. إن الأنواع الخمسة الأولى السابقة من البشر هم قتلى مساكين، قتلهم العجز والفتور والكسل، قتلهم التردد وعدم الثقة بالنفس، قتلهم ضعف الهمة والطموح القصير. فاحذر هذه الآفات وكن من النوع السادس عزيزي المستمع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب الفشل على أحد. وكما قلنا ليس هناك إنسان فاشل، وإنما هناك إنسان يفكر في الفشل.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ومسك الختام مع خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة المحمدية.

أعزائنا، ولازلنا مع غزوة بدر، ووصلنا إلى ساعة الصفر وأول وقود المعركة. وكان أول وقودها الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيئ الخلق. خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقياه ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة فن عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناد جيش مكة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي رضي الله عنه يقسم بأن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم.

كانت هذه نهاية المبارزة. أيها الأعزاء، بداية سيئة بالنسبة للمشركين، إذ فقدوا 3 من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة وهم يقولون أحد أحد.

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك.

وأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة.

إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختان. في الغد لنا موعد يتجدد ونزول الملائكة تقاتل في صف المسلمين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أنا البخاري بن صالح، أسعد برفقتكم في تباشير هذا الفجر السعيد. متعكم الله بالصحة والسلامة، وسدد خطاكم لكل مسعى خير، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك؟ وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. اللهم ارحم والدينا ووفقنا لما تحبه وترضاه من قول أو عمل. اللهم أفرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما قد تكفلت لنا به، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ربنا ونحن نستغفرك. يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا العافية في الدنيا والآخرة، يا أكرم الأكرمين.

والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ود عنك وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضهش على روحك ما ترضهش يا اخويا عالناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا افتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس سبقوا مرمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القادمين الغيظ والعزيز

هذه أنوار فجر يوم الجمعة المبارك أشرقت في قلوب المؤمنين بشرا وإيمانا. الجمعة محطة إيمانية رائعة، لا تدعها تفوتك بلا تغيير في ذاتك. جعله الله مميزا من فوق سبع سماوات، فاجعله أنت مميزا لك ولمن حولك.

الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. الأمل، الأمل هو حلم اليقظة. الأمل يخفف الدمعة التي يسقطها الحزن. إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة. في قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. أقول لك يا صاحبي، تيقن أنه لابد أن يشرق الضوء في آخر النفق. كن مخلصا في عملك تبلغ أقصى أملك. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.

الحب كما أراه. الحب هو صوت خرخشة مفاتيح الأب ورائحة عطره المختلطة بدخانه عندما يعود للبيت. الحب جديلة شعر يصنعها أب لابنته الصغيرة، أو طلاء أظافر يسبغ به أظافرها بكل صبر وتأني. الحب أم تشتم قميص ابنها المسافر، أم تصر أن تصنع لكل واحد من أبنائها طبقه المفضل في رمضان رغم أن الصيام يجهدها. الحب جدة تصر على استقبال حفيدها بمشغولات صوفية أنفقت ليالي الشتاء تحيكها رغم أن الروماتيزم يؤلم يديها. الحب جدة تصنع لعائلتها القطائف والحلوى ولا تذوقها، فالسكر لا يناسبها. الحب اتصال من أخ فقط ليطمئن، صديق تصبح مشكلتك هي مشكلته إلى أن تحل. الحب فنجان من القهوة تفاجئك به الابنة الكبرى بعد نهار عمل طويل، أو رسالة قصيرة كتبت على عجل من الطفلة الصغرى تسللت لتضعها تحت وسادتك لتتمنى لك ليلة سعيدة. الحب أختك تناديك باسم محبب إليك تعرفه أنت وهي فقط، حبة من شوكولاتة يضعها زميل على مكتبك. الحب نبتة تسقيها كل يوم وتربيها لتتسلق جدارك بكل دلال. الحب في جملة زوج حين يقول لزوجته متعت عافية وسلامة. الحب هو كل تلك الأفعال التي تثبت لك كلمة أحبك من دون الحاجة لأن تسمعها. الحب عندما أقول طمني عندما تصل، خذ معطفك، الدنيا برد. الحب كما أراه لا يحتاج معجزات ولا سعادات عارمة، فقط تكفيه التفاصيل الصغيرة.

0: الكأس لا يمتلئ من نقطة، والإنسان لا يغضب من كلمة. القصة قصة تراكمات، نصغر 20 عاما بكل كلمة طيبة تقال لنا، ونكبر 1000 عام ونحمل داخلنا ثقل السنين مع كل كلمة موجعة. مخطئ من يظن أن الكلام يقال ويسمع عبثا، إنما تصنعنا حقا هي الأحاديث الجميلة، الكلمة الطيبة اللطيفة، والمودة، الاعتراف بالجميل، والمجاملات المفاجئة. إن الإنسان كائن هش، كلمة طيبة قادرة أن ترفعه عاليا، وكلمة جارحة قادرة على طرحه أرضا. ليس الحزن دائما ذراعين، أحيانا يكون كلمة.
1: قل لي حاجة أي حاجة، قل لي حاجة أي حاجة، قل بحبك قل كرهتك.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما تكبر متكبر إلا لذلة في نفسه يجدها، ولا تطاول أحد إلا لوهن أحسه من نفسه. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وكذا التواضع لا يضر بعاقلي، لكن يزاد إذا تواضع رفعة، ثم التطاول ما له من حاصلي. الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله. الكبر يورث البغضة، والكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد.

الوفاء بالحب ليس مذلة، والعطاء ليس شراء قرب، والسؤال ليس تضييقا، والملاحقة والاهتمام ليس مراقبة، والبقاء بالقرب ليس تطفلا، والمواساة ليست شفقة، والكلام العذب ليس تصنعا. الحب هو أن ترى كل ذلك جميلا دون أن يكون له معنى آخر. فالوفاء بالحب ليس مذلة إطلاقا. ومن رقيق الكلام ما قيل في تجانس الأرواح وعمق المودة، قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا.

0: نور الصباح. نور الصباح استقبال يوم جديد، على أعمالنا شهيد. فاملأه عملا صالحا ينفع البلاد والعباد. نور الصباح. يأتي الصباح حاملا معه الأمل والجمال، وستشرق الشمس بإذن ربها لتنشر الضياء والسناء والدفء والحياة. إنها العطاءات الإلهية التي يمنحها الله لنا لننعم بها ونشكره عليها. يوم سعيد بإذن الله تعالى، تتجدد فيه أرواحنا وأحلامنا، ونتفاءل فيه خيرا. يكفي أن تضع يدك في يد الله ولا تبرح، بإخلاص نية وحسن ظن، فالله تعالى أحن على عبده من الأم على وليدها. هب النسيم مع الصباح عليلا، ومحملا فألا يفوح جميلا. فالبس مع الإصباح ثوب توكل، واجعله في طلب المعاش دليلا. فاز الذي اتخذ الكريم وكيله، وكفى برب العالمين وكيلا. يومكم مبارك سعيد.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعدته تونس بمتابعة وتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبإشراف وتنظيم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث، وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والأطراف المتداخلة. ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الحالي تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران، وسط مخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الشرق الأوسط. وفي أحوال الطقس، يكون الطقس اليوم على مجمل الجنوب التونسي في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وأقبلي ومدين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهلية. بعد قليل زميلان ربح عبداللاوي وهيثم والناس يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

يا رب، مع إشراقة هذا الصباح نسألك أن تملأ قلوبنا سكينة وطمأنينة، وأن تجعل يومنا هذا بداية خير وفرج وبركة. اللهم لك الحمد على نعمة الصباح، ولك الحمد على نعمة أن نفتح أعيننا فنجد في العمر بقية، وفي القلب أملاً، وفي الروح قدرة على مواصلة الطريق. يا الله، اجعل هذا الصباح صباح رحمة ولطف، صباح أخبار طيبة وقلوب مرتاحة ونفوس مطمئنة. ربنا ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وحسن التوكل عليك، وأبعد عنا القلق والخوف، واملأ أيامنا بالرضا واليقين. ربنا احفظ بلادنا من كل سوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعل المحبة تجمع أبناءها، واجعل الخير يسكن كل بيت. ربنا احفظ أهلها كبارها وصغارها، وكن عونا لكل من يحمل هما أو ينتظر فرجا. ربنا نسألك الصحة والعافية والمحبة والستر والنجاح والصلاح. ربنا اجعل ألسنتنا عامرة بالكلمة الطيبة، وأيدينا ممدودة لفعل الخير، وقلوبنا بعيدة عن الحقد والضيق. واجعلنا مفاتيح للخير، نزرع الأمل وننشر الابتسامة، ونكون سببا في فرحة من حولنا. ربنا إن كانت لنا أمنيات فحقق أجملها، وإن كانت لنا دعوات فاستجب لها، وإن كانت لنا قلوب متعبة فامنحها قوة الصبر ونور اليقين، واجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا فيه توفيقا في الخطى، وبركة في الوقت، ونورا في الطريق. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل يومنا هذا يوما مباركا يحمل لنا الخير حيث كان، وارضنا بما قسمت لنا، وزدنا من فضلك ومن رحمتك يا أرحم الراحمين.

12 دقيقة بعد 6 صباحا، إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، مرحبا بكم في صباح جديد نفتح فيه صفحة جديدة. بطبيعة نحمد رب العالمين على نعمة الحياة، على الفرصة الجديدة اللي نحاول نزرع فيها الأمل، الابتسامة والكلمة الطيبة. مع نسمات الصباح الأولى نخليه التفاؤل زادنا وزوادنا، ونستقبله ونهارنا بعزيمة بمحبة مهما كانت ظروف. ديما أكيد فما الباهي اللي يستنينا، وديما نقوله غدوة خير، فما أكيد في انتظارنا لحظة فرح، فما سبب نقوله عليه الحمد لله على نعمة اليوم الجديد. خليوا صباحكم مزيان، قلوبكم مطمئنة وكلامنا طيب إن شاء الله، خطر الكلمة الحلوة تنور الطريق وتفرح القلوب. أهلا وسهلا بالجميع مع بشائر الصباح، موعدنا باش يتجدد مع المعلومة، مع الكلمة الطيبة، مع اللحظات اللي تخلي صباحنا أجمل. صباحكم أمل خير وبركة مع هيثم وربح، وإن اليوم معكم في تعويض لصديقتي مروى الزيدي. خليكم في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير.

أحلى الأصوات وأجمل الإيقاعات ما زالت في انتظاركم على موجاتنا في مشوارنا الصباحي المنوع هذا اللي يتواصل معاكم حتى 9 صباحا. أولى فقرات البشائر، زيارة خاطفة لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي وفكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأحد 26 من جويلية، في انتظار أكثر تفاصيل من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا أكثر كثافة بالمناطق الغربية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفع المرتفعات الغربية. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج، تكون السباحة ممكنة مع ضرورة توخي الحذر خاصة بالنسبة للأطفال وعدم السباحة في الأماكن غير المراقبة. درجة الحرارة تتواصل الأجواء الصيفية الحارة، تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 38 إلى 43 درجة وتكون أعلى بالجنوب والمناطق الداخلية مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لولاية الساحل سوسة المنستير المهدية طقس مستقر، سماء قليلة السحب، رياح معتدلة وحرارة مرتفعة مع نسائم بحرية خلال فترات النهار. وبالنسبة لأصدقائنا وأبناء هذا الوطن في الجنوب فما تحذيرات عالية من المعهد الوطني للرصد الجوي لظهور ظواهر جوية خطيرة. إن شاء الله يا رب يعطينا كل شيء باللطف، وبالطبيعة أكثر تفاصيل إن شاء الله في 8 غير دارجين باتصالنا بأصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 23 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 26 من شهر جويليا، توقفت عقارب التاريخ عند محطات عديدة صنعت أثرا في ذاكرة الشعوب، بين أحداث سياسية غيرت ملامح دول ومحطات ثقافية وعلمية وفنية ارتبطت بأسماء تركت بصمتها في مسيرة الإنسانية. نستحضر اليوم بعضا من هذه الذكريات لنفتح صفحات من الماضي ولنكتشف كيف صنع الإنسان التاريخ بفكره ونضاله وإبداعه. السادس والعشرين من جويلية سنة 1956، أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وذلك في قرار تاريخي وضع القناة تحت السيادة المصرية، وكان من أبرز الأحداث السياسية في القرن العشرين، وقد أدى إلى أزمة السويس سنة 1956. السادس والعشرين من جويلية سنة 1945، صدور إعلان بوتسدام من طرف قادة الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، والذي طالب اليابان بالاستسلام، وذلك قبل أن تنتهي الحرب لاحقا باستسلام اليابان. السادس والعشرين من جويلية سنة 1963، تم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والدفاع عن قضايا القارة. 26 جويلية سنة 1953، شهدت كوبا بداية حركة ثورية بقيادة فيدل كاسترو مع الهجوم على ثكنة مونكادا، وهو الحدث الذي أصبح رمزا لبداية الثورة الكوبية. السادس والعشرين من جويلية سنة 1875، ولد الطبيب وعالم النفس السويسري كارل يونغ، أحد أبرز مؤسسي علم النفس التحليلي وصاحب نظريات مؤثرة حول اللاوعي والرموز الإنسانية. وفي مثل هذا اليوم ولد سنة 1928 المخرج السينمائي الأمريكي ستانلي كوبريك، صاحب أفلام خالدة في تاريخ السينما العالمية. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1943 المغني البريطاني ميك جاجر، أحد أشهر رموز موسيقى الروك في العالم. في السادس والعشرين من جويلية سنة 1952، توفي الملك المصري فاروق الأول بعد سنوات من مغادرته الحكم عقب ثورة جويلية 52. وفي مثل هذا اليوم عام 2021 توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي تركت رصيدا مهما في الدراما والسينما العربية. يبقى التاريخ ذاكرة الإنسان، يحمل بين صفحاته قصص انتصارات وأحلام وتضحيات، يذكرنا بأن كل يوم يمر قد يكون شاهدا على حدث يصنع الفرق. وفي مثل هذا اليوم نعود إلى الماضي، لا لنعيش فيه بل لنفهم الحاضر ولنستشرف المستقبل، لأن الأمم التي تعرف تاريخها تعرف جيدا طريقها إلى الغد الأجمل.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي والرسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.

أنت خيمتنا الأمينة، وأنت ميزان العدل. ظلمة من غيرك الدنيا، أنت لمام الشمل. أنت خيمتنا الأمينة، وأنت ميزان العدل. ظلمة من غيرك الدنيا، أنت لمام الشمل. يا أبي يا أبي، اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل. قبل مني التجا عيدك، سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة، على كتابك، على ثيابك، على شيبك. صورتك تطلع أمامي بأيما موقف خطير. نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير. مسبحة في إيدك اليسرى، وبصلاتك تكتمل. يا أبي يا أبي يا أبي، اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل. يا دليلي بزمن بيضاع الدليل، ولدك ابنك حبيبك جيت أوفيك الجميل. يا أبي ارضى علي مهما ضحيلك قليل، أنا تلميذك المخلص وانت أستاذي الجليل. نكبر ونبقى أطفالك يا عزيز انت الأصل. آه يا أبي يا أبي يا أبي، اسعفني بكلام أوصفك به يا رجل.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم نهارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب تسمع

0: 42 دقيقة بعد السادسة صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع لاستقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المونستير.
1: صباح بلا حدود،
0: جولة متجددة مع أبرز العناوين والصحف الصادرة هذا الصباح عربيا وعالميا، وننطلق مع موقع قناة روسيا اليوم الأكثر قراءة. الحرس الثوري الإيراني يعلن قائمة بخسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوما الماضية. على موقع قناة العربية نقرأ: ميليشيا الحوثي في وضع عسكري صعب بسبب خسارة الإمدادات الإيرانية. رئيسة تحرير مجلة ليكونوميست البريطانية تسأل إيلون ماسك عن سر عدائه للمسلمين. على ذات الموقع: حصار إسرائيلي على مدينة نابلس وإغلاق مداخلها. على موقع سكاي نيوز عربية: من أنت؟ سؤال والدة الأولى على الجمهورية لشيخ الأزهر يشعل السوشيال ميديا. وعلى موقع فلسطين بوست: أطباء بلا حدود، اقتحام قوات إسرائيلية مستشفى نابلس وأحداث تل أمس، نمط أوسع من الهجمات وعنف للمستوطنين مرافق للرعاية الصحية بفلسطين تتمتع بالحماية، وليس مقبولا استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف. على موقع CNN بالعربية: لا يحتمل حلا عسكريا، إيران تعلق على التصعيد بين الحوثي والسعودية. على موقع قناة الجزيرة مباشر: القيادة المركزية الأمريكية، الحصار البحري على إيران صار بالكامل، وتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت خرقه، وتعطيل ناقلتي نفط لم تمتثل للتحذيرات. القناة الإسرائيلية 12: تحطم طائرة مسيرة قرب منزل إتمار بن غفير، وهيئة البث تقول إن المسيرة كانت تحمل كاميرا فقط. على موقع تلفزيون العربي: حشودات عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي فلسطينية جنوب غرب نابلس، واستمرار اقتحام تل وصرا ومناطق محيطة بنابلس، وتسجيل عشرات الإصابات بالاختناق. على موقع تلفزيون العربي: بين تهديدات ترامب ونقص الذخائر، ما كواليس تعليق الضربات الأمريكية على إيران؟ التفاصيل مع عبد الرحمن البرديسي. وعلى مواقع تونسية، على منصة درس التونسية، فيديو فيه متابعة لمظاهرة التونسيين الذين يتظاهرون وسط العاصمة البارحة ضد الرئيس قيس سعيد. على قناة روسيا اليوم: الحرس الإيراني يعلن تدمير 11 مقاتلة وطائرة أمريكية كانت في قواعد بالمنطقة. ترامب يصدر توجيها جديدا للجيش بشأن ضربات إيران، خبر نقرأه على موقع سكاي نيوز بالعربية. على قناة العربية: استهداف قواعد عسكرية وجوية ومقرات للحرس الثوري، خريطة ضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف جديدة داخل إيران. على موقع قناة روسيا اليوم: نيويورك تايمز، ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف مخزونات صواريخ الدفاع الجوي. دراسة علمية تكشف تأثيرا مفاجئا لشرب الماء أثناء تناول الطعام، تفاصيلها على موقع قناة العربية. ترامب يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بسرعة بإقرار قانون إنقاذ أمريكا. وعلى موقع سكاي نيوز عربية: زيلينسكي، الأقمار الاصطناعية الروسية تساعد طهران في توجيه هجماتها بالشرق الأوسط. هدوء حذر بين أمريكا وإيران وترقب لقرار ترامب. هذه العناوين وأخرى تجدونها على مختلف المواقع العربية والعالمية، وفيها متابعة لأبرز وأهم المستجدات على الصعيدين الوطني العربي والعالمي. وفقراتنا متواصلة معكم مستمعينا في بشائر الصباح عبر أثير إذاعة المنستير، وأجمل الأصوات دائما معكم. صوت فيروز، أحلى الأصوات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية الجديدة إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية بحسب بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. صدر براء دار رسمي للجمهورية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة والمخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة بكوريا الجنوبية. وفي تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد للصيف يوم الجمعة 7 من أوت القادم، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها 20%. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم الأحد في درجة أنظار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي ولاية توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين، من المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب، ويترتب عن ذلك محليا إثارة للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي صلى الله عليه وسلم.

0: ما دام في العمر نبض وفي القلب أمل، فإن للخير مكانا وللعطاء حكاية وللبركة أبواب لا تغلق.
1: ما زالت البركة
2: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. تعال زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة، العشية لابد مش عاد يرجعوا بالسعي متاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي متاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي متاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي متاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كنعوموا فيهم نلقاوهم نظاف، نظفوهم وحدنا. النساء يبيضوا، النساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير.
3: وعادي عندكم قبل النساء وتخرج، خاطر كنا نعرفوا انه كان عندنا برشا السفساري في زغوان.
2: عندنا السفساري وعندنا الحرام، عندنا نوعين، عندنا الحرام الحايك هذاك، نعرف أمي تلبس الحرام الحايك، السفساري هذاك في الأفراح، السفساري حرير. يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تندم عليها كل وكل ريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس السفساري. أما يبدأوا كلا بين بعضهم، احنا الجيران إخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، وعند ناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل.
1: ما زالت البركة.

0: على الخدود يا وردي مفتح على الخدود يا وردي مفتح على الخدود.
1: 17 دقيقة بعد السابعة إشارة الوقت في إذاعة المونستير ومحليه صوت عدنان الشواشي ومحليهم الكلمات اللي ينتقيهم بكل عناية. وعدنان الشواشي عنده مكانة خاصة في قلوب التوانسة.

عسلامة، أنا ليمان، باش نحكي لكم على الصيف. أنا نحب الصيف برشا على خاطر هو فيه عيد ميلادي، وزيد نمشي فيه للبحر ونمشي للبيسينات. هو أكثر فصل يعجبني على خاطر نعمل فيه الحاجات الكل اللي نحبها، اللي هما نعمل بريكولاج، نرسم، ونمشي للبحر، نخرج نحوس، نلعب مع صحابي في النادي، نعمل كل شيء فيه. نرقد بكري، كنقوم في الصباح نغسل وجهي ونفطر، وبعدها نمشي للنادي، وفي النادي نقعد ونلعب ونشيخو. مثلا اليوم لونا، وبعد عملنا بريكولاج ولعبنا، وبعد تفرجنا على الفيلم. وكي نروح نفطر نتكى نرتاح شوية، وبعد نخرج ونحوسو، وبعد كي نرجع في الليل نمشي ونرقدو. هو الصيف طويل نلعب فيه برشا مع أختي وصحابي وكل، وإني نحب صحابي الكل. عيطاو، باي باي.

حبيت نذكركم تنجموا تربحوا تذاكر لحضور سهرة الفنانة نبيها كراولي ضمن مهرجان سوسة الدولي، وباش تشاركوا وجاوبوا على السؤال اللي تلقاوه على صفحة راديو المونستير على صفحة الفيسبوك، تسجل إعجابك بالمنشور، تشارك المنشور على صفحتك وتعمل الإشارة تاج للشخص اللي تحبه يمشي معاك يرافقك للعرض هذية. المسابقة أو سهرة الفنانة نبيها كراولي بمهرجان سوسة الدولي مبرمجة حسب رأيكم اليوم 28 جويلية ولا 29 جويلية ولا 30 جويلية؟ شاركونا بالإجابة وبدخول صفحة راديو المونستير، وأهلا وسهلا بالجميع. نذكر زيدا اللي تنجموا تختاروا معنا الأغنية اللي باش نختموا بها اليوم، بشيرنا خيرناكم بين زوز أغنيات، انتم تكتبوا رقم الاختيار في التعليقات لأنه صوتكم هو اللي باش يحدد الأغنية الختامية الفايزة. اختارنا يا إما أصالة نصري الأغنية رقم واحد، أصالة نصري سمحتك، ولا وردة الجزائرية رقم اثنين حبك مفرحني. مرحبا بكم ديما تتفاعلوا تتواصلوا مع إذاعة المونستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقصة متاع الحديد. هذا النوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لي مونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عندنا كيما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا نبعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: السابع والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة غدا، أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيغ تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. لجنة التراث العالمي باليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
0: 95.7.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بتينيكم وامانيكم
1: واهداءاتكم الخاصه بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من الساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنو يعمل المتخرج الجامعي باش يسجل في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام؟ أولاً، التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويلزم على المتخرج إثبات وضعيته كطالب عمل عبر إيداع ملف المكاتب الجهوية والمحلية للضمان الاجتماعي، واللي يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح الجامعية أو شهادة التعليم العالي أو قرار نهاية التدريب أو المعادلة، شهادة تسجيل في مكتب العمل والتشغيل المستقل، قسيمة الدفع لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد إتمام إجراءات التسجيل والحصول على رقم، يتم التوجه إلى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض لإتمام التسجيل وفتح ملف تأمين مرضي مرفوق بالوثائق التالية: مطلب تسجيل في الكنام ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة التسجيل أو شهادة الانخراط المسلمة من CNSS، صورة شمسية حديثة وتحديد منظومة علاجية كيما منظومة عمومية أو طبيب العائلة. وعبر المنصة الإلكترونية e-knam يمكن للمتخرج الجديد تبعت ملفاته واستخراج كشوفات الخلاص إلكترونيا، ويلزم يكون رقم تليفونه مسجل في خدمة الإشعار بالرسائل القصيرة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بكرة السلة، فريق الاتحاد المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميلجوكوفيتش من أجل تولي المقاليد الفنية لأكبر فرع كرة السلة. هذا المدرب سبق له العمل مع عديد الأندية الأوروبية أبرزها نادي تارجو الروماني ونادي زغرب الكرواتي. إلى أخبار النوادي، نحكي على آخر زاد الانتقالات فيما يخص الملاعبية وكذلك المدربين. نبدأ باللاعب الدولي إلياس العاشوري اللي رسميا يغادر الدوري الدنماركي، فريق كوبنهاجن الدنماركي، والتحق بالدوري الأمريكي المحترفين MLS. عمل العقد حتى 2029 في تجربة جديدة في الدوري الأمريكي المحترف مع نادي سان دييغو الأمريكي. عاشوري عنده تجربة مع كوبنهاجن امتدت لأكثر من 4 سنوات، 110 مباراة توج بلقبي الدوري والكأس، إلى جانب مشاركة في 33 مباراة مع المنتخب الوطني. في إطار تحذيرات والانطلاقة الموسم الجديد، مستقبل مرسى لعب البارح مقابلة ودية ضد نادي الحزم السعودي اللي موجود في تونس، خسر بهدفين دون رد في أولى المقابلات اللي في تربسو القائم حاليا في مدينة عند رهم. عماد بنونس مدرب الفريق قاعد يشارك في 25 ملاعبي في هذا التربص. لايئة التسيير الأولمبي البيجي تعاقدت بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. انتداب السياري هو الخامس بعد كل من حمزة المبروك، يحيى العاشوري، يوسف عزيب ومحمد ذيوف. النجم الساحلي الاتفاق حصل مع متوسط الميدان الدولي الليبيري محمد سانجاري اللي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومدة العقد باش تكون موسمين. هذا اللاعب عمره 27 عام وكان نشط في نادي نيوكاسل ولعب مع فريق أقل من 21 عام وأقل من 23 عام قبل الانتقال إلى نادي ليفينستون في الدوري الإسكتلندي، ولعب في أعقاب الموسم الماضي مع نادي موريكامبي الناشط في الدرجة السادسة الإنجليزية. كرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغا على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية. قرار المكتب الجامعي جاء بعد تشاور وموافقة المدير الفني الوطني سامي السعيد المكلف بتجديد النخبة وكذلك بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006-2007. وبدوره إبراهيم لاغا أبدأ استغرابه من هذا القرار ووصفه بالمتسرع، ولكن في نفس الوقت يحترمه وراضي على مسيرته ومشاركته في تدريب المنتخب الوطني للأواسط. المنتخب التونسي للتنس حقق لقب بطولة إفريقيا 2026 المقامة بالمغرب في صنف الصغريات. الفوز باللقب الإفريقي جاء بعد التغلب على المنتخب المغربي بنتيجة شوطين مقابل صفر. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن تعاقده مع المدرب أندريا بيرلو لاعب الدولي السابق، ولذن باش يكون المدرب الجديد للأزوري مدة العقد 4 سنوات براتب إجمالي باش يصل إلى 1.5 مليون يورو كل سنة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع ربح وهيثم، متابعة طيبة.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلامذة ضباط صف مباشرين وتلامذة رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر. صباح النور سرحان.
1: نهارك زين ومرحبا بك.
0: أعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، خاصة مع الحديث على الظواهر الطبيعية اللي حكيوا أنها باش تكون يعني درجة انتباه عالية في الجنوب.
1: صحيح، درجة انتباه عالية في الجنوب مع الأسف. موجة الحر ما زالت تعني بعض ولايات الجنوب على غرار توزر، قبلي، تطاوين، الجهات الغربية لجابس، كذلك لمدنين، حرارة مرتفعة إلى مرتفعة جدا مع ظهور الشيلي. الحمد لله الحرارة تراجعت بالشمال والوسط على أغلب المناطق، خاصة المناطق الساحلية وين تهب الرياح من القطاع الشرقي، لكن قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل. خليج تونس اليوم فيه فما موجة، خليج الحمامات، كذلك باقي السواحل وصولا إلى خليج جابس وشواطئ جربة وجرجيس. كنا نعلم كونه يوم أمس ظهرت وتشكلت خلايا رعدية محلية خاصة في ولايات الكاف وسليانة. سجلنا كميات أمطار تعتبر محترمة إلى حدود هذه الفترة، في حدود 12 مليمتر بسقيط سيدي يوسف، كمية باهية. سليانة 3 مليمترات، قعفور 3، تجروين مليمتر، وبدرجة أقل يعني باقي الولايات التي لامستها هذه الخلايا الرعدية، تحديدا بمقرن من ولاية زغوان في حدود 6 مليمتر. تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر هذا اليوم، ممكن بفاعلية أكثر عندما نتوقع أمطار أحيانا غزيرة نتيجة سحب رعدية نشطة بولايتي سليانة وزغوان، تظهر مساء ثم تتدرج لتشمل تونس الكبرى، نابل، شمال ولاية سوسة، وبالتالي نشاط هذه السحب الرعدية في مسارها الأفقي، يعني مسار باتجاه الجهات الشرقية، ممكن نسجل كميات من الأمطار. تساقط محلي للبرد وارد، الرياح القوية باش تكون حاضرة سواء بالمرتفعات أو أثناء مرور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة، تثير صحيح محلين الرمال والأتربة في النصف الثاني من هذه الليلة، وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. تقريبا فما كل شيء، طقس صيفي بملامح شتوية هذا اليوم، ولكن الحمد لله على نعمة الشتاء إزاء موجات الحر الطويلة التي عشناها.
0: نعم.
1: والتي دامت أكثر من أسبوع والتي ما زالت متواصلة ببعض مناطق الجنوب، نأمل كون ربي يفرج عليهم.
0: أمين.
1: الأرقام اليوم في درجات الحرارة بتكون ما بين 34 و38 بالمناطق الساحلية، بين 39 و47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: شكرا جزيلا لك. للأسف نكتفي بهذا القدر لأنه وقت الأخبار الآن. زميل فتحي سعد وأولى نشرة الأخبار على موجاتنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين النشرة غدا، أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيغ تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. البنك المركزي التونسي في نفيا قاطعا للإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. لجنة التراث العالمي باليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. إلى تفاصيل الأنباء، نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي واللورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو دينارين وتسعمائة وسبعين مليما مقابل الدولار الأمريكي وثلاثة دنانير وثلاثمائة وسبعين مليما مقابل اليورو. يعقد مجلس نواب الشعب غدا بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، كما تنعقد بمقر وزارة الصناعة أول جلسة فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين طاقة كهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقبيل ذلك اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع تجهيز وتركيب حوالي 12 ألف دينار، وهما يجعلها غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس:
1: موضوع نتاع البطاريات بدات فيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليا الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء في تاعك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك من وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها يلزم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راكب في ديارنا، لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدأت في بعض الجهات في الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة ما متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تولي تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسم الغضاب:
2: زيادة في الأسعار هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال الكليسمون تاع السوق نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو، عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الإقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكان ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما تعمل مع شنو نعلموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هنا كنقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية 26/2027/2 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية، بحسب بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على صفحته على فيسبوك. أكد كريم بوعوني الرئيس والمدير العام لشركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا بالتوازي مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي لمرحلة التهيئة والدخول في مرحلة الإنتاج. وأشار نفس المصدر إلى أن أكثر من مستثمر فني عبر عن رغبته في الانضمام إلى المشروع.
3: نحن حاليا في طور الدراسة هذه بديناها مع الهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار، والدراسة بتقعد بين 14 و16 أسبوع، وفيها كذلك أنه نلقى مستثمر فني استراتيجي، ومباشرة بعد الدراسة وإيجاد المستثمر الفني نبدأ في الأشغال إن شاء الله نتاع التهيئة والإكيبمون والكل، وإن شاء الله بعد المصنع في طور الإنتاج. موجودة مؤشرات، فما أكثر من مستثمر قاعدة الهيئة تحكي معاه، وإن شاء الله فما مؤشرات قدرت ربي نلقى المستثمر هذا.
0: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية، ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل عادة تونس في الغرض. طارق البكوش مدير المعهد الوطني للتراث والمزيد.
4: سيدي بوسعيد عن 3 سنين حاولوا باش نسجلوها، وكان ثم مجهود كبير من الباحثين ومن المختصين في المعهد الوطني، وكان فيها متابعة لثيقة من طرف السيدة وزارة الشؤون الثقافية، وكان فيه برشا تبادل مع لجنة التراث العالمي في برشا مناسبات، كان فيه تصليح وأخذ ورد، واليوم الحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، أول بلد عربي، معناها هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذه يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في المنوال هذايا ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
0: ونختم نشرتنا بجديد الوضع في إيران، حيث ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. في الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الحالي تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران وسط مخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. غدا أول جلسة فنية للنظر في تفعيل قرار ستيك تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وختاماً البنك المركزي التونسي في نفي قاطع عن الإشاعات المتداولة بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: على هذه الإيقاعات نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع.
1: ولد بحر
0: كالعادة، ضيفتنا دكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نحكيه اليوم على أحد الأسماك المعروفة والمميزة في أسواقنا وفي مطابخنا، وهو حوت السول، الكائن البحري هذا اللي يتميز بشكله المسطح بطعمه اللذيذ يحبه برشا. شنو اللي يميزه علميا؟ كيفاش يعيش؟ شنو وضعه في سواحلنا التونسية؟ مجموعة من النقاط والمحاور اللي نحكيه فيها اليوم مع دكتورة نوزة. صباح النور، أهلا وسهلا بك نوزة.
2: صباح الخير وصباح سعادة ربح وصباح البحر والرزق للمستمعين إذا كانوا الأستير.
0: شنية الخصائص البيولوجية وبيش يختلف السمك هذا على بقية أنواع الأسماك؟ ويعني يحكيوا برشا على شكله المسطح، ربما هالخصائص هذه اللي تخليه يتأقلم مع العيش في قاع البحر.
2: إذا كل يوم باش نحكيه على سمكة شكلها بسيط مسطح كيف ما قلت أنتي، أما وراها أسرار كبيرة واللي هي السول. وفي تونس كي نقول السول ربح نحكيه خاصة مع زوج أنواع، اللي هما السول الأوروبية اسمها العلمي سوليا سوليا، والسول المصرية اللي نلقاوها خاصة في خليج قابس والسواحل الجنوبية، واللي هي سوليا إيجيبتيكا. دونك هكا إيجيبتيكا جاية من مصر، فهمتني؟ السمكة هذه تعيش في القاع وتختفي دائما في الرمل والطين. هكا بتو باش نديرو نحكيو على شكلها مسطح، فهمتني؟ زوج انواع هذوما يشبهوا برشا بعضهم ربح، وما نجموش ساعات نغلطوا بيناتهم، لكن نجموا نميزوا بيناتهم بعدد الاشعه في الزعانف الحراشف نتاعهم. داكوغ. ولكن الزوز تعتبر اسماك مفلطحه ولا مسطحه، جسمها بيضاوي وجويد برشا. أول مرة نرى اليوم نحكيه على سمكة جويدة، فهمتني؟ لونها من الأعلى بني مائل إلى الرمادي مع بقع تساعدها على التمويه، أما الجهة التحتانية بيضاء على خطر ديما تعيش لاصقة في القاع. أكوردو؟ والأسماك هذه وقت اللي تخرج من العظمة نتاعها تكون كيف بقية الأسماك، راهو تكون سمكة عادية كيف بقية الأسماك، عينيها موجودين على اليسار. وقت اللي تكبر تصير غريبة ربح، واحدة من العينين تتحرك بشوية بشوية حتى تخرج من العين الثانية في جهة واحدة، يوليوا العينين كلهم من جهة واحدة، وتولي سمكة تعيش على جنبها وعلى جنبها اللي ما عادش فيه عينين، وتتعلم سر التخفي. لو كانت عملت هنا عينيها كانوا عاديين، قربت عين الجهة اليمين متاحة والجهة اللي صار ولات تعيش عليها، فهمتني؟ وعليش هذا الكل؟ باش تعلم سر التخفي، واللي يعاونها باش تهرب من الفرايس، فهمتني؟ وباش تعاونها باش تصطاد. وشكون يخليها تتخفى بذا أكثر؟ عندها خلايا موجودين في الجلد نتاعها واللي اسمهم كروماتوفور، والخلايا هذه فيهم أصباغ. وقت اللي العين تشوف لون القاع، يعني كيف تاخذ تصويرة، معناها التصويرة هذيك تبعثها الجهاز العصبي، والجهاز العصبي هو بدوره يبعث الجلد أوامر لكل الكروماتوفور نتاعنا هذوكم باش ياخذوا نفس اللون نتاع المكان اللي هي موجوده فيه، فهمتني؟ وهكا تنجم تخبر. يعني شوف انت الاسماك ايش الجهاز العصبي نتاعهم قوي على الاخر، وينجم يتاقلم مع البيئه الموجود فيها السمك.
0: نعم.
2: ومن بعد تدخل في الرمل السمكه هذه وتخلي كان عليها على برا باش تراقب كان فما خطر. وحاجه اخرى اكتشفناها في الجلد ربح، ثلاث كروماتوفور هذوما الخليه هذوما اللي يخليوها تبدل اللون نتاعها، لقيناه غني بالكولاجين. هذا الاكتشاف، الكولاجين البحري. واهم حاجه اللي لقينا الكولاجين تيب 1 اللي هو قريب ياسر من الكولاجين تاع الانسان، ولقينا كميه 19.27 ملي جرام من مجموع الكولاجين الكل. هكا علاش نجمو نستعملو في الطب التجديدي كيف ما تضمنت البيولوجيه، تحكي على الفاصمات البيولوجيه نحط الفاصم، وبعديك كيما تولك شويه يعملوا الفاكتور ولا الغرز ولا حاجه يعملوا ماده تذوب مع الحب كيف الكولاجين هذايا، نجمو نعملو بيولوجيه، نجمو ندخلو حتى في هذه الاغشيه البيولوجيه وبعض الدقائق التنميليه والسير، يعني يحبوا يتغاروا وصمت يا شيء نعملوا ينجم نستعملوه مضاد تجاري، وهذا هو المعنى الحقيقي بتاع الاقتصاد الازرق. نحكيو هو وقت اللي نستخرجوا
0: نوزت سامحني الصوت قاعد يوصل متقطع، يعني ربما فما مشكل في التغطية، تبدل المكان شوية هكا، خلي الصوت يوصل معناها بمعايير تقنية جيدة.
2: بحالة ما هني بدلت المكان متاعي خير شوية،
0: هكا خير، هكا خير
2: الحمد لله. دونك هوني حبيت نقول لك اللي الكولاجين هذي، دونك الجلد لقينا فيه الكروماتوفور ولقينا فيه الكولاجين. الكولاجين هذي لقينا 9.29% معناها كولاجين دو تيب 1 اللي هو يشبه الكولاجين تاع الانسان، فهمتني؟ ونجمو نستعملوه في الطب التجديدي كيما الرمادات البيولوجية حكيت لكم عليها. كيما الرمادات البيولوجية هذي نجم معناها ما تنحيهاش الذوب وحدها وحدها، نجمو يدخل الكولاجين هذي في هندسة الأنسجة الأغشية البيولوجية وبعض التطبيقات التجميلية، فهمتني؟ واللي نستعملوه كمضاد تجاعيد. وهذي هو معنى الاقتصاد الأزرق، هو وقت اللي نستخرج القيمة من كل جزء من الكائن البحري، وصيد الأسماك هذي ربح يتم خاصة في الشباك القاعية عن طريق مراكب الجرم، وهذا نجم نستعمله الشباك ما يصير في الصيد التقليدي. تتغذى هذه الأسماك على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة والرخويات، وفترة التكاثر نتاعها يكون عادة من نوفمبر إلى مارس. وأشهر وصفة للسمكة هذه ربح هي وصفة فرنسية اللي هي لاسول منيخ، اللي اليوم حنعاونكم كيفاش باش تحضروها، نعملوا أكلة لاسول هذه، واللي هي تتحضر بالزبدة، القارص، المعدنوس، شوية فرينة ولا شوية دقيق، فهمتني؟ وهذه من أشهر الأطباق في المطبخ الفرنسي الكلاسيك. وكيفاش نعملوها الوصفة هذه؟ نغطيه السمكة بقليل من الدقيق ولا فرينة، ومن بعد تتحمر في الزبدة ونزيدوا عليه القارص والمعدنوس. ومن مميزات هذه السمكة وعلاش تعطي نكهة لذيذة الوصفة هذه، على خاطر لحمها أبيض رقيق وسهل الهضم. وأنا حاولت نغير ناحية الزبدة، حطيت زيت الزيتون تاع تونس نتاعنا، زيت الزيتون اللذيذ نتاعنا اللي عنده قيمة غذائية، وعطات مذاق عالمي ومع قيمة غذائية عالية، على خاطر ربح لقيت في 100 جرام الحمص نتاع سول عندها 80 سعرة حرارية، 20 جرام بروتين، 1.5 جرامات دهون اللي فيهم 0.5 دهون غير مشبعة، واللي هما بدورهم فيهم 300 ملي جرام أوميغا 3 و250 ملي جرام فوسفور و350 ملي جرام بوتاسيوم و40 ميكروغرام سيلينيوم، ونسبة عالية من اليود ومن البي 12 ومن البي 3 ومن البي 6 ومن المغنيسيوم ومن الزنك. وهذا الكل ربح على شنو يدل؟ يدل للسول تساعد على بناء العضلات، تحافظ على صحة القلب، تدعم الجهاز العصبي بفيتامين بي 12 خاصة، تحمي الخلايا من الأكسدة، واليود نعرفوه ضروري لعمل الغدة الدرقية، الفوسفور يقوي الأسنان، البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم، والأوميغا 3 تساهم في صحة الدماغ والعيون. نعم. هذا هي سمكة اليوم السول.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل المعلومات القيمة هذه، ونتلقاو بيك معك كالعادة إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على أثير إذاعة المونستير.
2: شكرا.
0: حبيت نذكركم تنجموا تحضروا سهرة الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي، كيف تربحوا تذاكر وكيف تشاركوا في المسابقة اللي نقترحوها عليكم على صفحة راديو المونستير. تجاوب على السؤال، تسجل أعجابك بالمنشور هذا وتشارك المنشور على صفحتك، وتعمل تاج للشخص اللي تحبه يرافقك في السهرية هذه. السؤال: سهرة الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي مباشرة

0: البرمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها. في ذكرى عيد الجمهورية، رفع سقف التطلعات ودعم مسيرة البناء والإصلاحات، وحراك تنموي في مختلف الجهات، ومتابعة دقيقة للمشاريع الكبرى، ودفع نحو التسريع في الإنجاز. والبنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقراره أمام اليورو والدولار. والتمويلات الصغرى على الشرف، إطار قانوني جديد لتوسيع النفاذ إلى التمويل ودعم المبادرة الاقتصادية. وصدر بالرائد الرسمي أمر بالترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. وغدا جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول الانقطاعات المتكررة التي عرفتها البلاد للماء والكهرباء. والصحيفة تنقل عن رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب قوله بأن قطاع التجميل يعيش حالة من الفوضى وتقنينه أصبح ضرورة. إلى صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، قرية سيدي بوسعيد تدرج رسميا على قائمة التراث العالمي. وفي الذكرى 59 لعيد الجمهورية، كسب الرهان الاقتصادي والاجتماعي عنوان هذه المرحلة. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات. والبنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقراره ضمن مستوياته العادية. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها، في قضية الجهاز السري، إيداع أمني متقاعد السجن. وبسبب الصحيفة تنقل عن نائب في البرلمان رياض جعيدان قوله التونسيون بالخارج شركاء في التنمية. وخلال 3 أيام جيش الطيران ينفذ 55 تدخل لإخماد حرائق الغابات. وعودة موجة الحر بداية من شهر أوت، ضربة الشمس قاتلة فاحذروها. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة بسبب المدرب ماهر الكنزاري رئيس الإفريقي يهدد بالاستقالة. وأنديتنا مفلسة وأبطالنا يواجهون الأهمال، قانون الهياكل الرياضية حقيقة أم وهم؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: حلاوة انت.
1: يا تونس يا لؤلؤة المتوسط، يا أرضا تزينت بالبحر والنخيل وتعترت بعبق التاريخ وأصالة الأجيال، في كل شبر منك حكاية، وفي كل مدينة نبض من الجمال، من زرقة الشواطئ إلى خضرة الحقول، ومن دفء الجنوب إلى سحر الشمال.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل تفتقر كثير من الشعوب، تعرفي دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. وجلست في المقهى وشربت التايب اللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي يرحب بيك، وإحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له أقدر أصور؟ قال إيه، خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الأمان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجودة وأكثر شيء الترحاب الشعب، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: 43 دقيقة بعد 8 صباحا الوقت الآن في إذاعة المونستير
1: على عين المكان.
0: على عين المكان نمشيه مع يسرى خلف الله مباشرة من سوسة باش نسلطوا الضوء اليوم على ملف يهم آلاف العائلات والشباب. نحكيه على واقع السوق العقارية خاصة أسعار الكراء وتحديات السكن وغيرها من النقاط اللي يمكن نتوقفوا عندها هذا صباح. صباح النور يسرى.
2: صباح النور. صباح النور مدام ربح وبكافة مستمعي إذاعة المونستير.
0: فين موجودة بالضبط؟ شكون معاك؟ أعطينا فكرة.
2: أي أنا متواجدة حاليا بالمركب الشبابي بسوسة. يحضر معايا سي شادلي باكوش وهو صاحب وكالة عقارية بسوسة للحديث حول الوضع العقاري اليوم بجهة الساحل وبالتحديد بسوسة. صباح النور سي شادلي.
3: عطلنا صباح النور. مرحبا.
2: مرحبا بيك.
3: عايشك.
2: كيف تقيم اليوم الوضع الحالي للعقارات بسوسة؟
3: والله يعني هنالك برشة معناها حاجات مربوطة، فما حاجات إيجابية كما نلقاو حاجات سلبية، يعني مرة هيك ومرة هيك كما نقول،
2: مرة فوق مرة لوط. بصفة عامة هذه الصائفة شنو ربما كيفاش تنجم تقيم حتى الحجوزات الناس المستثمرين اللي تجي تستثمر في نعرفوا اللي دائما في الصيف تكثر أكثر الخدمة برابور لفترة الشتاء، هل إنه ثم إقبال على المواطنين اليوم للاستثمار أو للكراء؟
3: والله الإقبال موجود يعني، لكن مش كيما شهدته العوام اللي فاتت اللي هو هذا مربوط ببرشة عوامل، منها الغلاء معناها بتاع العقارات اللي وصلت معناها في جهة الساحل وتحديد في سوسة معناها الجهة اللي احنا نخدم عليها، اللي هو مربوط ببرشة عوامل مع بعضها كيما نلقاو انه الأسباب اللي خلات الغلاء هذا هي أول حاجة أسباب فقدان معناها الأراضي في المناطق المطلوبة اللي هي ولات الأسعار متاع الأرض معناها ولات غالية ديجا، ومع انه لي ماتيريو دو كونستركسيون ديجا طلعوا لي بري تاعهم، مع نلقاو بالنسبه للي باش ياخذ حاجه من عند لي بروموتور ولا باش ياخذ حاجه معناها كيما نقولوا معناها ديريكتومون جديده من عند بروموتور، معناها ديجا نلقاو انه لي تي في زادوا برشا حاجات معناها مربوطه ببعضها خلت انه الغلاء يزيد، وهذا انه نلاحظوا معناها انه عندنا برشا من المواطنين بالخارج اللي هما تقريبا من اهم العناصر اللي موجوده في السلسله هذه في مرحله معناها البيوع وكل شيء، اللي هما ولاو عندنا برشا يتوجهوا اصلا انه ياخذوا في بلدان اخرى، وسورتو نحكيو ماناش نحكيو على اللي باش يستقروا ولا يلوجوا على حاجه بور ابيتاسيون، نحكيو انت كيما قلت لي على المستثمرين لي انفستيسور معناها اللي يلوجوا على حاجه بور انفستيسمون، ولاو يتوجهوا انه فما اللي يجيو لنا وفما اللي ولاو يتوجهوا لبلدان اخرى اللي يمشيو يلقاوها رونتابل معناها بور لا لوكاسيون راديكال لهم هما وتكون احسن لهم معناها.
2: بالنسبه للناس اللي تستثمر لهنايا في تونس شادلي، هل انه غلاء العقارات ربما هي اللي الحاجه من حاجات اللي تخليهم معناه يبعدوا او ينفروا من الاستثمار لهنيك توصل مركون زادت مبارشه ناس تقول يعني علاش هالسبب اللي في غلاء العقارات بصفه عامه في فوسه اللي شدناه الاونه الاخيره والاعوام الصارفه؟
3: والله كما قلت لك معناها برشا عوامل مع بعضهم، انه احنا ديما نحكيه في المرشي نحكيه معناها الطلب معناها عرض وطلب، ثم الطلب معناها العوامل الاخيره كان موجود الطلب، ونلقاو انه ديما تو معناها عندنا دي زون جدد قاعدين يظهروا، عندنا دي زون جدد قاعدين طالعين كما في سوسه، عندنا سيتي اولمبيك تي بوحسينه، عندنا سهلول كات هرقله زاده موجوده تو، والبارتي ديجا تو هرقله معناها حتى شهدت مرها البريود الاخرى معناها غلاء في الاسعار وقبل كبير معناها وغلاء في الاسعار ديجا توجد فيها. هذه حاجه من الحاجات اللي تخلي الاسعار تطلع شويه معناها، وكل كما قلنا زاد مع الغلاء نتاع المعيشه بصفه عامه نتاع لي ماتيريو دو كونستركسيون نتاع البري دي تيران اللي توا ديجا موجودين معناها الاراضي، خاطر لي زون دوموندي ما عادش فيهم دي تيران كونستركتيبل معناها كو سوا بور ابيتاسيون ولا بور ابيتاسيون كوليكتيف معناها بور لي ريزيدونس وكل، ما عادش موجودين برشا معناها ديجا لي تيران، هذه تخلي الاسعار نتاعهم ديما غاليه.
2: اكيد باش يستثمر باش يشري دار اكيد اوتوماتيكمون باش يكون الغلاء الكراء يعني تكون ربما غالي شويه.
3: هذه هي
2: تصفر للناس المقبلة انها باش تشري ديار، برشا ناس يعني يقولوا علاش مثلا الاسوام الكراء طالعه شويه،
3: يعني اللي سواء واحد بيش يبني دار بيش يتكلف له غالية، وإلا واحد بيش يشري أنا بارتمون بيش يتكلف له غالي. دونك هو أنا انفستيسور، الانفستيسور شنو؟ الانفستيسور عنده لازمه يرجع معنا رأس المال متاعه وبعد يدخل في الربح. معنا إذا كان هو يعمل الانسان في الكالكول بيش يوصل أنه يلقى روحه رابح مع الغلاء اللي موجود، طب مش رقاه في نفس الوقت الأسعار متاع الكراز زادة غليت مع الأسعار متاع بيع، يعني كلها مربوطة ببعضها، سلسلة مربوطة ببعضها.
2: بالنسبة للناس اللي باش تستثمر اليوم في توسا في جهة الساحل، باش تنصحها الشادي هل إنها تاخذ أرض وتبني أو تشري دار حاضرة؟
3: والله كل واحد والفيزيون تاعه، معناها كل واحد الفيزيون تاعه كيفاش نجم تكون. يعني بالنسبه للي باش يستثمر 100% انفستيسمون نحكيه ديما انه تشري حاجه حاضره تكون رونتابل خير. معناها اذا كان باش نحكيه تو، معناها في وقتنا اذا كان ما عندكش تيران قديم، اذا كان تو باش تشري تيران تو باش تبدا في الكونستركسيون، ديما كي تشري حاجه معناها حاضره وكونتون تكون رونتابل، معناها باش تكون ديما ناكدوا انه باش تكون رونتابل في لوكاسيون تكون كونتون.
2: اليوم التحديات ربما اللي تواجه الوكالات العقارية شنو هي، خاصة اليوم في ظروف اللي نعيش فيها من انقطاع الماء والضوء، هل إنه أثر هذا الشيء على معناتها على الناس اللي تجي تصيف بصفة وقتية في الصيف؟
3: أثر بصفة كبيرة، يعني إحنا عنا ديجا معنا عنا زملائنا وعنا برشا معنا إحنا على اتصال ببعضنا، فما اللي عاملين حجوزات سواء في تونس سواء كيما عندنا زاد حتى من مواطنين بالخارج والا حتى ديزيترونجي، معناها اللي يجيو يحبوا يقضيو معنا الصيف لنا في تونس، اما اللي ما يحبوش ياخذوا ديزوتيل يكريو ديزابارتمون. نلقاو انه في وسط السيزون صار ديزانيلاسيون وقت اللي معناها هما يعملوا الحجوزات نتاعهم على دي بلاتفورم معينين معناها برا وكل شيء، يعني يجيو تصير ديزانيلاسيون تاع الحجوزات نتاعهم. علاش؟ على خاطر وصل الحديث وصل الاخبار نتاع انقطاع الماء انقطاع الكهرباء، وعندنا اصلا صارت لنا مشاكل انه عباد تجي باش تعدي ان سيمين ودي جور معناها بزابارتمون، معناها نقعدوا ديما الوسيط العقاري هو اللي في اشكاليه معاهم، يعني شكون باش يرجع وما يعرفش مثلا البروبريتير ما يتفهمش ويقول لك اني دفع فلوس باش نعدي معناها السجور نتاعي وباش نتفرهد مع صغاري وكل نلقى روحي ما غير كليماتيزور ما غير ماء. فما برشا معناها العوام اللي فاتت كيما عملنا اللي تعملناه الكلنا معناها عندنا اشكاليه في انقطاع الماء كهو.
0: نعم.
3: العباد لقات لها حل اللي هو لي ريزرفوار دو وكل شيء. معناها بعدها تنقاو انه الاشكاليه ولات في الماء والكهرباء معناها الزوز. دونك بالحق فما مشكل كبير، فما عباد عملت لانيولاسيون تاع الحجوزات نتاعها. فما اللي جات وخرجت، فما اللي تجي وما حتى فما عباد تخلص.
2: بتسلب على السياحة يعني في
3: أكيد، يعني إحنا نعرف إنه جات في مرحلة معينة السياحة الداخلية يعني هي اللي خدمت البلاد معناها في برشا حاجات، معناها وقت فما صارت إشكالية في السياحة إحنا توا عندنا ما زالت ما موجودة عندنا السياحة الداخلية سواء في سوسة سواء في معناها جل أماكن السياحة معناها الساحلية اللي موجودة، فما مشكلة هذي كبير برشا إنه عباد تجي باش تخلص فلوس بعد تلقى روحنا في المشاكل هذي. معناها يقول لك عاد أني نولي مدام الزوتيل ما يقصش عليهم الضوء نولي نمشي ناخو أوتيل ونولي أني بالي مرتاح أكثر، معناها ما خير من اللي ناخو أبارتمون وقص عليه الضوء والماء مقصوصة وكذا، نمشي ناخو أوتيل وكهو بالي مرتاح. دونك لزانفستيسور ديجا هذي حاجة ولات خوفتهم انه يقول لك أني نشري أبارتمون بعد كي تعدى لي سيزون، اللي احنا نعرفوا السيزون في تونس لنا عندنا جوي وأوت وساعات حتى النص الثاني تاع جويلية مي جوي معناها باش تبدا السيزون لنا في تونس، يعني عباد تقول لك ماهيش باش تكون رونتابل. لا يعني دونك
2: شنو تحب تقول لها للناس اللي تسمع فينا ربما جات تصيف لنا في تونس او في سوسه ربما قالت الاوضاع مش في العاده، شنو تنجم تقول لها باش حتى نوسعوا بين الكل مع بعضنا في هذه الظروف اللي نعيشوا فيها الناس الكل؟
3: والله نشوف هذه حاجه هذه معناها وضع ذي في البلاد الكليكي مع تونس الكليكي، ونشوف انه برشا عباد يعني احنا كان نحكيه على اشكاليات طبعا متاع عباد جات تصيف وكل ميساج نصبر على بعضنا شوية وضعوا يتعدى وبلادنا معناها مش مشكل نصبر عليها ونصبروا شوية، حتر نشوف انه احنا نحكيه على تصيف فما مشاكل ما اكبر، فما عباد خسرت مشاريعها، فما عباد خسرت عائلاتها وخسرت افراد من عائلاتها مش كنت وفينه في العائل، معناها ميسالش نصبر على بعضنا شوية والعجلة ديما تدور معناها الناس الكل مع بعضنا وكنا ندور العجلة مع بعضنا معناها باش تتواصل كل شيء.
0: يعطيك الصحة يا يسرى، شكرا لك. يعطيك الصحة يسرى، شكرا لك ولضيفك، واحنا نوصلوا معاكم هكا الختام البشائر، وقبل ما نختموا نذكر اللي احنا قدمنا مسابقة قلنا سهرة الفنانة نبيها كراولي في مهرجان سوسة الدولي مبرمجة لنهار 28 ولا نهار 29 جويليا ولا 30 جويليا؟ الإجابة صحيحة 29 جويليا، والحظ ابتسم السهام الحشفي والبرهوم بن علي. مبروك عليكم التذاكر اللي من خلالها باش تحضروا سهرة نبيها كراولي نهار 29 جويليا. نوصلوا معاكم إذن لختام اللقاء. شكرا هيثم والناس، هويدا بن ساسي، أنا ربح. نقولكم تابعونا دائما على موجات إذاعة المنستير. غدوة نتلقاو في فاميليا رفقة زميلة مروة الزيدي. دمتم على محبة، وختامها مسك. انتوما اخترتوا ما بين أصالة ووردة، اخترتوا وردة، استمتعوا بصوت وردة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية في عدده الصادر أمس أمر يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. النص حدد سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الصغرى المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، وعشرة ألف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، وخمسة ألف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتين دون فائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر، كما يمنع أو يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لفائدة أو لجميع المستويات التعليمية للسنة الدراسية الجديدة، والتي ستجرى حصريا هذه السنة عبر منصة الحياة المدرسية، وهي مبادرة رقمية تسعى إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. هو التحذير الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي يشمل ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين، ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محليا مع أمطار وتساقط برد محلي ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب، ويترتب عن ذلك إثارة للرمال والأتربة إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ويتواصل على امتداد ستة أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها في حدود 20%. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: محليها الطاقم تياكم قديش محليكم محليكم محليكم محليها الطاقة والنشاط والحيوية على الصباح. خليوني نقول الكواليس خليوني نقول الكواليس فاش كنتوا تعملوا في اللي ذاعته فاش كنتوا تعملوا شدة سباق شنو اسمه ذيك اللي كنتوا تعملوا فيه
1: شدة
0: شدة الكل ورات متاع اللي ذاعة الكل طق طق طق طق طق طق دورتوها اللي ذاعة الكل صار البيروات مسكرة اليوم فماش الزملاء مش قاعدين يخدموا ما شوشتوش عليهم شنو هي اللعبة اللي تلعبوا فيها
1: شدة شدة
2: لازم بعديك نمسوها في القاع ذيك متاع
0: ما تمسش الميكرو يا دوك يا دوك الميكرو خليه مريقل ما تمسوش صحيح فاتي ذيك على الطاولة باه يلا استنيني خلينا نعملوا جولة على الطاولة الميكرو الميكرو الميكرو اي
1: باش نقول لك حاجه
0: قولي
1: ماما.
0: حاجه
1: بيرم يحب يتقاسم الواحد معايا اللي اذا انا نقترح كل دقيقه انا نعطيه كل دقيقه توفى هو يعطيني وكل دقيقه توفى انا نعطيه
0: سمعت الاذن
1: باهي
0: اول شيء اول شيء نحب نقدم تحيه كبيره ساعه للتقني نتاع حصه اليوم اللي يسمح لكم استثنائيه مش تزيدوا ثلاثه اشخاص في حول الطاوله لانه ممنوع هذا شيء ممنوع فبالتالي انت حنسلموا على التقني وينو التقني اللي خليكم تدخلوا اليوم ورتب لكم الميكروات وينو
1: انا التقني
0: شكون التقني زعما شنو يتسمى التقني شنو معناه التقني هو شكون هذا التقني ما عرفتوهش
1: شو معناه التقني
0: شنو معناها تقني والله سؤال مهم برشا هذا المخرج نتاع الحصه نتاعنا المخرج نتاع الحصه شكون المخرج نتاع حصتنا ما تعرفوش اسمه هيثم والناس ثلاثه تصفيق على هيثم والناس نوريه لكم ما هو
1: اي
0: اوكي خدي من الميكو خدي من البلاد
3: ريتو
0: اللي لبس نظارات هذيك مريو الاحمر
3: وعزوز
0: ذيك صديقنا هيثم والناس اللي هو المخرج نتاع حصتنا نسلم على زميلتنا هويدا سيسي اللي هي تنسق في حصه هذا اليوم ليه ليه ليه ليه العرك ليه استني وريم الهيني معكم وقدم ميكروفون تعرفوا على الليكيب يلا باش نبداو من لحظة ماما نبداو من اليمين إلى اليسار باش نستقبلوا بحذينا
1: حاجة كهو
0: يلا
1: كأن البدل الواحد حتى الوسط بيرم يبدلوا ويحطوا في أقصى درجة أخذوا يحب يتفلك يتفاد لك معايا
0: ويكسر لي وغنية يا باري مسيب لنا الكاسك متاع ياسونا عيشك باش نقلنا باش نقسمو
1: الدرجة متاع صوتي بدلها كي انا نحطها في الوسط
0: يا باري عيش عزيزي ما تلعبش بدرجة الصوت متاع الكاسك باش نعملو تقاسم تعادل ما بينتكم باهي يلا باش نعملو جولة في الاستوديو باش تعرفوا على الاطفال صديقي ضيفنا العزيز يا مزيان يلا قدم لنا روحك عرفنا بروحك تقرب الميكرو انت اقرب الميكرو عسلامة عسلامة اقرب اقرب اقرب اطلع شوي اطلع شوي اطلع شوي ما نلعبوش في الاستوديو صباح النور
4: صباح الخير
0: عرفنا باسمك عرفنا باسمك
4: ابراهيم البابا
0: ابراهيم البابا عمرك
4: عمري 6 سنوات
0: نقرا في سنه
4: نقرا تحضيري
0: ونجحت باش تولي في السنه تخرجت من التحضيري باش تدخل السنه الاولى احسن شنو اللي شقشق اذا كان بكري نسمع فيك وانت تجري والشي شقشق شنو اللي شقشق عندك
4: ميداليه
0: متاع شنو
4: متاع الحساب الذهني
0: انت ربحت ميداليه ترى نشوف الميداليات شنو مكتوب عليهم الميداليات هذوما جوائز واو قديش من ميداليه هذوما
4: 3
0: ميداليات شنو الوانهم
4: ذهبي
0: هي
4: فضي
0: ايه ذهبي وفضي واللون الاخر شنو
1: فضي
0: ترى وريني وريني
4: وذهبي.
0: زوز ذهبي واحد فضي هذوما ربحت فيهم في مسابقه الحساب الذهني انت تعرف تحسب بالقدا تعرف الحساب الذهني وشكون اللي جيبك انت والميداليات اليوم شكون اللي جيبك للاذاعه انت والميداليات
4: ماما وبابا
0: ماما وبابا يعطيهم الصحة وتم بعد نرجع نحكي على الميداليات متاعك خليل بوزقر وصباح النور خليل
5: صباح خير
0: كيف حالك يا خليل
5: لاباس
0: هل عد قضيت أسبوعا طيبا وسعيدا
5: نعم
0: استمتعت
5: أي
0: شنو القصة اللي قريتها الجمعة هذي
5: سندباد البحر
0: سندباد البحر خاتمة في تحكينا على السندباد
5: أي
0: ممتاز
5: الرحلة الثانية
0: في الرحلة الثانية متاع السندباد
5: مشيت في الجمعتين اللي غبنا فيهم تقريبا مشيت البيسين
0: اي
5: في التبقى معتا اكسي بيسين
0: اي
5: في بيسين خاص
0: اها
5: وزاد البارح حجم شعري
0: صح صح صح عجبتني الحجامة متاعك من اللي ريتك انا حسيتك متغير عجبتني برشا الحجامة صح
5: عايش.
0: عايشك ثم يوسف صباح الانوار يوسف
3: صباح الخير
0: كيف حالك يا يوسف المصلي
3: بخير
0: عاود ذكرنا بروحك عمرك
3: عمري 7 سنوات
0: ونجحت للسنة
3: ونجحت للسنة الثالثة
0: وتقدم لنا فقرة
3: ونقدم لكم فقرة أخبار متاع الصغار
0: شنو أجمل ما عديته في الأسبوع متاعك يا يوسف
3: أني مشيت مع ولاد عمتي للبحر
0: صح صح ما لقيتوش نشيت في البحر
3: فما
0: شوية نشيت ما حرقتكش نشيتة لا ممتاز جدا ثم ياسمين المزيينة هي والمسرح متاحة صباح النور يا ياسمين
6: صباح
0: محلي شعرك ومزيينهم النورات اللي في شعرك شكون عملهم لك
6: ماما
0: والظفرة زيدة مزيينها مزيينها شو جبت لنا اليوم ياسمين معاك
6: 5 على 5
0: اقرب للميكرو ها
6: جبت لكم قصة أهمية العمل
0: أهمية العمل والشخصيات اللي عنا شكون اليوم بطة
6: ايه دجاجة
0: بطة ودجاجة
6: وجرة
0: وجرة جرة بطة ودجاجة وجرة والمسرح وين والمسرح المسرح قعد في الغلوج باش ندخلوا المسرح متاعنا ثم بحثينا اسيل صباح النور اسيل مشري
7: صباح الخير
0: كيف حالك
7: بخير
0: نشوف فيك متغيرة شوية شنو السبب زعما هذا الصباح
7: معلش
0: قول الحقيقة
7: حتى شيء
0: أرى شيئا مختلفا شكون زينك اليوم الصباح
7: ماما
0: يعطيها الصحة شنو حويلك كيف كان أسبوعك
7: لبس قعدت بحظة مامي بابي
0: هي؟
7: وخالتي
0: وبنات
7: خالتي مشينا للبحر وتفرهدنا ونقدم لهم تحية ونقدم تحية لمامي ونقدم تحية لبابي والخالتي وبنات خالتي
0: ممتاز جدا ثم بحثينا ياسين سمودي صباح الأنوار ياسين
8: صباح الخير
0: كيف حالك يا ياسين؟
8: بخير
0: كيف كان أسبوعك؟
8: جميل
0: ما أجمل ما كان في الأسبوع يا سونا أحكي لي
8: كان ما أجمل في الأسبوع أنا مشيت البيسين في جربة وفيه بحر وتعلمت كيفاش نختص في البيسينات العميقة وتعلمت كيفاش نتنفس في البيسينات العميقة وزيدة تعلمت تنجيزات خطيرة في البيسين الكبير نجم نعملها حتى في البيسين الغرق شوية نجم نعملها
0: مش قلنا من آداب العومين في البيسين كونه ما نجزوش وما نجريوش مش ما نزرقوش كيفاش تعلمت التنجيزات الخطيرة هذه؟
8: تعلمتها وحدي وليت نعملها فجأة وانا ما تعلمتهاش
0: ايو كيفاش تعمل كي تهبط للميم اللوطم
8: جات في إيراتي حاولت نجرب قفزة اما هي وليت رائعة وكل الناس شافوني وهما كانوا رايع اصلا
0: انت اللي عجبك اكثر كونه لفت انتباه الناس اللي قاعدوا يغزروا لك ولا لي انت تعلمت حاجه جديده اللي هي طريقه العوم طريقه التنفس وسط الماء
8: طريقه العوم والتنجيزه انا قبل ما نعمل التنجيزه الخطيره اولا نعمل هيك نهبط شويه وبعد بوم اما قبل هذا بالضبط انا ديما نعمل انا بالضبط في التقريبه الخطيره هاتي نعمل هيك باش نوريكم في ايدي نعمل هيك وبضربوا
0: وشنو مصدر السعاده في التنجيزه ذي
8: اخاطرني انهم الناس ونقدم لهم تحيات التنجيزات الخطيره انا نحب نفرح الناس بتنجيزاتي ونشوقهم لتنجيزاتي هيك علاش نحبهم يغزروا لي
0: يعني انت تشعر انت قعدت لهم فيهم بالتشقليبات والتنجيزات متاعك في البيسينا
8: انا قاعد نلهم فيهم باش هما يوليوا ما يعشقونيش باش ما هما أنا منحب أنا سبب أظهري للتنجيزة الخطيرة مش لأن نحبهم يعجبوا بيا، خاطر نحبهم يتشوقوا لتنجيزاتي ونحبهم ونحب نشوف فرحهم كيفاش يجري، ونحب الناس يكونوا سعداء.
0: آه ما اللي أنت عملت لهم عرض تقريبا بالتنجيزات متاعك، معناتها تحب أنت تشوف انبهار الناس بتشقلي بيت متاعك؟
8: لا، نحب نشوف الناس سعيدين بالتنجيزات متاعو، وزادة نحبهم يتشوقوا.
0: واضح، الغاية نبيلة جدا، الغاية متاعك نبيلة جدا اللي هي إسعاد الناس، لكن لازم أن نحافظ على سلامتنا هكا ولا لا؟ شنو أدب العومين في البيسين يا أسيل؟ ميكروي ما نجزوش
9: باش ما نغرقوش في البيسين،
0: باش ما نزلقوش،
9: باش ما نزلقوش ونطيحو.
0: اي شنو اخر؟
9: ولازمنا نعومو بالشامبرير باش الناس الصغار يعومو بالشامبرير باش ما يغرقوش.
0: صحيت، اي نسمع فيك جيتك. اي
9: ما نجريوش ونقعدو بحذا امنا وابونا.
0: صحيت، وما نقعدوش برشا في الشمس،
9: لا قادوش
0: بس هفشل. لا وجع على مكان ظلل. ثم بحذينا سيد دوكي، ليه مش دوكي عاد سامحني أم دوكي. شنو اسمك؟ ذكرني في اسمك. بيرم القريشي. بحذينا بيرم القريشي، اعطيه الكاسك بربي يا ياسين خليه يتكلم مرتاح. صباح الأنوار يا بيرم.
10: صباح الخير.
0: قدم لنا نفسك يا بيرم. اسمي؟
10: اسمي بيرم قريش.
0: عمري؟
10: 6 سنوات.
0: نقرأ في
10: لكسيلون.
0: لا لا ما تسميليش المدرسة، سنة نقرا في سنه
10: اولى.
0: سنه الاولى بيه. هذه اول زياره تقوم بها للاذاعه؟
10: ايه
0: اول زياره. كيفاش ظهرت لك الاذاعه هذه؟ كيفاش لقيت هالاستوديو وهالشكل وهالميكرويت كيفاش بين لك الامر؟ غريب عادي شبه القسم؟
10: شبه برشا كما هو.
0: يشبه للتلفزة، يشبه للقسم، شنو يشبه الاستوديو هذي؟
10: يشبه كما هو،
0: يشبه الروحو.
10: إيه؟
0: بيه شنو عملت مزين الأسبوع هذي يا بيرم؟ شنو عملت؟ مشيت للبحر، قريت قصة، مشيت بحدا مامي، شنو عملت؟
10: قريت قصة وصنعتها.
0: صنعت قصة؟
10: إيه؟
0: كيفيش صنعت هالقصة؟ أنت وشكون صنعتها؟
10: خاطر كنت نقرأ في روضة قبل سنة أولى. نسمعوا قصة بش نصلوا نتقرأ. وأنا كملت قصتي اسمها غباء الثعلب.
0: غباء الثعلب، وانت حافظها ولا مش حافظها؟
10: حافظها بالقداء.
0: ميلان بعد نجم تسمعنا شوية من غباء الثعلب تحكيه لنا؟ بعد باهي. والجمعة ذي مشيت البحر ولا ما مشيتش؟
10: مش نمشي برشا خاطر معبي برشا بالنشيط.
0: وانت شفتها نشيطة مرة، تعرفها كيف شكلها؟
10: لا ما تنعرفش أشكالهم.
0: كيف نوما أشكالهم النشيطات؟
10: تبدأ عندها دائرة وعندها برشا مجسات يحرقوا.
0: مجسات؟ شنو عم بيهم المجسات هذوما؟
10: باش تحرق الناس، معناها تدافع على روحها، معناها خايفنا احنا باش نصطادوها، واحنا بالعكس هي تصطاد فينا.
0: وانتي شفتها مرة تعوم هذي نشيطة؟
10: لا. شفت مرة نشيطة زرقاء.
0: بحق؟ كيف نية نشيطة زرقاء؟
10: الفازة تضحك برشا.
0: كيفاش احكيلي؟
10: مشينا للبحر اني وخالتي ومامي وماما وصاحبي واختي. مشينا فما نشيطة زرقاء طارت في خالتي، خاطر لابسة طارت فيها، خاطر عندها لبسة متاع الألوان وهي طارت في الألوان. ياخي جات قدامها تجري تجري تجري تجري ورسنا لها فرشيطة، واني قربت لها شوية ياخي مستني من لين.
0: شنو حسيت؟
10: ليه معناها اني قربت ايدي ياخي هي طلعت قريبة وتلصقت لنا ياخي، مش لاقتش بيها.
0: بماذا شعرت؟
10: مش ضربة قوية، الحمد لله برات.
0: وجعتك؟
10: لا مش بر.
0: ما حرقتكش؟
10: لا.
0: ها وتوا وليت تعس عليها قبل ما تهبط؟
10: اي ديما نعس عليها.
0: تنتبه تشوف فما نشيطه ما فماش نشيطه باش تعرف وين تحط ساقيك وين تعوم. وانت تعوم في القصر ولا تعوم في الغارق؟
10: شوي شوي
0: شوي. بالشومبرير ولا بلي شومبرير؟
10: الشومبرال. مش الشومبرال نتاع البيسين. لازم الشومبرال نتاع البحر خاطر البحر خطير اكثر من البيسين.
0: صحيح هذا امر صحيح. هما الزوز مخطرين والبحر اخطر. خاطر علاش البحر اخطر حسب رايك؟
10: خاطر فما برشا حيوانات.
11: خاطر كبير.
10: لا خاطر فما برشا وحيد اللي ياكلوا اللحوم
0: في البحر.
10: فما زوز وحيد اكاهو
0: اللي ياكلوا اللحوم.
10: ايه
0: اللي هما شوما؟
10: الاوركا تاكل كان الكبده.
0: الاوركا
10: تاكل كان الكبده نتاع اي حاجه.
0: تاكل الكبده الاوركا.
10: ايه والقرش ياكل
11: الدم.
10: ياكل هادي راكت
0: ياكل كل شيء.
10: ياكل كل شيء. سمكه ديما سمكه.
0: دونك في البحر فما اوركا وفما قرش.
10: ايه
0: والاوركا شنو هي الاوركا هذيا؟
10: الاوركا هي مخلوق خطير.
0: ايه
10: مثال صغير. الأوركا هو حجم متوسط. تاكل نجم تاكل حاجة أكبر من راسة أكبر من جسمها.
0: إيش نية الأوركا؟ نباتات ذي؟
10: لا مش نباتات. مخلوقات.
0: مخلوقات. مخلوقات فضائية؟
10: لا مخلوقات بحرية.
0: مخلوقات بحرية. كيف نشكلها الأوركا هذي؟
10: الأوركا يبدأ حجمها كينك.
0: إيه؟
10: أكبر عنها مش كينك. هيك يبدأ أكبر من راسي هذا.
0: إيه؟
10: كبيرة برشا. نجم تاكل حتى حوت قري.
0: حتى الحوت القري تاكلو؟
10: ايه.
0: أوه.
10: اما حوت القري مسكه ديما يتخبى في الاعشاب. اما يهز معاه حاجات ما ينتباش.
0: فهمتك. دونك في البحر فما الاوركا وفما القرش.
10: ايه
0: هذا هو شو؟
10: والقرش ديما ياكل السمكة.
0: القرش ياكل السمك والاوركا شنو تاكل؟
10: تاكل ديما الكبدة.
0: الكبدة بتاع شنوها؟
10: اي كبده. كبده الدجاجه. كبده الانسان. كبده اي حاجه.
0: وهو فما دجاجه في البحر؟
10: لا ما لا تنجم تصطادها من فوق.
0: هي تنقص تصطاد الدجاجه وترجع تعوم.
10: كبده يتعدى عليها. يتعدى عليها انسان تجبده
0: معناها
10: تاكله كبده نتاعو.
0: هي تلقى كبده قاعده تطير والا قاعده تعوم في البحر وهي
10: تمشي. كبده كبده عاديه.
0: المفيد تلقى كبده.
10: ها تعرفوا من الأفلام اللي يحيد الأسود والحاجات يتقلبوا أذوكم كيدوخوا يراوا الناس أخرين هما لحومات. هي تخيبة بالضبط. هي تخيبة كبدة عادية تمشي كما السمكة معناها تمشي فوق البحر. فوق الهكة تنكز وتصطاد. أما هي كبدة تاكلها الكبدة متاحة وتمشي.
0: وانت شكون قالولك الحكاية ذي؟ وين ريتها ولا وين سمعتها؟
10: نعرفها كل شيء. مغروم بالحيوانات كلهم.
0: واضح به. إذن في البحر فما أوركا وفما قرش. شنو فما آخر في البحر؟
10: فما ميكرو. فما برشا حيوانات.
0: ايه فما النشيط.
10: فما النشيط.
0: ايه
10: فما مخلوقات برشا خطيرة. فما نشيط كبير يسميه نشيط الجندي.
0: نشيط الجندي
10: بخاطره كبير وراسه كيما قبعة الجندي.
0: راسه واضح فهمتك. يسميه هكا خاطر قبعة
10: كيما مخلوق يسقيبوه هو كالميدوس. هو عادي.
0: هو مش ميدوس.
10: مش ميدوز.
0: وشنية الميدوز هي؟
10: الميدوز هي نشيطة.
0: الميدوز هي نشيطة.
10: خاطر يقولوها فما وحيد يقول. خاطر ديما نعرف الحاجات بالفرنسية.
0: انتي تعرف تحب الفرنسية اكثر.
10: ايه نعرفها.
0: بيه ممتاز. يلا تراه باش نعملوا حوار على الطاولة. اولا شنية المخلوقات اللي نجموا نلقاوها في البحر؟
10: اولا ديما نلقاو سرب الاسماك.
0: سرب الاسماك.
10: وديما تقع وفما ديما حشورات.
0: والحجر المبين نحكي على المخلوقات الحية.
10: مخلوقات الحية. فما الأسماك ديما نتعداو. ونقربوا ديما نلقاو الأسماك. خاطر على البعدوش برشا. ديما نلقاو الأسماك.
0: دونك شنو نجم نلقاو في البحر؟
10: نلقاو ديما الدولفين أخطبوط.
0: جراد البحر.
10: جراد البحر.
0: المرجان.
10: المرجان. المرجان راهو مخلوق مش من البحر.
0: كيفاش؟
10: هو معناها حجرة.
0: إيه. شكلا حجرة يظهر.
10: أما هو موطن مثل مدينة ولا حاجة يعيشوا فيها الحيوانات المخلوقات.
0: صحيت، برافو، أحسنت.
10: خاطر يبدأ ملون.
0: باهي، أما الأوركا هي حوتة، نوع من أنواع ال
10: نوع من أنواع
0: الحوت.
10: الحوت
0: والحوت
10: ليه حاجة بركة. القروشة والأوركا أنواع من الحوت، خاطر هما كي من أنواع السمك.
0: أحسنت. أو الأوركا ما تاكلش كان الكبدة، يظل هي تاكل الحوت.
10: الكبدة تاكل كين ديما الكبدة،
0: تاكل كان الكبدة. متأكد من المعلومة هذه؟ خاطر أنا في بالي تاكل بقية الأسماك. في بالكم فما أسماك تاكل النباتات وفما أسماك تاكل الأسماك؟
10: لحظة بصحية، كي يرمي حد مصيدة من دودة السمكة ترجي وتاكلها.
0: اي دونك تاكل الدود زيدا. اي دونك
10: الاوركا تاكل الدود.
0: اي
10: الاوركا هي تاكل الكبده.
0: اي ما هو الاوركا ماهيش سمكه هي.
10: لا
0: حوته
10: الاوركا. نوع. لا الاوركا صحيح قلنا حوته، اما هي نوع من انواع
0: الحوت،
10: اما مش كيما انواع الحوتات ديما يبداو. أما الأوركا تبدأ أكبر منهم، تجرب تاكل حاجة صغيرة لازم تاكل حاجة كبيرة. والكبدة كيف تاكل واحدة، خاطر كبدة كبيرة شوية.
0: أنا يظهر لي اللي هي تاكل بقية الأسماك.
10: لا تاكل الأكثرية، تاكل دي ما تحب
0: الكبدة.
10: الكبدة متاع
0: إي مو الأسماك فيهم كبدة، هي تاكل السمكة بالكبدة متاحة.
10: لا
0: تحب الكبدة متاع
10: السمكة بتاكلهاش راه، خاطر فما برشا وحيد حيين
0: أسماك حيين. في بالكم الأسماك تاكل الأسماك وفما أسماك تاكل النباتات.
10: صحيح، فما أسماك تاكل سمكة وسمكة تاكل سمكة.
0: سمكة تاكل
10: سمكة. والأوركا يأكل قر.
0: والأوركا
10: يأكل قر.
0: ينجم إذا كان القرش أصغر منه في الحجم ينجم يأكله. أي أحسنت. دونك البحر، تو باش نلخصوا الموضوع. إذا في البحر فما كائنات حية اللي هي أسماك واللي هي نباتات. شبيك يا سين تغشاش، تحب تقول حاجة؟ قولي، ما عادش باش تقول. باهي كي تنحى الغش قول لي.
5: باهي
0: استناني خلخصوا إذا حتى نصلحوا المعلومات. دونك البحر هو فيه كائنات حية اللي هي فيها النباتات وفيها الأسماك، وهي كائنات عديدة جدا. وفي الغش تفضلي.
12: كي كنت ندور الكرسي كان
0: يظهر لي الغش، مازال ما فيش. كمل الغش، جمع افكارك.
12: لا ما وفي
0: يلا قول لنا.
12: كي ان

0: أسماك، فما الأخطبوط، فما نجمات البحر، فما عالم كامل، وهو عالم ثري جدا، على عكس البيسين اللي هو ماء فيه العديد من المواد الكيميائية، ويقع معناتها يقع معالجته يوميا. ولكن أنتم نعرف تفضل العمان في البيسين، لكن العمان في البحر كي تبدأوا تحت المراقبة هو أنفع جدا ومهم وأحسن وأفضل لكم. أنتم أنتم تخيروا البيسين ولا البحر؟
1: زوز
2: البحر هو أحسن، نشرب منه نحل عيني.
0: حتى في البحر لازم نلبسوا النظارات اللي تحمينا الماسك. عينيك توجع
2: من ربي،
0: البحر من ربي أمام العينين المفيوسة، والبحر زادة مواد تنجم تؤلم العينين آخر النهار. دونك نعملوا تور دو تابل، تراها جولة حول الطاولة. أنت تفضل البحر ولا البيسين؟
2: أنا أفضل ديما البحر.
0: البحر. وأنت ياسين؟
2: أنا أقول لك حاجة، في بيت فما 8 مخلوقات عندهم قوة،
0: عندهم قوة. أي أغلب المخلوقات عندها قوة، كل واحد وقوته وين تجي. تفضل البحر ولا البيسين أسيل؟
3: البحر.
0: البحر. ياسمين بيسين. يوسف
3: البحر.
0: البحر. خليل
1: الزوز.
0: الزوز في اسمك
2: الزوز. إبراهيم.
0: إبراهيم شنو تفضل
3: دو.
0: أما أخير ما بين البحر والبيسين؟
3: قلت دو مع الزوز.
0: أي نعرف فهمتو. أي كان نقول لك اختار واحد فيهم بيسين. اي تعرفوا اللي هو ماء البحر انفع، كي يبدا نضيف بالطبيعه هو انفع، والعومين فيه، العومين في البحر مشوق اكثر، على خاطر في البحر فما موجات صغيره اللي نجموا نجزوا فيها ونجموا نجيبوها ونتعلموا فيها مش فيها
1: طريق،
0: نجموا نغرقوا في الزوز. فبالتالي لازم
2: نراو الأسماك الصغار،
0: صحيت، ونلبسوا الماسك ونشوفوا الكائنات الحية. البحر أنفع أكثر لجسم الإنسان، ونوعية المياه اللي فيه تكون أفضل في العادة في المطلقة من مياه البحر. يلا كملنا الجولة متاعنا، نمشي لفقراتنا.
1: نقول حاجة،
0: تفضل.
1: هو الحقيقة القرش ما فماش في تونس، جست انتم تستخيلوا كيكا تكون.
2: لحظة ما تساعد يجيرا خاطر كيشم ريحة الدم ويبدأ قريب على مستير يجي في مستير ياكل كل الأسماك.
1: بنتي قلت كيكا ما مش برشا يجي، ما مش برشا يجي، ما فماش
2: نعرف بعيد يقرش ماشيش قريب.
1: نادر في مستير. نادر ما انت
2: مش برشا. قرش الميجالودور.
0: اقرب الميكرو تعاود.
2: قرش الميجالودور
0: شنو هذي؟ قرش الميجالودور
2: اكثر واحد كان يعيش قبل، مازالوا في محيط خلينا حيين بعد صورات، اما زال في محيط حيين.
0: شنو هذي القرش؟ شنو خصائص نتاعو؟
2: قرش الميجالودور هو اكبر اكبر اكبر. قرش اكبر من دار.
0: اكبر من دار.
2: ايه
0: شنو ياكل من هذي؟
2: ياكل ياكل اي حاجه تتحدى عليه قدامه ويحل فمه وياكلها.
0: وعليش موجودين الكائنات هذوما المفترسه في الطبيعه هما؟
2: على خاطر ربي كي خلق الحيوانات خلق انواع من الحيوانات.
0: ايه
2: قبل خلق الديناصورات معاهم مخلوقات اخرى.
0: اها
2: ومن بعد انقرضوا.
0: ايه
2: ومن بعد جا الناموس وفي الثلج، من بعد انقرضوا، من بعد جاء ايامات متى ناس قدم.
0: ايه
2: قبل ما يعرفوش ربي.
0: ايه
2: كانوا ياكلوا في الحم ني. من بعد
0: العصر الحجري هذي يظهر. ايه؟ العصر الحجري. ايه
2: من بعد اكتشفوا كيفاش يشعلوا النار، وبعد ولا فهم حكايات متى ربي.
0: اها
2: كانوا يعملوا في عراكات.
0: اي
2: وقبل راهو ما فما حاجة اسمها مستير.
0: قبل ما فيش ماهيش مستيرة.
2: ليه
0: مش
2: قبل فما مرة طفلة كانت باش فما طفلة مرة كانت فما قصة
0: تاع عليسة ذي الطفلة. طفلة اسمها عليسة.
2: اي
0: عليسة. ايوا
2: وقتها عملوا عراق مع ضد ذاك.
0: ايه عملوا عيرة.
2: يخي واحد منهم خسر.
0: ايه
2: خسروا الفريق ذا
0: في الحرب ذي.
2: ايه
0: فهمتك.
2: يخي مرة جاء واحد يخي عمل مستير، صنع مستير، خاطر قبل ما كانت فما مستير صنع مستير، وبعد وبعد جيت مستير
0: ومن بعد جيت مستير.

0: مع كائنات حيوانات بس حاجات.
1: باي خلينا نفسروا اذا
0: فما بلدان توا لا فما برشا بلدان قبل ما كانوا فما
1: هي مستير جات لهم بعد جاوا بقيه البلدان
0: ايه.
1: في العالم الكل هذا هكا صار
0: أول... خاطر قبل ما كانوش يعرفوا فما حاجات اسمهم مستير فرنسا يخي صنعوا برشا وحيد ناس مستير فرنسا تركيا قطر دبي دبي لقيها في المستير معناه
1: دبي في المستير
2: لا دبي مش في المستير
0: ليه معناه نقصد في المستير أما هي معناه بعيدة بعيدة
1: نجم نخرجوا لها من المستير في الطيارة
2: هذا السعودية ولا
0: مش في الطيارة باهي
1: تراخا نظموا المفاهيم نتاعنا إذا الكائنات الحية هي موجودة في البري وموجودة في البحر وفما كائنات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة نجم نشوفوها كان بالميكروسكوب وفما كائنات أكبر فأكبر فأكبر حتى نوصلوا للكائنات العملاقة اللي أنت كما قلت سابقا كانت الديناصورات وحاليا نعرفوا الحوت ونعرفوا القرش ونعرفوا مجموعة من الكائنات الكبرى وكل هذه الكائنات هي مهمة جدا للتوازن البيئي وهي تعيش في توازن تام فما أسماك تتغذى على النباتات فما حيوانات وأسماك أخرى تتغذى على الحيوانات وهي مع بعضها كلها تعيش في توازن تام فبالتالي كل هذه الحيوانات وكل ما يوجد في الطبيعة هو مجعول في سلسلة متاع حياة إذا كان الإنسان ما يفزدهش ولا ما تصيرش كوارث طبيعية تفزدها يكونوا عايشين في تناغم تام فكل كائن موجود على وجه البسيطة هو كائن مهم وعنده منافع وهو مفيد للتوازن والإيكو سيستيم متاع البيئة فهمناها النقطة هذه ولا صعيبة المعلومة
0: مش صعيبة
1: فالقرش حيوان مهم جدا للتوازن البيئي والسردينة حيوان مهم جدا وسمكة مهمة جدا للتوازن البيئي وكل النباتات الصغرى سواء كانت نباتات وإلا حيوانات الفيتو بلانكتون ولا زو بلانكتون اللي موجودين في البحر وإلا موجودين على الأرض هي مهمة جدا للتوازن البيئي ما لازمش الإنسان نتكلم ما لازمش الإنسان يتلاعب بيهم نقطة مهمة جدا كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي ما لازمش شنو نعملوا احنا باش نحافظوا على التوازن البيئي فما حاجتين مهمين نحبكم تقولوهم اللي هي ما نلوثوش البحر ما نلوثوش الأرض كيفاش ما نلوثوهمش
2: ما نرميوش المواد البلاستيكية ما نرميوش القمامة
1: باهي فما حاجة أخرى زادة مهمة ما لازمش نلوحوا إذا الفضلات ونحافظوا على النظافة متاع البحر والبيئة متاعنا حتى قدام دارنا حتى في الغرفة النوم متاعنا حتى كي نبداو نعوموا في البحر في أي مكان ما لازمش نرميوا القمامة وما لازمش نوسخوا الحاجة الثانية المهمة اللي ما لازمش نفرطوا في استهلاك ما تنتجه الطبيعة وإلا ندخلوا في سيرورة هالإيكو سيستيم هذية وإلا تعايش الحيوانات السلمة ما بيناتها ميجيش الإنسان يقرر يقول لا القرش خايب لازم نقتلوه ولا لا النبتة هذه غير مهمة لازم نحيوها لازم نحافظوا على سيرورة الطبيعة كما هي نتدخلوا للمعالجة المختصين يدخلوا للمعالجة إن يقتضى الأمر لكن لا يجب أن يتدخل الإنسان حتى يفسد سيرورة هذه الدورة البيئية والدورة الحياتية متاع الحيوانات والطبيعة
2: ولازم نعالجوا البحر مثلا كي يجيونا العبد النظاف كما هك السعودية ورومان ذوكم بيقولوش تونس مسخة
1: حتى قبل ما يجيونا العبيد النظاف سواء من السعودية وإلا من عمان وإلا من أمريكا وإلا من المغرب وإلا من الجزائر احنا مالي البلاد لازم احنا نستمتع في بلادنا ببيئة نظيفة وحياة مريحة بجودة حياة عالية قبل ما نستقبلوا ضيفين احنا في بلادنا لازم نتمتعوا ببلادنا يلا خذينا برشا وقت اليوم في الحديث على خاطر لا علينا يلا بسرعة فاصل باش نتعدى الفقرات
0: القرش هو يفضل حقيقة ما يفضلش ياكل الإنسان
1: اللي هو يفضل ياكل الحيوانات البحرية عنده نظام الصحي
0: الأكثرية يفضل العلوش
1: العلوش ما يعيشش في البحر كونش كان الإنسان تدخل وجابه البحر
0: القروش ينمو البحر
1: نعم.
0: أما هم الناس يصطادوا في القروشة باش يولي البحر مصح
1: لا كان جيت فما الإيكو سيستيما والدورة البيئية منتظمة ما كان القرش نظرا لحرارة الماء وإلا لوجود مأكولات وإلا أشياء تثير غريبة على الشواطئ لو ما كان يخرج إلى الشواطئ أو ما كانوا طبيعي في الأعماق وتصحيحا لمعلوماتك أنت قلت في تونس ما فماش قرش هي تونس مطلة على البحر الأبيض المتوسط في البحر الأبيض المتوسط
2: في إيطاليا ولا كيك القرش
1: استنيني كملك في الحيوانات البحرية البحرية لا تعترف بالحدود، فهي موجودة في مختلف البحار، لكن من الطبيعي كونها تقعد في عمق محدد لها. فقط التغيير المناخي أو التلوث أو تدخل الإنسان اللي بشي بدلها الإيكوسيستم متاحها هو اللي يخليها تخرج وإلا تنفق وتخرج إلى الشواطئ، وهذا الأمر اللي ما كانش طبيعي سابقا، يصير حوادث في حادثة. لكن على شواطئنا عادة على الشواطئ البحرية في الرملية ما فماش عادة، لكن في أعماق البحار الأمور منظمة، فما كل الكائنات البحرية.
0: ذكر أعماق البحار حاجة الحيوانات.
1: واصل سمحني، مش باش نكملوا فقراتنا وبارك، كمل لي.
0: في أعماق البحار فالمخلوقات اللي يقتقاهم مغربين عرفوا من هما خرجوا من أعماق البحار.
1: بكيفش نروحوا للدار يذولي كل واحد فيكم، شي كل واحد من الأولياء متاعو يوريه دوكيمونتير أو وثائقي حول البحار، باش تعلموا وتفهموا اللي هو البحر أنفع جدا للإنسان من البيسين، من ماء البيسين، وممتع أكثر من البيسين. نعرفوا كي يبدأ صغار يغري لهك الماء اللي يبدأ مرتب ولونه أزرق، لكن تتعلموا مع الوقت كونه البحر أجمل، وسيختو كي تتعلموا تعوموا تلبسوا الماسك وتخرجوا تشوفوا الكائنات البحرية على الشواطئ الصخرية وتشوفوا الثراء متاحة وتشوفوا محلة. هاي نتعديوا للأخبار الأولاد، نتعديوا للأخبار، هاي نسمعوكم أغنية، نسمعوا السادة المستمعين أغنية ونرجع مباشرة للأخبار.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: تنتظم الدورة الثالثة من تظاهرة الفنون العرائسي على شاطئ إيروسبينا في الدورة الثالثة أيام 26، 27 و 28 جويلية 2026 بساحة مرجانة التي ينظمها المركب الثقافي بالمنستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع المركب السياحي مارينا وفضاء إيروسبينا والمركز الوطني لفنون العرائس.
0: الأخبار تعزغى.
1: في إطار أسبوع البحري استقبل المركز المتوسطي للتدريب البيئي مقر جمعية أزرقنا الكبير وفدا من الصندوق العالمي للطبيعة WWF، حيث تعرف المشاركون على أبرز برامج ومبادرات الجمعية في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على النظام البيئي الساحلية.
0: الأخبار تعزغى.
1: أكدت المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال.
0: الأخبار تعزغى.
1: طقس مغيم جزئيا بالشمال وصاف إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محليا بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و 46 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات.
0: الأخبار تعزغى.

0: باش نستسمح أطفالي ساعة على خاطر ضيوف اليوم تبارك الله عليهم وخمسة وخميس عليهم جبنا اليوم استقبلنا جو ضيوف وبالتالي بربي نحب معناتها رسالة صغيرة للمستمعين متاعنا يتصلوا بي العديد والعديد من الأولياء على امتداد الأسبوع يحبوا يجيبوا صغيرات متاعهم مرحبا بيهم دار دارهم فقط النسق تاريخ القدوم لأنه في الأستوديو ما نجموش نستقبلوا أكثر من أربعة أطفال في الأستوديو من الناحية التقنية والعملية فبالتالي وقت ما نستقبلوا ضيوف خارج الأطفال الكرونيكور اللي عنا القارئ نغيبوا الفقرات فمرحبا بكم دار داركم فقط ننظموا تاريخ الحضور متاعكم باش نجموا نستقبلوا ضيوف وهنا نحب نستسمح أطفالي اليوم اللي هما الكرونيكور القارين معايا بالحصة باش نشاورهم أسيل هل من الممكن أن نخبيه الركن متاعك للأسبوع القادم انتي حضرت لنا فقرة اللي هي
1: شخصية الأسبوع.
0: الأسبوع لكن اليوم عنا ضيوف ما نجمش نقدموها ميساج نخليوها للأسبوع القادم
1: ميساج
0: اشتراه ياسمين مصلي حضرت لنا قصة انت اليوم كنت تحكي لنا حكاية شنية حكاية اليوم هي الميكرو اقرب للميكرو أهمية العمل ميساج نخليوها للأسبوع القادم خاطر نستقبلوا ضيوفنا ميسالش باهي ثم خليل حضرت لنا تشانشينيت انت اليوم ميساج نخليو تشانشينيت للأسبوع القادم بيه يلا خليني إجا بحذية آي سي تلفزة توا الشعب الكل اللي هي في التلفزة بيه نحب إبراهيم البابا يا إبراهيم هل تسمعني هل يمكن أن تأتي إلى جانبي لا تجي بحذية ولا لا تحب تقعد غادي في بلاصة بيك إبراهيم بيه أوكي إبراهيم يلا على قل لي إبراهيم أحكي لي على الشهادة ذوما اللي جبتهم لنا أنت قدامي شهادة مشاركة في أكاديمية العقل الماسي بالجزائر في الإطار المسابقة الدولية للسوروبان الحساب الذهني وبحذينا شهادة تميز من جمعية النهوض بالكفاءات التونسية مسابقة الذكاء الذهني الحساب الذهني وعنا شهادة مشاركة في البطولة المغاربية للسوربان لستربون شامبيون تونيزيا 2026 وعنا شهادة في ختم سنة تحضيرية وعنا شهادة البطل تحصلتك على مرتبة مهمة المسابقة المحلية للحساب الذهني بمساكن في الدورة الثانية ايجا احكي لي شنو هو الحساب الذهني يا إبراهيم شنو هو الحساب الذهني شو معنى الحساب الذهني او ما زلت شهادة اخرى ترى شهادة المستوى الاول من منظومة إديسون تونس كيف مرحلة تمهيدية المستوى الأول لبرنامج الحساب الذهني شنو الحساب الذهني يا إبراهيم شو معني الحساب الذهني
1: الحساب
0: انت عارف تحسب الحساب كيفاش تعلمت الحساب شنية الطريقة قل لي اللي تحسبوا بيها تعرف الإلا والمعا ترى نجربوا مجموعة من الحساب باش نجرب تعرف الإجابة وإلا لا اثنين مع خمسة مع واحد إلا ثلاثة خمسة مع واحد إلا خمسة مع اثنين خمسة مع واحد إلا خمسة مع اثنين
1: ثلاثة
0: برافو خمسة مع ثلاثة إلا اثنين إلا واحد أحسنت خمسة النتيجة اثنين مع اثنين إلا أربعة مع خمسة
1: خمسة
0: أحسنت ثلاثة مع خمسة إلا واحد إلا خمسة
1: ثلاثة
0: ثمين إجابة صحيحة خمسة مع أربعة إلا خمسة إلا ثمين برافو كيفاش تقوموا بالعملية هي هذه كيفاش إبراهيم احكي لي في مخك كيفاش تقوم العملية كيفاش تعملها تقرأي ما في مخك كيفاش تحسبها خمسة مع ثلاثة إلا اثنين مع واحد إلا واحد كيفاش تعملها كيفاش تصورهم في مخك هكا تشوفهم ولا تحسب بصوية بعد
2: لا تعال سهلة الحكاية
1: استعلمتنا بالمعداد ومباركة علمتنا بلاش معداد
0: عندكم معداد اللي تحسبوا بيها وش اسمها سيدتي
1: سهام
0: شنو؟
1: سهام الدرع
0: نسلم عليها سيدتي سهام الدرع يعطيك الصحة على المجهودات الجبارة اللي قاعدة تقوم بها مع الأطفال باش تعلمهم شكون هذا اللي قاعد يبين لنا في الكاميرا شكون الأولياء بربي اللي يجيبوا صغيراتكم وشوفونا احنا في الكاميرا في اللايف تنجموا تشوفونا على موقع راديو مونستير بوانت ان على اللايف وإلا تنجموا تشوفونا على صفحة الفيسبوك لايف أما حلوا السيت ويب متاع إذاعة المونستير الإذاعات التونسية تلقاونا لايف تبارك الله شلة محلي الأستوديو متاعنا بربي خلينا ناخذ تصويرة حتى أنا الأستوديو في التلفزة
2: باش نجم من بعد نحط هيكم محليكم محليكم محليكم الاولاد. يلا تراها باش نشوفوا توا مع المستوى الموالي اللي جايب لنا معاه يظهر لي ميداليات. الميداليات هذوما الكل نتاع شكون؟ نتاع شكون الميداليات اللي فوق الطاوله؟ ابراهيم نتاعك الميداليات ولا نتاع نتاع بايرم؟ اي مش الميداليات سامحني، الكؤوس. ثم الكؤوس هذوما الكؤوس شنو اللي فوق الطاوله؟
1: حساب ذهني.
2: حساب ذهني. شكون جاب الكؤوس هذوما؟ جابوا لي كارتابلة بالكؤوس. شكون جاب الكؤوس؟
1: هو
2: انت بيرم، انت ابراهيم. انت جبت الكؤوس هذوما الكل، وين تحصلت عليهم الكؤوس؟ قولي
1: خاطر هذه اول مسابقه ليا.
2: انت اول مسابقه، والكؤوس عندنا كاس ثمينه 3 4 5 6 7 8 كؤوس تحصلت عليهم الكل.
1: ستة
2: ايوا هذوكم لي تخوفي، هذوكم مش تابعين. 1 2 3 4 5 6
1: وهذوك
2: نتاعك انت الاخرين. من هيك علاش هزيت حولتهم وانا ما قريتش الاسامي.
1: الاسامي تاع خويا
2: بي. شنو تحس كي تربح ميداليات؟ تحس بالفرحه وانت بينم؟
1: تحس بالفرحه زاد.
2: تحس بالفرحه. كيفاش كانت تجربتك في الحساب الذهني؟ تحس بروحك اوليت اذكى من اصدقائك في القسمه؟
1: فاز الضحك برشا.
2: شنو هي الفاز اللي ضحك؟
1: كتبت اسمي مغير الفتحات الضمه
2: ما غير الشكل.
1: يخي فما راجل
2: ايه؟
1: جزيرية قال بيرم قريش.
3: بيرم قريش.
1: قريش يخي جيتو قلت لي
3: بيرم قريش.
1: واحد اخرى جيب كأس تفجعت. قالت اخي يخي تفجعت قالتني اني نحب على الكأس هيك.
2: ريتو قديش مهم الشكل في اللغة العربية ولا لا؟ اسمه في عوض بيرم ولا بيرم على خاطر ما عملش الشكل. الشكل حاجة يسر مهمة في اللغة العربية، على اللغة العربية لغة ذكية جدا. بيه أي الأولاد وصلنا لختام الحصة متاع اليوم. يوسف استثنائية، مش خليك تحضر على الأخبار خاطر كنت تقدم الأخبار متاع الصغار وزميننا متاع قسم الأخبار جاي بحذينا، مش خليك تشوف الأخبار متاع الكبار كيفاش. بيهي بيه يلا شكرا على الحضور. باش نعاودو نسميو أسامينا بالواحد بالواحد. جاي بحذينا اليوم بيرم. اسمك
1: بيرم القريشي.
2: بيرم القريشي.
4: اسيل المشري.
2: اسيل المشري.
5: ياسين صمودي.
2: ياسين صمودي.
6: ياسمين المصلي.
2: ياسمين المصلي.
7: يوسف المصلي.
2: يوسف المصلي.
8: خليل بوزقرو.
2: خليل بوزقرو.
9: ابراهيم البابا.
2: ابراهيم البابا. ونسلموا الكلنا على امهاتنا وابائنا وسيداتيتنا، باش نقولوا لهم الى
10: اللقاء.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ.
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبدلاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: 10 صباحا على موجة إذاعة المنسير. صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم على أثر ذلك تحديد 15 من شهر أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق المكنين للخضر والغلال، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن إحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. في شأن اقتصادي ثان، ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السود للصيف 26/2000 الجمعة 7 من شهر أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الصناعة والتجارة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحذيري لموسم السولد، وأن تحديد 7 من أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. قرر مكتب مجلس النواب الشعب عقد جلسة عامة 27 جويلية للتداول في شأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب وفق بلاغ نشره المجلس. كما قرر المكتب وفق ذات البلاغ حالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد الثلاثاء 28 جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنسير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: مسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: جديد معاكم في مجلس إن شاء الله يكون خفيف ظريف مفيد، وإن شاء الله تسمعوا فقراته وتتفاعلوا معها بتأمين كيف ما العادة من فريق كامل. يصبح عليكم ووين ما انتم موجودين، إن شاء الله تعديوا معنا ومع إذاعة المنستير صبحية على الكيف. اليوم صبحية لحد 26 جويلية 2026، البداية نحيي فيها كامل الفريق، هويدا بن ساسي في التنسيق، حسين قدرية في الإخراج. تحية خاصة جدا جدا جدا جدا الساني البرهومي، وتعرف عليش أكيد تحية من القلب. والتشكيل اليوم تغيب عليها ولا يغيب عليها الدكتور عماد مسعود، وإن شاء الله يرجع معنا الأسبوع القادم، نسلم عليه. وراك خليت بلاصة كبيرة، هلبة هلبة هلبة
1: أتعرفنا وين مشي.
0: وتحية لك يا خالد، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
1: صباح الفل، الحمد لله، مدام الطقس مفرهد، مدام عندنا نسمة صبحية،
0: الحمد لله الحمد لله،
1: ونرقدوا مرتاحين في الليل، الحمد لله،
0: كنا ونسبحنا والله. وإن شاء الله انطلاقا من غدوة بس تزيد تنخفض درجات الحرارة، وربي إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا ديما بلطفه. جميلة برنامج نريمان،
2: شكرا على التقديم. صباح الفل والياسمين، صباح النور، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. والحمد لله غسرة وتعديت،
0: غسرة لا يعودها خاصة
2: الله لا يعودها،
0: لما حالة هذيك هو حال الصيف، فما ان شاء الله توا من هنا القديم ربي قد ما يعطينا يعطينا اقل من اللي تعدينا به، غسرك والجهيد
2: احنا نقول ان شاء الله كل ما ياتي باللطف والحمد لله.
0: هذا هو. سلم عليكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا عبر الفريكونس المتنوعه على اذاعه المنستير كيف كيف على راديو مونستير بوينت اي. نفكركم انه عندنا مسابقه تنجموا تربحوا من خلالها وصل بقيمه 200 دينار من اهداء كينشو بارا فارماسي، واللي مدامنا مازلنا في شهر جويليا، نحب نفكركم انه كينشو بارا فارماسي توفر اكبر شو في المنستير في كل ما يتعلق بمستلزمات الصغير، مستلزمات الام من فيس، علاش اللي يستقبلوا بيبي جديد ولا يستنوا في بيبي جديد، هذه فرصة باش يقضيوا بأفضل الأسعار حتى الآخر جويليا في كينشو بارا فارماسي الموجودة في لرسيس قدام كلية طب الأسنان. فقط تجيبونا على السؤال في علاقة بشخصية تلقاو صورتها فلو شوية لما حالة ما كيفاش مسابقة هي التصوير، هذه موجودة حاليا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وحظ سعيد ليكم الكل، ما ننساش وديما نقول تحية خاصة ونوجه لهم هكا تحية من الأعماق بعد المجلس، الحقيقة اجتهاد كبير على مستوى سواء كان معناها المعزوفات اللي هما راهم يلحنوها ويوزعوها، وإلا حتى الأغاني اللي تسمعوهم مع مثلا الأصوات اللي تعدى في فقرة سمعني، بتوزيع جديد مع بعد المجلس اليوم، التعزيز مع شيخ الشباب بالزين هيدي الفراتي، فخر لنا نحن راهو كان مؤخرا في مهرجان الحمامات وحفل متميز مع الفنان الكبير مارسيل خليفة، توا بعد شوي تجي بحذينا راهو للمجلس، هيدي الثنائي من ذهب راوي بن خديجة وأشرف الخلفوني. البداية اسمعنا حياتكم طريقتي، نحب طريقة موسيقية من عندكم، تحية لكل المستمعين.

0: المجلس المجلس
1: قولكم انا تو دخلت في المود نتاع البرنامج
2: ما شاء الله عليها مكروح التونسيه وكله نقشات اللي على الكمانجه ذكرتني
1: كلهم الكل ما تستثني حتى الا راهو كلهم
2: فما حاجه مستني اكثر من بعض سبحان الله حاجه رومركابل برشا
1: شفت يا راوي
2: ما شاء الله عليها
1: تحيه كبيره ليهم مره اخرى باش تسمعوها ان شاء الله خلال لقاء اليوم وفرحانه اليوم بتعزيز
2: اليوم بالذات
1: ليه ديما
2: فرحانة من الحساس تعدام وكلش فرحانة معنا
1: ما أكثر من رحبوا بضيوفنا راهو يا خالد ونرمال ما تفرح أنت برشا
2: أنا مهكرت
1: على خاطر أستاذك وصديقك زوز باش نقدمهم تباعا إن شاء الله مرور معنا يحقق الإضافة سعداء أن يكون معنا الأستاذ محمد جوهر محمد أهلا وسهلا من كفاءة التدريس في المعهد العالي للموسيقى بسوسة
3: مرحبا يا صباح الخير ألفا تشرفت باستضافتك
1: مرحبا يا سيدي تشرفنا
3: شكرا لك ومرحبا بضيوفك الكرام وبالسيد المستمعين الكل ان شاء الله
1: ان شاء الله نعدي وقتك مزين
2: في جوهر نجم المعهد
1: وقراك
3: ما شاء الله
1: اي استاذ برشا حتى بالعاشرين اللي معنا ان شاء الله تتعدى حصه مزين وان شاء الله يكون لقاء اول تليه لقاءات اخرى
3: ان شاء الله
1: اي ان شاء الله يا ربي تفرح كي تسمع الطلبه نتاع المعهد على الموسيقى بسوسه بهذا المستوى
3: حاجه تشرف انا الاولاد نعرفهم عن قرب ونعرف مستواهم متميز ما شاء الله عليهم وكل راوي موهب الاولاد كل تبارك الله
1: تحيه كبيره لهم وان شاء الله بالحق كل مستقبل على قدر طاقة إبداعهم إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: اسمع إحنا اللي تعدى معنا ويجي نظيف هو يودنا راهو بالموسيقى. جبتنا العود يا مرحبا. أهلا وسهلا ترى. قول حويجة هكا عطايا خنفتحوا شهيد المستمعين باش يسمعونا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. والحقيقة اليوم خليني أقول لكم باش نجمعوا الموسيقى بالمسرح بفن الحكاية وإن شاء الله لقاء يكون على ذوقكم.

0: الله الله الله. شكرا. يسلم صوتك. نحب نقول لك هكا سر من الأسرار. قالوا لي الأستاذ محمد جوهر محمد راهو قليل الكلام، أما كل كلمة في بلاصتها. خلي عادك يغني ويسلطك.
1: إذا أقول لك أنا راني حقيقة متاع ربي، راني كنغني نغني بمعزة.
0: أي
1: ولا تبغي احتراف الغناء
0: إيش قولكم أنتم؟ تدو إحنا مش نعطيوك شهادة
1: ولا أنه الاحتراف الغناء، نغني بالكيف.
0: أي
1: وعالجو كي نبدأ هكا في مجلس مزيان نبدا عامل كيف
0: نغني. باش نسمعك باش تتعامل معنا كيف كبير
2: مستغل وجوده معنا. أي.
0: كيف اسمع الحاجه كي تخرج بالكيف وما تقطص القلب
2: زي ما نعرف ايش خاطر ما ركز عليها من هي ما نعرف مطلع الاغنيه اما الكوبليت لا
0: كارنا عملنا دوري كارنا عملنا في دوريمي ملا دوريمي خاص اليوم. ومرحبا بكم مستمعينا ان شاء الله في الاستماع يا ساده ويا ماده، يدلنا ويدلكم للخير والشهاده. برنامجنا بدا ومع ضيوف مجلسنا إزهي.
3: بسم الله باش بديت وعلني بي صليت وبالمسك والعنبر أحبابي السامعين رشيت باب لحكات تحل وفاحت منه ريحة الياسمين والفل. واليوم لحباب وكل حبيب في المجلس طل مجلسنا يا سادة يا حضار وزيدوا صلوا على النبي المختار. مجلسنا ثقافة ولطافة وظرافة، مجلسنا فيه الكلام بعباره وقليل اللي يفهم كارو. وإحنا ما ننقوله وحديثنا قياس، وإذا كنت خياط تتبع الغرزة كلامنا ترتيب أحسن وعجيب، واللي حاضرين في المجلس يصلوا على النبي الحبيب.
0: اللهم صل وسلم على النبي الحبيب ولا فضة فوق ويعطيك الصحة يا هادي. سعداء أن نضيفنا اليوم المسرحي والحكواتي الأستاذ زيدا منتصر العميري. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير، نورتنا.
4: نهارك فلو ياسمين، نهاركم زين، سلام عليكم موجودين في الاستوديو وكل اللي يسمعوا فينا اللي شادين الثنية اللي يخدموا على رواحهم. فرحان برشا اليوم يا ألفة.
0: احنا أسعد والله، احنا أسعد
4: نضيفك في إذاعة المنستير، واني ولد المستير ولد إذاعة المستير. وتبارك الله عليكم وعلى المجلس المزيان هذا.
0: يفضلك يا سيدي باش نستسمحك في حاجة تنقصنا في الفوليوم اللي بحذيك متاع الكاسك. عاد انت ولد الإذاعة معناها راهو تجارب في إذاعة المستير والإذاعة الثقافية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. أنا جيت معناها مش غريبة عليك المجال، ولا أنه انت أساسا الأستاذ المحامي.
4: المحامي
0: اي جيب هذا لهذا
4: والله يا الاخر ما بعد مكه على بعد
0: انا قلت مغرام
4: غرامي غلب الحقيقه. معناتها القرايه والتعليم الاكاديمي رحمك الله يا خالي
0: رحمك الله
4: القرايه والتعليم الاكاديمي مشى في ثنيه، زدت عززته وزدت معناتها نوعت حياتي شويه بالفن اللي نعمل فيه. على خاطر غرام كيما الموسيقى شي ما نجمش يبعد على الاله نتاعو على القطعة يسميها هو، أنا ما نجمش نبعد على الركح.
2: عاد أنت يا ألفة سي صالح المهدي راه كان قاضي وما أدراك
0: بتبيعة.
2: ومن القضاء مشى للتلحين والغناء.
0: أنا ما نأمنش بالاختصاص، جماعة
2: القانون ما نخافش عليهم
0: هذا هو
2: إذا كان دخلوا الموسيقى شوف نلقاو بلاصة معاهم ولا
0: صحيح صحيح. وغرام ديما الفن مسرح غناء غرام موهبة أكيد. مجالك كيفاش تراه اليوم حضوره في تونس خاصة؟
4: والله مجال الحكواتي مجال مازال ماهوش لاقي حضوره، الحضور اللي يلزم يلقاه معناتها اليوم في الساحه الثقافيه. كي نقولوا احنا الساعه لازمنا نفتخروا بحاجه يذهلنا لكلنا الحاضرين واللي يسمعوا فينا، نفتخروا بالمرحوم عبد العزيز العروي.
0: ميلا
4: ود المستير اللي هو ان ثم اسس واعطى معناتها عمره لهالفن هذايا. هو بدا
0: هو اللي اثر في الناس الكل،
4: هو اللي اثر في الناس الكل، هو اللي بداه معناتها
2: حد مرجع
4: مرجع وكلنا نرجعوا له. فماش حكواتي ولا فداوي اليوم في تونس يقول لك ما خليتش من عبد العزيز العروي
0: أكيد.
4: من طريقته من خرافاته اللي هو لمهم هذاي مهم برشا. والحاجه الباهيه واللي هي ظاهره صحيه انه فما شكون ياخذ المشعل ويكمل، والبعض يقول لي العروي جونيور
0: هكا وذي مسؤولية.
4: مسؤولية دي علاش تحملوا فيها في المسؤولية؟ أنا اللقب الفني متاعي في الميدان صاحب الطابع.
0: صاحب الطابع علاش؟ نسبة للمكنينة؟
4: لا والله لا، هو صحيح المكنينة كانت قبل دار الطابع.
0: صحيح علاش؟ خنقولوا للمستمعين
4: علاش، لأنه صاحب الطابع العبد لله الحكايات اللي نحكيهم ديما بالطابع متاعي. هما القصص والحكايات اللي
0: حتى في فن الإدباء بالطابع معناها كي يلقي معناها القوالة متاعهم
4: يقول اسمه في وسط
0: يعطيك الصحة وتعدى من المكنينة. مكنين عنده طابع معناها.
4: احنا مكنين معروفه وما يخفش عليكم اللي هي بلاد الادبه والشعر والغناء.
2: مهرجان جديره للشعر الشعبي وما ادراك.
0: الموسيقى فن الخرافه يتكاملوا استاذ محمد؟
1: الموسيقى وفن الخرافه والله هو كيف على ذكر عبد العزيز العلوي كنت فما الموسيقى اللي تميز البرنامج تربينا عليها بالضبط. انا ما فهمش شكون معناها وكضربه نتاع
0: كل حاجه فيه تمس الحواس.
1: موسيقى قاعده ترسخه في الذاكره نتاعنا الموسيقى نتاع عبد العزيز العروي.
2: ولكن هو رجل اعلام بالاسم على الاساس وما ادراك وبعد في الاذاعه يعني هذا جانب الحكايه والخرافات. لكن هو ما شاء الله موسوعه معناها. ونذكر زاد السي رشيد قارة اللي هو واصل على منوال عبد العزيز
0: خاصه مع الاطفال خرافات الاطفال رشيد قارة الله يرحمها.
2: ومحتاجين راه محتاجين للكلمة كما للنغمة الطيبة.
0: فما بعد تربوي راه خل في الجانب الجمالي في الخرافة فما بعد تربوي. وما صغارنا باش نختم معاكم يمشيوا مع الخرافة ومبادئ الخرافة اللي
1: هاي خرافة هو من خلال الخرافة كانوا يتعدوا برشا دي ميساج معناها
0: هذا هو هذا هو
1: تربينا عليهم وتعلمنا برشا قيم من خلال هكا الحكم مذوكم اللي كانوا تخرج بها من الخرافة هذيك في الاخر
4: العبرة
1: اكزاكتو.
4: ولا نقول لك يا خالد انت اشرت للتليفون قلت هذا هو الخوف نتاعهم. اني نقول لك بالتجربه اليوم الصغير راه مازال يسمع ومش الاطفال الكل هزتهم هكا الموجه نتاع انه يكون لاصق في الشاشه ويحب كل ما هو مرئي. اليوم الصغير كي تخرف له خرافه راهو يسمعك ويتصنت احنا نقولوا يتصنت للخرافه وتساله في اخر الخرافه على حاجات يجاوبك عليهم ويطلع العبرة وحده وحده ويفهم الدرس. يعني اليوم راهو ما نفقدوش الأمل صغيراتنا مازالوا يسمعوا
0: وذي دور الحكاويتي كيفاش يشد معناها الصغيرة. هو ضيفنا بعد شوش تعديوا للكويزة لكن ضيفنا راهو يقول زاد الموسيقى ويغني
4: شوية شوية قدام الأساتذة هذوما الحاضرين أنا شنو
0: نقول عطينا حاجة هكا بالطابع تراح معك
4: والله إن شاء الله ما يحاسبونيش على النوتة والدرجة والواحد
0: باللي من المنبر هذينا دعوكم باش ما تحاسبوش موسيقى
4: والله مثلا فما غنية تعز علينا الكل يظهر لي على الأم يما يا غالية
0: أيوة
2: شدك إيقاع تحب رافقك
4: رافق
0: رافقه كورة ما هو يستحق رافق

0: عمري يا منتصر.
1: اسمعني تعرف أما كلمة الفنانين كي يقول لك والله عندي برد وجريجمي توجع فيا وبربي سامحوني راني صوتي ما مش حاضر هو كي كره
0: لا مش عالي صباح لو
1: شفت شي
2: الصباح ليه والمرة نسمع بيه
1: تعرف أما كلها عادي والامتحان شو عملت والله العظيم ما
2: تحتش
1: والله ما ظهر لي كم مش ننجح
3: من جاور العطار
0: من جاور العطار نار العطار هو يتعامل مع فنانين ومعه زاد فريق معناها فني يخدم العروض معاه أكيد معناها باش يكون معناها أكيد. يتأثر
1: ولازم الموسيقى جزء لا يتجزأ من العروض المسرحية والحكاوية
2: سليل عائلة فنية وقريبي يعني قريبي بالقداء الفنان هادي العميري وشكون اللي ما يعرفوش
1: أكيد.
2: كان قائد الفرقة الترابية في المكنين والفرقة الوترية في المكنين وكانت فرقة رائدة في السبعينات والثمانينات وجوب ربوع الوطن
1: خالك
2: هذايا عمي
1: عمك
2: الهادي العميري نتمنى له الصحة والشفاء إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب
2: يمكن أخذيت منه هو
1: في الجينات في الجينات لا الجينات الفنية تتعدى بسهولة عندي لكم أسئلة حاضرين لها
0: إن شاء الله
1: مش أنت المرة ديش تختبر سي محمد هنا باش نختبركم في الكويز ذي حاضرين
0: كان فما جوائز باش نجاوب مثلا من جوائز هذا منطا ومغير ما تسهلني ولا
1: برا البرا كي نقف في الريجي اللي وصيت عليه باش تلقاه بعد شوي على المستوى الأسئلة راهم متنوعين على المستوى الإذاعي وقتاش انطلق بث الحكايات والخرافات عام 1938 1940 1950 اشتر الإجابة كنت عندك قبيلة شوية منتصر هو عام قديش 38 40 ولا 50
0: سؤال موجه لشكون صح
1: الكلكم الكلكم
0: بعد نبدأ بسي جاور عندوش معلوم
1: خلينا نبدأ به هو صح بخير
0: هو عندي عارف
1: شوف ليش معناها أعطي فرصة باش يفكر
2: طبيعي عندي منشطة احنا نتبوت فينا سي خالدة
1: بسم الله عليكم
2: أني ما نقولش 38 على خاطر 38 تاريخ مستبعد باعتبار هو انطلاق وقتها في بالي
0: البث الإذاعة
2: يعني على أول ما تأسست الإذاعة وبدأت في بالي البث كان تجريبي اللي نقوله هو 1950
1: سي محمد
4: نفس الإجابة
1: 950 خالد اللي انت تكلم تكلم انت وجوب انت تراها
0: ممكن في الأربعينات
1: ويطالب زيدا
2: خالف تعرف خالد ما عجبتك في الخمسينات مشيت للأربعينات
1: أربعينة
0: اسم أرى ثم استيوانات فيهم حكايات مش أغنيات أقدم استيوانة فيها حكاية هي مرثية حبيب مسيكة 1930 دونك قبل حتى الإذاعة بهيش هيك هك علاش معنا هذه استيوانات
1: أم الإذاعة هذيك خرافة معناها كمرثية شنو ثم تقول في الكلمات حتى
0: لا ثم مؤثرة معناها هما ينعيوا كيفاش توفيت وكيف الطريق الحزين
1: شوية شعنا في خلينا في صبحية نحن زيهين وعاملين كيف
0: أنا أقول في الأربعينات خمسينات
5: يعني خممت كيف في الخمسينات خممت كيكة
1: ولا واحد صحيح تحليلاتكم الكل بقت بالفشل خاطر فعلا مع انطلاق الإذاعة التونسية عام 38 منتصر عندك التواريخ ما لا مش في الأربعينات ولا الخمسينات وكان هذا مع الراحل عبد العزيز العربي بعد جيت التلفزة والحكاية تمتيعه بطبيعة تصورت تركز ولا لا توا 38 والله كنت باش نقول لك باللي يجي قول 38 ما قلت حيلا لا
4: انا ربطت بتاريخ التصوير هيك علاش قلت دونك الحكايات اللي تفرجنا عليها نتاع عبد العزيز العربي ما نجموش
1: بالتلفزة معناها
4: ولا بالتلفزة سابقين سنوات
1: سبقوا اللي في الإذاعة السنه شهدت عودة مهرجان عريق في تونس كان ليه دور كبير معناها في الإشعاع الثقافي والسياحي في تونس خارج تونس واللي هو المهرجان الدولي للجاز بتبرقة اللي أقيم من 2 إلى 9 جويليا قديش ديمت فترة الغياب نوعه راه شيء خرافة شيء موسيقى من ديمكم زوز ضيوف من زوز مجالات متنوعة 5 سنوات 6 سنوات وإلا 12 سنة سي محمد خلنا نبدأ المجال مجالك
4: 12 سنة لا استبعد 5 ولا 6
1: أي في الأخ
4: 5
1: منتصر
2: 5
1: نريمين
5: 6
1: 6 أي
0: أنا عنده مدة بيالي بشغل لك 12 ولا 10
5: لا مش لقدر
1: بلي تحية خاصة للجميلة الصوت الأنثوي الوحيد في البرنامج خاطر إجابتها صحيحة 6 سنوات يعطيك ألف صحة والمهرجان تأسس عام 73 وبرشا أسماء كما تعرفوا عالمية تعديت فيه حضرت المهرجانات السنة ولا سي محمد شفتك في سوسة هكا ولا
4: أي مشيت افتتاح المهرجان سوسة وكبت العرض الأول للأوركستر سيمفوني بمدينة سوسة اللي هو في يعني ينشط في المعهد العالي للموسيقى وبالاشتراك مع جمعية رشيدية سوسة.
3: كان العرض
4: بالاشتراك بين الأوركستر وجمعية
3: الخرافة حاضرة في المهرجانات منتصر؟
2: والله في المهرجانات
3: أنت حاضر؟
2: أي الحمد لله في المهرجانات الوطنية مش المهرجانات الدولية الكبيرة بتبيع.
3: رغم أنه عندك مشاركات دولية سابقة؟
2: أي عندي مشاركات خارج تونس.
3: أيوة.
2: لكن الخرافة حاضرة واني موجود في مهرجان الوطني لمصيف الكتاب نظم وزارة الشؤون الثقافية مع المكتبات العمومية، خاطر في الصيف زادة صغيراتنا زادة عندهم حظ متاعهم لازم تكون عندهم الفقرات هذه التنشيطية. البارح كنت في صفاقس كملت العرض متاعي وشديت الطريق باش اليوم ان شاء الله نكون
3: يا سيدي نورتنا وفرحاني بربي كالسيف مقبله وانا نغزل شد السيف هيا قبلني شنو حكيته
4: كل ما شاء الله
3: والله هذا لوك مش تونسي عاده
2: اكزاكتومو هذا وين نخرج به لبرا واخر خرجه كانت في المغرب يغزل لي يقول لي هذا عماني
3: عماني
2: لا مش عماني
4: يمني شكله مش هكا العماني
2: شوف بالنسبه للخنجر العماني ولا اليمني يكون عريض وما يكونش بالشكل هذه هذا راهو من التراث الحسيني نتاعنا الموجود في تونس
3: تونسي
0: عندنا بيات متصورين بالخنجر
2: هذا خنجر جدي
3: قداش عمره
2: عنده اقل حاجه 150 سنه
3: ما شاء الله
2: يعني بو جدي
3: وتورثتوه انتم جيل بعد جيل
2: فك يقعد فك التخت القديم يقعد فك فهمتني القربش اني يعني ملي توا 10 سنين دخلت الميدان هذايا كل حاجه راها تصلح انه
3: لي حاجه
2: وجذاب
3: اوريجينال نقولوا
2: يجذب الصغار والكبار
3: ما يخافوش منه الصغار
2: لا خاطر فارغ ما فيش
0: يا الفسام كويز لكن انت ثم غنيه تونسيه قديمه فيها كلمه الخنجر راه طلع
3: انا نعرف كين شد السيف هيا قابلني شد السيف شد قول فما نعرف شيء
0: غنيه قديمه انا الترقي ولد الترقي
3: صحيح
0: عاد يقول الخنجر يلمع في يدي مجرد نسمع غيوبه في الغابه تغرد كان من هو سلاح معناه خاطر كان المعيشه في الغابه ويتجولوا معناها هكا علاش لازم للدفاع والا حتى باش يذبح به
4: سلاح فقط
0: لا مش
4: عنده الوهره نتاعو
2: عنده بعض
0: منه ومنه صحيح
4: ورمز للرجوله والكذلك
0: والقوه والشهامه
3: اللبسه بكلها شرقيه مش تونسيه
2: اللبسه هذه حبيت نحضر بها اليوم باش ندخل معك شويه في الجو العروض اللي نعمله اني
3: واضح
2: عاده في التمثيليات اللي نعملهم نمثل بلادي البرة ديما نلبس الجبه التونسيه وشاشيتنا اللي بالقبيطه وتبدا الامور سانك سانك لكن في العروض نخلق جو من الخيال حسب الخرافه اللي باش نحكيها دونك كل عرض عنده اللبسه الخاصه نتاعو وهي لبسه من لبسات
3: نورتنا ومنور بها ومنور بحكايتك اللي نرجعوا نسمعوها ان شاء الله بعد لحديش اني ماني وعدت نريمين الجمعه الفايته بغنية لامها ولسه مع الاسم ربي يجيب القسم الفنانه اسمها راضيه ما صدقني حد وقت لا قلت راهو فما اغنيه على الفه
0: اذا
3: كان انا الفه ما عنديهاش كل شيء عنديها بعد شويه الاخبار وراجعين

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. من المتوقع أن يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاع طفيف بالوسط والجنوب، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب عموما بالشمال. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحد الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26/2000 يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. هذا وفد رئيس غرفة الوطنية النقبية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد السابع من أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98/900 المنظم لطرق البيع التجارية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس. دوليا، قالت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب نحو 16 آخرين بعضهم بحالة حرجة إثر حادث دهس لحشد من الناس وسط العاصمة الألمانية برلين، في حين عثر على المركبة متروكة في موقع الحادث. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: نرجع لمة مجلسنا مجلس إذاعة المنستير. مرحبا بكم مستمعين الكل، إن شاء الله متونسين معنا وين ما انتم موجودين، في الطريق، في الكوجينة، في الدار، ماشيين تقضيوا، مروحين بعد ما قضيتوا. ديما الحركية صبحية لحد ديما خاصة جدا في المرشيات وغيره، وعنا برشا مستمعين في مرشي المستير. نجلكم تحية كبيرة،
1: نهز القفة ونمشي من بعد
0: في ستوني يمشي قبالة اللي كنت ننشط قبيلة شوية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. رجعنا بصوت زيد غرس الفنان الكبير اللي أغانيه ديما مطلوبة وتعملوا عليها كيف، ونحب نقدم تحية من خلال الاختيار هذا العائل جبنون ومليح بمناسبة زواج أبنائهم نسرين ومحمد علي، وإن شاء الله يربي البدو بتمام وفرحين. ديما نفكر أنه نجموا تربحوا معنا اليوم وصل بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارا فارماسي الموجود في ليرسيس مقابل كلية طب الأسنان. ونفكر زيدا أنه ليامات هذية اللي مازالوا في شهر جويليا كينشو توضع على ذمتكم شو كبير للبيبي، للأم اللي استقبلت مولودها ولا باش تستقبل المولود متاعها، كل المستلزمات اللي تستحقهم موجودين وبأرخص الأثمان. بركة جيبونا على سؤالك. التصوير الفلو وين عام؟ فما تصوير فلو؟ ما تقولوش ني الحكاية يا أخي، هبطوا في تصور فلو في الإذاعة. لا، هذيك صورة محور مسابقتنا اليوم. خالد،
1: لا الغالية،
0: كاينو في عينك حديث؟ ليه غالطة؟
1: لا وانت تقول حاجة غالطة.
0: حاط لي صبعك هكا على جنب زيد.
1: هو يأتي بثيت أغنية زميلة بصوت الفنان القدير اللي نحبوه زياد غرسة، ولكن الأغنية هذه فيها إشكال وثم حكاية غريبة صارت فيها الأغنية هذه. لأنه كي خرج مسيو زياد غرسة تقريبا جي 4 سنوات مع هذه الزعيم، قال أنا عندي إنتاج جديد وطول 30 سنة ما عملتش حتى كليب، هذا أول كليب بعد 30 سنة مع مدير أعمال جديد، وغنى الأغنية زاد عليها. الأغنية نعرفوها، معنا أغنية مولاتها معروفة، ملحنها معروف، شاعرها معروف، ولكن من نسبه حتى شيء، معناها نقول أنا لمالي العمل الأصلي. حبيت نثبت كي دخلنا على اليوتيوب نلقى الأغنية مع ألحان زياد غرسة،
0: ألحان
1: زياد غرسة، توزيع محسن ماتي، والكلمات ما ثماش حتى نسبة للكلمات، معنى أغنية يقوش عليها ما عندهاش، نعرفوش كون كاتب كلمات. ما هو السؤال معنى
0: معلوم، هو
1: طبعا معلوم
0: أي؟
1: هو في الأغنية الأصلية متاع لويزة التونسية معها المغني عبد العزيز العقربي، توصلت أنا مع بنته أمل العقربي وقالت لي صحيح هو الوالد مع لويزة التونسية، والأغنية قالت لي يكتبها هو تغزلا في والدتها اللي هي قمر رشيد والدتها. ولكن والملحن الموجود على الديسكو، الديسكو خرج عام 1945 شركة جراموفون لويزة التونسية، والحان موريس بن عيسى. دونك الاشكال هنايا كيفاش زياد غرس نسب حاجة اللي هو، وهي الأغنية مش اللي هو، الأغنية مولاتها معروف.
0: بالك ثم حسنية ربما،
1: ما نجمش نقول حسنية لأنه هو ما سماش، ما قالش، ما طوانا في بلاس مش نغني أغنية معروفة نقول هذا أوماج الفنانة.
2: سمحني باش ما نعطيه كل
0: حقه،
2: كل واحد حقه. اسكو هو قال الأغنية أنا ألفتها كتبت كلماتها
1: على اليوتيوب مكتوبة ألحان زياد غرس،
0: إيه ما قالش شكون
2: ألحان حقه ألحان سي نورمال،
1: ماهيش ألحان الأغنية معروفة،
0: هو قال مش ألحان،
2: هو قال هو قال قال ألحان وهي مش ألحانه،
1: هو كي
2: تثبت هذا،
0: هو غناها برشا أصوات كمال رؤوف النجاتي رحمه لويزة التونسية هكا.
1: الأغنية معروفة، الأغنية معناها معروفة محبوبة.
2: دبر راسك على مسؤولية،
0: على مسؤوليته هو
2: زياد ما يرحمكش.
1: هاك الموجود، ما احنا ماذا بينا الحقيقة توضيح شنو اللي صار في الأغنية هذه، علاش ما نسبناش الأغنية لمولاتها الأصلية. وكي تجي تشوف راه اذا كان حطيت اغنيه على اليوتيوب وقت لازم تحط كابر، مش اغنيتك انت هذه، تحط كابر باسم مولا الاغنيه الاصليه. مع كل احتراماتنا، اما هنا احنا نبحثوا في القديم ويهمنا الموروث التونسي، اما ما نعرفش عن حسنية ولا حاجة أخرى، كان ثم حاجة تتصلح ثم حقوق متاع عباد، حقوق مادية وأدبية خاصة.
0: وشنية الأغنية اللي قلت الحسامي عادية بلي سمعنا منها شوية؟
3: ليش تغير عليا تحسبني لندوك؟
0: شنية الأغنية؟
1: هذا أغنية الشيخ العفريت، أغنية جميلة، ليش تفكر فيا خليني مرتاح، زاد غرامك يا بنية حير لي الجراح.
0: ذكرك بلحن آخر سي محمد ومنتصر اللي هي علاش تحير فيا؟
4: علاش تحير
0: انت في المشاكل يا
1: مش نحير، احنا
4: مش نموت الكل،
1: احنا لهنا باش نبثوا حاجات وباش زايد معلومه. هي زاد غنى زياد نفس طالع الاغنيه، علاش تحير فيا قلب اليوم مرتاح، زاد على ما بيا تهيزي الجراح.
0: ومعلومة شكون كتب الكلمات وشكون لحن؟
1: هو من الحقيقة ما عنديش فكرة معناها شكون كتب كلماته، ولكن قد تنجم تكون معناها نقول أنا معارضة شعرية خاطر الغناية مشهورة بتاع الشيخ العفريت، تنجم تكون معارضة شعرية خذوا على نفس منوال الكوبلي الأولاني بتاع الغناية.
0: كل الاحترام والتقدير. الاسم كبير، اسم زياد غرسة، وهذا موضوع حساس نريمين، معناها نعرفش نسميه اقتباسات، توارد خواطر حسنية راهو تنجم تكون راهو في نهاية الأمر.
1: ما عندناش احنا شك، ولكن احنا الموضوع تطرقنا له في عدة مواضيع اللي هم الألحان الشرقية ولا التونسية، الاقتباسات على ألحان عالمية وعلى موسيقى معناها عالمية، كيفاش وظفوها الفنانين.
2: زيدون قيمة ثابتة
0: أكيد
2: للموسيقى التونسية لجدل. وعزيز وغالي أكيد. بالنسبة لي أنا ومكتبة بالحق معناها متاع موروثنا، وبالحق زياد فخر لتونس.
0: أكيد
2: فخر.
0: أكيد وهذا ما يقللش من قيمته. أكيد ربما ما أنت تطلب بالتوضيح وكها، معناها نسبة الأشياء لأصحابها
2: أنت قلت يا خالد
1: مرحبا بي في المجلس نورنا ويشرفنا.
0: خاتينا كله من خالد راه. باش نرجعوا معاك بعد شوية. منتصر تونسي نجم نسمعوك فيه أستاذنا ولا لا؟
2: جو بريفير نسمع حاجة
0: كيما تحب. كيما تحب على حتى شرقي ما يسالش.
2: قيت أم كلثومة
0: قول اللي تحب.
1: صحينا وفقنا مثال اشتغل.
2: تغني معي خالد؟

0: الله يطول عمرك.
1: الله الله هالصوت زي وين تخبي سامحني سي محمد.
2: لا أقول بالصوت والله العظيم.
1: اسمع عليك كده لباس الساعة.
2: دي الحمد لله.
1: متخبي راهو هالصوت هذا علاش علاش مخبي علينا؟
2: أنا قلت لك والله يرني الصوت هذايا
1: صوت جيني صوت نظيف انا راني هكا ولا
2: منتصح عيش انا استاذ ما شاء الله عليك. ديما لا ادعي احتراف الغناء ولا عندي نيه الاحتراف في الغناء.
1: ليه صوت جميل
2: صوت
1: جدا
2: صوت باش نقري باش نوصل المعلومه.
1: وحنا شنو ذنبنا ما نسمعوش اصوات كيما
2: هكا؟ والاصحابي والعزاز عليا كيما هكا.
3: هو راهو حكينا وعزاز عليك وديما
1: غنينا.
0: هو حكينا في الاوف مع سبسي جور قاعد يبعد بشويه على الساحه لعده اسباب.
1: مش عاجبك الوضع؟
0: اختياراته الشخصية
2: الالتزامات والعائلية والخدمة التدريس بكل شارج متاع وقت وما تلقاش بالحق.
1: مش واحدة كما في عروض تنجم تكون موجود
2: نجمة
1: ليه بالحق ايه. صوت جميل جدا وحنا برشا بالحضور بدك خلي نكتشفوا هالقامة هذه حالك شيء باش تقول حاجة في الغناء؟
3: لا لا
1: لا هني رجعت لك خاطر توش نرجعوا للباند باند المجلس حضر لي حويجة خاطر بعد شوية باش نجمعوا مسرح بموسيقى. تعرفوا شنية الحكاية بعد قليل بعد ما تسمعوا مجموعة المجلس مرة أخرى. رحب بيهم القيدوم موهب الزين هادي الفراتي أشرف الخلفوني وراوي بن خديجة. أنتم مع إذاعة المنستير إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزين. مازلنا معاكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. خليكم معنا.

0: الله الله الله، ما أحوجنا ما سميش موسيقى صامتة، راهو تعبر أكثر من الكلام. تحية الباند المجلس مرة أخرى. إيش قولك أستاذنا؟
1: برافو
2: برافو، برشا روح وبرشا فيانا في الخدمة
0: برشا كرياسيون، خاطر نرجع نقول راهم بلمسات أشرف وراوي، راهم
2: يطلع منها مثل الزويز.
0: ومازال مازال أكيد
1: مراوي فيه ممتاز. مراوي بالنسبه لي
0: هكا،
1: شكون منهم مراوي؟
0: راوي اللي على الكمانجا. على راوي برك راهو في المستير.
1: وين كنت مخبي؟
0: وعائله فنيه بامتياز، ان شاء الله تكون ضيفتنا زاده رؤي نصر الحق، من اجمل الاصوات التونسيه. نجمعوا المسرح بالموسيقى. تحب؟ يلا ركزوا معانا، خاطركم زاده نحبكم مركزين مع حكايات منتصر العميري. طلعوا الاغنيه اللي باش يحكي عليها، خليكم معنا.
3: أغنية وحكاية، أغنية وحكاية.
1: كان يمكان في مكان غير هالمكان، وزمان غير هالزمان، كانوا يحكيوا على قبيلة سميتها قبيلة المحاميد. جاية يا سيدي في بر الصحراء، تقول انت بين تونس وليبيا. وهالقبيلة كان يحكم فيها شيخ سميته الشيخ غومة، راجل همة وعلم وعمة، وكلمته موزونة، كلمته ماضية كيما السيف، وحكمه ما فيه لا زور ولا تسويف. الشيخ غومة كانت عنده صبية، ابنية راسك عيبة، ابنية زين وعين وورد مفتح الخدين، ابنية قدها قد السرول وعينها عين لغزال، والشعر مهدر حرير أسود بيت فيه الليل. وإذا ضحكت يا سيدي جوهر مرصع، والحاجب مرسوم هلال، والرموش ريش نعام. الحاصل تقول يا قمرة انزل نطلع في بلاستك. الشي غومة كل جمعة والخطاب دازين داقين الباب وحابين يسمعوا الجواب، لكن الشي غومة قلنا رجل صعيب، ها زميم قبيلة وما يعطيش بنته للي هب ودب. قال أنا ما يملى عيني وما نتهنى ببنتي عنده، كان ما يكون فارس شهم مغوار وعليه الكلام. برا يا زمان ويجا يا زمان، مرت الشيخ غومة قتلوا يا غومة، ثم وليد جاي من برا القبلة. عرفتوش برا القبلة وين يجي؟
0: ده
1: وين يا خالد بر القبلة؟
2: قبل الشبس، ها بلاد القبلة.
1: بلاد القبلة
2: جابس،
1: تقول انت منها كل الدوائر متاع بن قردان وجابس والدوائر ذيك. يقولوا عليه اللي هو فارس خيال وجاي من قبيلة معروفة، وطالب اد بنتنا للزواج. هز فيها العين وقالها بلا هدرة، وهو ثم فارس خيال شهم مغوار وانا ما نعلمش بيه. قتلوا يا غومة يزي من الصعوبية، أشنو الرطابة قلة الإدام والطفلة باش نبوروها عنا في الدار، بالك تصفر الشيب. قال يا امرأة الكلمة كلمتي والشهرة شهرتي، وما نوافق وما نعين إبرة في خيط إلا ما نشوف سي قائم السعدة ذي. قابلوه جاك الراجل على الخيل متاعه يمشي بالهيبة، وهبط في دويبة ويبة تذهب. قالوا يا سيدي جيتك خاطب راغب في بنت لحسب ونسب، بنتك عيشها لي أنا. الشيخ هما راجل خبير وشعره ما شاب كان من غرايب وعجايب الدنيا، كي هز فيه العين عرف اللي هك الراجل راجل وعليه الكلام. خطوته مركوزة واكتفاته واقفة معلية وعينه حارة. قالوا مليح البنية ما تخرج كان بشرطها. قالوا وشنو شرطها يا سيدي الشيخ غومة؟ قالوا ما تخرج كان ببخنوقها على راسها. ومنها يا سيدي أقعد هيك الفارس يستنى ويتمنى وقتاش بش يعرس بعيشة مولاة العز والدلال. وكل ما يجي يدق الباب ويقول لهم وقتش العرس، قول لهم استنى ما زال البخنوق ما كملش تريزته. استنى، ما زال تريزة البخنوق ما كملتش. ويدور العام والدهور الدور والدنيا ما دايم فيها حال. هاك الراجل وفا صبره وهاجت عليه نكيدة وتحم على دوار المحميد وقال نخطف عيشة. وانتو معاد ليكم باش تتخيلوا يلندرا عيشة بنت الشيخ غومة من دراك ترضى تهرب مع الفارث ولا تتمنى. ونخليكم مع تخمامكم وخيالكم والخرافة ما زالت الطول. وانا نقولكم وانتوما ما يخفاكم حكايتي وحكيتها وفي قلب كل من سمعني خبيتها. انا بوذني سمعتها وبعيني والله مريتها.
2: ما شاء الله
0: الله عليك. سرحنا سرحنا سرحنا سرحنا
2: نومنا
0: نومنا خدرنا
2: ما شاء الله عليك.
0: اما انتم تعرفوا الخرافة هذية على حكاية متاع غنية من غنيتنا التونسية طلعتوها ولا نريمان؟
4: ما تجيش البالي أنا سيبا
0: جملة جيلي عادة نريمان والله العظيم سيلة على الأخر
4: تلهي تقعدت مع الحكاية
0: سرحت هي شسوها قلت لي هي اللي يحب عليها
1: عيشة
0: عيشة مشيت في بالي هي عيشة
1: ايه في الزين مزيانة
0: ما شاء الله عليها سيلة يا نريمان
2: نقول
0: قول
2: بخنوق
0: قول يا خالد هي ولا ليه
2: بخنوق بنت المحاميد عايشة
0: هي الأغنية
1: يا راوي قسمنا ما شاء الله
0: قول يا راوي قول الله الله, الله.

0: هلا هلا هلا شنو واش قولك في جاونا برمتي
1: الصوره عامين ما يكملوش نديجا يعني بور فالوريزي
2: مالا القطعه اللي يصنعوا فيها ويترزوا فيها
0: الحكايه طول
1: في قيمه عيشه معناها
0: قيمه عيشه
1: عيشه مش اللي يجيب شي
0: حبلها تحيه مالا مالا تو اوبيراليا تخرج اغنيه كيف من هكا نريمانا هيك الدندن معاه
3: جو نسبا الحقيقه
0: عليه
3: احترام الذوق العام
0: ليه تو نسمعوك في حاجات اخرين فتحت لنا شيء الخرافه اخرى تراه قول هاتوا نجتهدوا تراه قول خرافه اخرى
4: ها يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم الوالدين نقولوا يا ساده يا ماده ويدلني ويدلكم لطريق الحق والشهاده كلامنا ترتيب محسن عجيب والحاضرين يصليوا على النبي الحبيب يحكي وقالك في زمان البيات كان البي لازم عليه يتفقد أحوال الرعية وكان يهبط لأسواق البلاد ويشوف القليل والمسكين واللي كلا واللي مكلاش ويسمع شعبه وياخذ منه نصيحة قل لك خوذ نصيحة يا قليل الوالي نهار من النهارات واكل بي بالكاليس متاعه هابط وبالجنود وبالحراس عقب على السوق نصاب على اليمين وعلى اليسار وقالوا يا بياع باش تبيع قالوا كل شي بالحاضر ثم مراه في قلب السوق جاية وين الخصة وهيك الخصة تفور بالماء تبيعها في العوينة هيك البي صوب من عن ظهر الخيل وكل حراس بجنبه ودل عينه لكن نصبة متاع العوينة وشكون واقف على النصبة امرأة يخلق الرحمن في مخلقه صور امرأة علجية بيضة ومكحلة عينيها كي هزت فيه العين كيما نقولوا عين القديد جات في الشحمة وهيك البي اتخرذل ومسكين الدهول وما لقاش بها وين اغذر وقالها يا لله بقديش تبيع في العوينة قتلوا يا سيدي يجيش البالك اللي العوينة هذه نخلص عليها في المكس حشيب اغذر للوزير من غادي قالوا يا وزير يجيش منه انسانة تخدم وتبيع وتكلت على قوت ايامها وصغارها وتزيد تخلص المكس على العوينة قالوا لا يا سيدي غزر هك البي وقال ما لم اليوم انخرجوا قرار لعوين الكحلة ما تديش المكس وخرج القرار وتوارثاته الأجيال من لسان للسان ومن مكان لمكان ولات عادة وقاعدة إنه لعوين الكحلة ولليوم في الأسواق ما تخلصش المكس لعوين الصفرة تخلص الحمرة تخلص لكن الكحلة ما تخلصش المكس وبعض التجار ما هو التاجر بالحيلة شنو يعمل يرصف العوينة الحمراء والصفرة اللوتة ويحمل الطبقة عوينة كحلة من فوق باش ما يخلصش المكس عليها وذي الكل منين جانا من ولاية الحسن والجمال اللي بهاك الغزرة متاحة احنا نقولوا طيحت البي على قلاك مو باش خرج هاك القرار والفرمان متاع العوينة الكحلة ما تديش المكس حكاية من قاع الخابية زمنية من عهد البيات الحسينية
0: لا لا وحقيقية
4: حقيقية هذه خرافة حقيقية
0: وخرافة على غنية أستاذ محمد جوهر عرفتيش شنية
1: أنا أقوله زيت ساعة بشوية
0: مش في بالي محمد جاموسي عوينا مش هذيك
1: ليه ما
3: نعرفش ليه
0: في عالم اخر معناه سيرحة في الملكوت راهي
3: هي خطر بالحق هذا العالم اخر
0: شنو هي الاغنيه ترى
2: عيني

0: هذا الكل على العوينة.
1: العوينة. العوينة. محليهم الصور.
0: ريت ريت ريت. شنية بلي فما كلمة هكا مستني معناها.
2: وتعرف الحكاية وين صارت؟ في منطقة العوينة. علاش تسمى هي منطقة العوينة؟ الحكاية صارت غلط.
0: بالنسبة للحكاية هذية.
2: كان هنشير متاع هالعلجية هذه في منطقة العوينة وتسمت.
0: والله هنشير منكم, منكم نتعلموا.
2: صار ما دبرناش لتفاح لا زاس على
3: قدر. وقت البيات هذيك. محلية
0: تاريخ تونس. والله محلية تاريخ تونس. احنا عنا حكاية أخرى حضرناها. جي في دقيقة ولا قل شوية؟ ولا نظلموها؟
3: نظلموها. حكاية محليها خطر هي من تراثنا متاع الساحل.
0: قديش؟
3: نعطيوها دقيقة ونص على أقل حاجة.
0: قول تراه خل نختمو. ليه فتحتوا لنا شيء ما نجموش نقفلوا؟ رغم أنه مازال عنا ركن نحبوا نعديوه قبل ما نختمو هالساعة هذية.
3: خالد أنت باش تعاوني فيها الخرافة هذية راك.
2: حاضر باش.
3: ما هم يحكيوا على بنية سميتها جنات. كاملة الصفات. القد طوله خامة. والفم منقار حمامة. وهيك الزين يخلق الرحمن. جنات مسمية كي القمرة المضوية قمرة ليلة 14 جنات قلعية صغيرية من ولاية سوسة البيا جنات من اللي تخلقت وعليها العين ويتقال فيها الكلام شعر ووزان أما لها ناس ناس وخير الناس إنس من خيار الجنس ناس مرموقة وناس عليها القيمة وكلمتهم مسموعة في البلاد جنات تربات بين الدلال والدلة وبين العز والعزيز تاكل خيرة الطعام وتلبس خيرة الباس كبرت جنات وولات صبية تحظ للزواج وكانت في القلعة الصغيرة ثم بير يوردوا منه الماء بير كبير تقول انت الورادة تجي من كل بر ومن كل فج ومن كل خلية وجنات والزمان زمان قديم وهدرتنا من عوام بعيدة ومديدة كانت تملى الماء في القلة كيف كيف بقيت الصبايا مرة من المرات وجنات تورد في الماء من هيك البير وغشير من الغشاشر وراجل ولهي تتكتب في جمل وطوله يسقف معصرة كما خالد شافك البنية هي تورد في الماء وتدلي في القلة وتعبي أبقى راشق عينه فيها ومنها يتبع خطويها يوصل بها لدوارهم في القلعة الصغيرة سأل على ناسها وماليها وقالوا له يا ولدي جنات بعيد عليك وصعيب ترضى بيك إيش من أولاد عمها خطبوها إيش من البراينية جاوها ولكن اسم الله عليها متمنعة تخرج كما الشعر بالعجين قال ناخذها وعيني فيها وأبرى والخلق لو كان نعرس بمرأة غيرها وقعد يتابع فيها ويضايق فيها ولاتش عركوا معروك بين القبائل وبين الدواور وكل دوار يقول أنا نحو جنات ومنها يا سيدي جنات ملقات بها وين وهما يقولوا وحديثهم يرجع عليهم اللي هي رمات روحها في البير اللي كانت تورد منه في الماء في القلعة الصغيرة أما لها تحكي كلام والناس يقولوا كلام وما يعلم الغيب كان صاحب الغيب لكن اللي همنا يا سادة يا سامعين الكلام إنه كيمات الجنات قالوا فيها كلمات قالت من لسان للسان وتذكرت في كل مكان أعلى جنات يا من صبر صبري على جنات هيو معايا وذرفوا الدمعات
0: لطفوا برا لطف على جنات
2: من الأغاني الرائعة وقصة حقيقية هي
3: أي واقعية
0: نريمين ليه ليس بير حتى تقول عنوانها جنات ليه
4: لا
0: سي محمد
1: وهذه أكيد باش تكون أغنية من التراث نتاع القلعة الصغيرة
0: تقرب لنا شوية للميكرو سي محمد أما ما تعرفش أغنية هكا
1: لا حقيقة لا
0: فيها جنات حكاية على جنات
3: أنا قلت المطلع متاح
0: والله سهلة سهلة ترى قولها أنت يا خالد على طريقتك ترى شوية زيدة ترى على جنات
2: هي الأغنية تغنات برشا فنانين أقدم تسجيل 1908 بنات شمامة غناها يعقوب بشيري غناها برشا غناها زيدة الله يرحم سي مصطفى الشرفي في عدد أي أي أي وتتغنى زادة بطريقة شعبية، مش غني بالطريقة اللي سمعتها
0: اللي جي مبروك.

0: نبكي ولا نقوله محلية هالفن ذي مرثية من أجمل ما يكون. سمعتنا نسختك هذه نسخة الشيخ العفريت.
1: عيش وتفون يا عين ارتاحنا يا
0: هذه تعيش وتفوز. اي بصوت الشيخ العفريت. وحبينا نعديهم الكل راهم باصوات اخرى, لكن حبيت نحييك زيد على الاداء نتاعك المتميز وعلى قديش بالحق معناها اغاني راهي مش معروفه بالكل سي محمد, باش بالكل بالكل وفرصه باش نفضنا الغبار عليها.
2: بناها الشعب كل واحد يغنيها بطريقته, كل واحد ساعات يزيد عليها لانه مش فيها برشا حاجات تزادت ونقصت, خاطر تبنى الشعب القصه وحسك الغناية
3: هذا اللي يعجبني في خالد اللي هو يجيب لك النسخة الشعبية
0: صحيح
3: كما يغنيوها الناس عامة الناس في أعراسهم, خاطر هذه تتغنى
0: صحيح صحيح
3: زينة شوية ما تتغنى
0: تتغنى في الأفراح غريبة
3: عجبين عصابة تو احنا نغنيو فيها ونفرحوا كي نسمعوها, وفما ناس راهو تشيخ على عجبين عصابة لو كان تسمع قصتها حس أخرى
0: ترجع لنا مرة أخرى
3: باش نعمل لك التشويق.
2: يما يا غالية اللي غنيتها مزيانة
0: وكيفاش يقولوها من الوجيعة تخرج حكايات صادقه من النوعيه هذه. خدمتوا مع بعضكم انت وخالد في تجربه نجم نقولوا اوبريت ميني اوبريت حاجه هكا.
3: خالد خدمنا سلسله اسمها وقيت خرافه وكان هو معنا سي توفيق بوقره 2021
0: ان شاء الله تتجدد هالتجارب هذيا. ومش نبعدوا بعيد على كلامنا, نحب ناخذ رايكم في موضوع مادام احنا في حضرة زوز فنون باش نحكيه على شكل فني جمعهم الاثنين الأوبيريت نريمين ساعة الصوت الأوبيرا اللي فما فرق بين أوبيرا وأوبيريت
4: أوبيرا هي كي جي نعرفوا الأوبيرا نقولوا راهي خرافة موسيقية
0: أيواش
4: مانيش غلط
0: مش بعيد.
4: الأوبيريت هي ميني أوبيرا خاطر الأوبيرا راهو هو لجنر موسيقال كله معناها متاع مثلا لي كوستيوم لوميير لوركستر كل الأوبيريت ميني أوبيرا.
0: أي صوت يغني في الأوبرا النجم يغني في الأوبريت والعكس صحيح
4: باهي. احنا خلينا نحكيو على الصوت اون جينيرال دونك انا ديما حاضر قالت لي دقيقة
0: علاش تتبلي تشوف الكواليس مع ضربة الإيقاع لهنا
2: ميني أوبريت
4: باهي. احنا اون جينيرال خلينا نحكيو على الصوت الصوت الأوبرالي اللي هو يكسر في شبابك
0: بيه سوبرانو
4: تينور الباس وكل. دونك انا اول سؤال ديما نساله لاي شانتور يحب يغني نقول له اسكو تعرف الثيوب. اذا تعرف الثيوب تعبي ليسونس نتاعك وتبدا تغني. اش معناتها ليسونس نتاع الصوت هو الهواء. En général, on utilise ce qu'on appelle une respiration thoracique. Elle est non suffisante. Justement, elle est thoracique. Elle est non suffisante. Donc, en général, les hommes n'installent ce qu'on appelle la respiration abdominale pour soutenir la voix. Bad, sous cette habitude, par les cordes vocales ou au niveau des cordes vocales, puis tout l'aide de sous ou grâce au résonateur. باش يولي الصوت المضخم هذاك ومن بعد ما تفهم ان سيستيم ارتيكولاتوار اللي هو باش يخرج لنا الصوت هذاك.
0: اي با تي فرونسي بيان اليمين مهمتك باش تسهل لنا راه
4: بالضبط. هو ليسونس نتاع الصوت هو الهواء. اذا انا نعرف نثاوب ونعرف نتنفس دونك نعرف نغني.
0: خالد ترى ثاوب
2: لا عاد شوف جيت للفنانين قلت لهم رقدوا ثاوبوا
0: نجربوها معاك ما تحبش نجربوها معاك
3: ليه الا لازم طاقه ايجابيه ما نجموش نثاوبوا
0: صحيح مش ثاوب انا توا
4: ثاوب واحد اثنين ثلاثه
0: هاك هاو عملت
2: ايش بدنا نفس
0: اللي يغني اوبرا ينجم يغني اوبريت
4: بالطبيعه
0: بالعكس خاطر افين شويه معناها الاصوات اللي في الاوبريت معناها حتى الصوت يغني الاغاني الوتريه نجم يكون في دي زوبيريت ولا ثيوبتو لا عاد نشطو
4: لا ثيوب حاجه بيا راهو على فكره
0: مشتو
4: ثيوب حاجه بيا
0: كملوا البرنامج صدقني كنا عينتنا باش نرقدوا
4: ثيوب حاجه بيا لا بلوتو ثيوب راهو معناتها راهو الانسان راهو مرتاح عكس اللي احنا نقولوا معناتها راهو يحب يرقد لا ثيوب راهو حاجه تعطي طاقه ايجابيه
2: الفيزيون تاعنا بخصوص معنى لانه الاوبيريت بالمعنى الغربي الأوبيرا والأوبيرات حاجة, ولكن إحنا كيفاش الموسيقيين العرب خليناهم تبدلت يقولوا أوبيرات يغنيها أصوات عربية مختلف على أوبيرات معناها غربية طريقة أخرى مش القوة معناها هي مسرحيات غنائية
0: كوميدي ميزيكال
2: نجم سيجاور ممكن يعطينا معلومة
5: صح. الأوبيرات هي إزاكتما هي المسرحية الغنائية معناها عرفت صيتها و وأشعت معناها سرتو مع الرحابنة في لبنان، هما كانوا معناها المتميزين في النمط الموسيقي هذا،
0: وما زالت لبنان متميزة في اللون هذا أسوة بالرحابنة.
5: رحابنة عاصي ومنصور وزياد صحيح. كذلك
0: أو جنراسيون أخرى مروان وغسان وكل
5: في تونس عنا رأو تجارب في
0: الزريات عنا دكتور خالد سليمة
5: عمل نستحضر له
0: برشا أعمال
5: زريات
0: سمير الفرجاني
5: جورنال سمير كذلك عنده شهرزاد وعنده
4: والخالدات كنت موجودة معه
5: الإشكال اللي هنا شنية النمط الموسيقي هذية نخبوي موجه للنخبة معناتها جمهوره ديما معروف معناها ما عندوش ومكلف رواه
0: مكلف برشا
5: باش تقدم عرض معناها نتاع مسرحيه غنائيه راهي مكلفه على الاخر
0: هذاك علاش لي زوبيريت ما يعيشوش في تونس برشا
3: نجاوب نريمان قدي من وقتاش قديم من الثلاثينات خدمت في فتره من الفترات على تاريخ الفرق الغنائيه المسرحيه ثم الجوق المصري واللي كان يجي لتونس ويعمل أعمال مشتركة خدموا وخدمة فيه منى نور الدين وخدموا فيه كبارات يعني علي بن عياد وكل شيء خدموا فيه كبارات وكانوا يعملوا هالأوبيرات هذه يعني مفهوم روق دي وسؤالك
0: علاش ما تعيشش
3: علاش ما تعيشش على خاطر
0: مكلفة
3: وذواق يعني جمهور اللي بيذوق الفن
0: نخبوي
3: بالضبط فما برشا فوز
2: زي ما تتقدم في مكان على المسارح
5: هذه كلها في تونس مدعومه من
0: وزارة الثقافة معناها واحد وحده من نجمش يعمل كونسيبت تاع اوبيريت
4: صعيبة احنا وقتها نذكر وقت خدمناها بالحق معناتها يافي الكورال وحده والاوركستر وحدها لي ريبيتيسيون زاد دخلنا الجانب يافي حكاويتي معنا وقتها دونك صعيبة الحقيقة صعيبة
0: الموسيقي
5: ميم لي زارتيست نقص على الكلام ميم المغنيين باش يغنيوا لابد يكون عندهم هكا شويه درايه حتى بالمسرح باش يمثل ويغني او ميم طون
0: فما ادي فما
4: انتربريتاسيون
5: لازم شكون يشرف على في اثناء البرايف معناها لازم يكون مسرحي باش يلقن وباش
0: تتكامل الفنون المسرح والموسيقى والكتيبه توا موسيقيا في التلحين وفي الكتيبه معناها شعريا تفرق الحكايه على واحد باش يكتب اغنيه عاديه معناها
5: أكيد أكيد أكيد فيها بحث
2: فيها بحث وفيها عمل متكامل معناها هو مسرح هو لباس هو أغاني وموضوع كبير
5: هو ديالوج باش يكون
2: صحيح حوار صحيح حوار غنائي
4: فما البارتي ديالوج وثما البارتي اللي هي معناتها لو شون
0: فيستو ديالوج حتى الشون راهوي
4: الشون فما الشون وفما الديالوج زوز معناتها الديالوج زاد يكون أكومباني مثلا بليز انسترومون معناها راهو
0: خدمة كبيرة وفرجة كبيرة
3: بالضبط هذاك اللي وصلنا للفرجة الكبيرة الكتيبة الباهية الكتيبة المرتوبة واللي تبدأ بالحق أنشيني ومتسلسلة الرؤية الإخراجية اللي حكي عليها سي جوهر كيف الأصوات اللي حكيت عليهم ناريمان والمكونات العمل الفرجوي اللي حكي عليهم خالد من سينوغرافيا اللي تتكون من برشا حاجات اللباس الأضواء الموسيقى اللي تكون موجودة باش يوصل عمل فرجوي عنده جمهوره وعنده ناس تتبعه راه مش سهل
0: عندك الشجاعه باش تعملنا اوبيريت
3: والله هي حتى نعمل عرض ألف ليله وليله
2: عنده الجرأه
0: الشجاعه عنده تحب لها جرأه الحقيقه
2: ولا كنشوف الافلام السينمائيه المصريه هي تقريبا الشارت هي اوبيريت وشارت اغاني بتاع اوبيريت كما
0: فريد الأطرش فريد الأطرش
2: ليلى مراد هي معناها
3: فيروز يا اخي مش
0: سيد درويش خدم برشا معناها على لي اوبيريت الاذاعيه اذاعيا راني نحكي في البدايات نتاعو خاطر مدرسه تعبيريه معناها اساسا في
2: اي زيد سيد درويش الفنانه كبيره شهرزاد تحكي اول ما اختاروها على اوبيرات العشره الطيبه بتاع سيد درويش
0: أيوة.
2: وتحكي قالت كان صوتها من المسرح يوصل لوراء القاع المتعدي ماشي في الكياس قالت هي يسمحها يزم يختاروا اصوات معينه في تونس التجارب قديمه ترجع للثلاثينات الفنانات الاوائل في تونس فضيله خدمي فتحيه خيري شافيه رشدي حبيب مسيكا راهم كانوا ممثلات بالاساس ويقدموا ولاد بنو زيدون مسرحيات المعتمد بنو عباد كانوا بالاساس يقدموا مسرحيات غنائيه من الطرائف كي دخلت السيده صالحه شافيه رشدي قالت هذه كيفاش باش تمثل معنا معناها بدوية وعاملة لوشام ما تنجمش تنجح في التمثيل قالوا لها الصوت هيغطي على كل شيء. بشوريك اللي كانت هما ممثلات بالأساس.
0: واضح. قلت صوتها وين يسمع؟
2: ما وراء القاع.
0: نحب صوتك يسمع ما وراء الباب يا ريمان. أول حاجة هكا من جو الأوبرا وباش نختموا معاك وتحياتي ليك منتصر العميري. شكرا. فرحانة برشا بحضورك.
2: ماشي المستيرة
0: سي محمد جوهر، والله كنت فرحانة زدا بلقاك. إن شاء الله متأكدة باش تكون فما لقاءات أخرين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله وكل التوفيق. تراه
4: نبدأ
0: جودي جودي. مازال معاكم حتى الماضي ساعة. يهديك يهديك.

0: شفتوا تسوي بالوين وصل؟ شفت تسوي بالوين نجم يوصل ما شاء الله عليك يا نريمين مركلة. عندنا دقيقتين انت فتحت لنا شيء باش نسمعنيك في اول اللقاء. نحب نختم معاك بغنية من جو الكيفية.
1: نعمل جو كيفية
0: يرافقني
1: خالد
2: وانا نجمك انا متصل معاك
0: دقيقتين دقيقتين وبعد شوية ان شاء الله الموعد مع نجلاسي في وقفتنا الاخبارية تاع نص نهار راجعين بعدها ان شاء الله.
1: خالد اكيد تحفظ صغير وريكوشاع
2: باهيش وثم واحد في تونس ما يعرفهاش.
1: هاي نعمل جو ملاك جميعا مع بعض
2: قصة زادة
1: اي القصة مرة جيت هنا
0: اللي هي بسرعة في نص دقيقة شنو قصتها؟
2: قصتها زادة قصة زواج ممنوع تلزت المرأة باش هربت معناها من مدينة متاحة ومشيت زاد حتى هي بر القبلة.
1: بر القبلة في برش حكاية
0: والله صار فيه بر القبلة
1: من أحلاد فريقة اللي هي باجل كيف جندوبة للبر القبلة كانت علاقة وتيدة كبيرة صغير وريقو شاح
0: يلا

0: نجميه.
1: خلي لي تابي بندير الساعه باللي ولي بالليكو زيد. خليكم معنا راجعين بعد اخبار نصف النهار واخبار الرياضه. الحلو صوتي اللي طلع ما تبعدوش بعيد اذاعه المنستير.

0: منتصف النهار على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: وتقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين. حرارة تسجل انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية، 15 من شهر أوت موعد للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يرشح توفر بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية بالكميات المطلوبة خلال 3 أشهر. طاب توقيتكم من المقدمة إلى التفاصيل. تسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، حيث من المتوقع أن يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية حسب تصريح سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قرب السواحل قوية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أكيد تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والحرارة تعود إلى المعدلات العادية بالنسبة للمناطق الساحلية، حيث تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، باقي الجهات ما بين 39 و 47، وتصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: في الأثناء أصدرت وزارة الصحة فيديو توعوي حول ضربة الحرارة وسبل الوقاية منها. الدكتورة نور نويرة المختصة في الطب الاستعجالي تعرف بمخاطر ضربة الحرارة وأهم النصائح والإجراءات الوقائية للحماية منها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
3: كما ضربة الشمس تنجم تمثل خطر، فما زاد ضربة السخانة واللي نجم يكون أخطر وينجم يوصل ليقدر للوفاة. نتعرضوا لضربة الحرارة حتى وإحنا مانيش تحت أشعة الشمس، أما متعرضين لسخانة قوية تصير وقت اللي نقعدوا مدة طويلة في بلاصة مسكرة وفي سخانة قوية. البدن متاعنا يولي غير قادر على التخلص من الحرارة الزايدة، ويصير لنا اختلال في الأعضاء متاعنا. أول عضو يختل هو المخ، ومن بعده الأعضاء الأخرى، والاختر الكبير أن نوصله لحالة غيبوبة مع قصور كلوي، قصور كبدي، وهبوط في الدورة الدموية. وللأسف هذه علامات تسبق بسويعات حالة الوفاة. أول علامة المريض متاعنا يكون عنده حرارة مرتفعة فوق 40 وتنجم توصل حتى 42 أو أكثر، جسمه سخون أما ماهوش عرقان، عنده تعب شديد وجاعة قوية في الرأس، غثيان هذيان، وينجم يوصل حتى للتخديم ولا للغيبوبة. إذا لا يقدر لاحظنا علامة من العلامات هذية، خاصة عند الكبار في السن، عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، ولا عند الأطفال، يلزمنا نبدأ ونبردوا المريض ونحاولوا ننقلوه إلى أقرب مستشفى في أقصر وقت ممكن. للوقاية يلزمنا نقعدوا في بلاصة مهوية، ما نقعدوش في كرهبة مسكرة، نشربوا برشا ماء، وما نغفلوش على العزيز علينا خاصة إذا يعيشوا وحدهم.
0: مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مكنت من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة. ليتم على أثر ذلك تحديد 15 من شهر أوت القادم موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين حسب ما جاء في بلاغ لولاية المنستير. إلى القيروان، ففي إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، نظمت الجمعية التونسية الفرنسية للصحة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني وأهالي منطقة أولاد مريرة من عمادة الفتحة التابعة لمعتمدية بوحجلة. تم خلالها توزيع الأدوية وبعض المعدات الطبية لفائدة مستحقيها، وأمنها 13 طبيبا مختصا. المتابع لنادرة برشب.
4: منذ ساعات الصباح الأولى تحولت المدرسة الابتدائية بمنطقة أولاد مريرة التابعة لعمادة الفتح من معتمدية بوحجلة إلى ما يشبه خلية نحل تضوج بالحياة والإنسانية، في قافلة صحية شملت اختصاصات طب الأطفال والعظام وأمراض السكري وضغط الدم وطب النساء والتوليد والعيون وغيرها. دكتور فوزي عبد اللهوي عضو الجمعية الصحية الفرنسية التونسية للصحة.
5: عندنا 13 اختصاص، عندنا الاختصاص طب العائلة وطب العام، طب المعدة والجهاز الهضمي من الكبد، اختصاص العيون، اختصاص الأذن والحنجرة، الجراحة العامة، اختصاص الأطفال، طب النساء، اختصاص طب الأسنان. نعمل قافلات صحية، عيادات اختصاص مجانية، وتوفير الأدوية مجانية. عنا فارماسي نجيبوا الدويات معانا، واللي مش موجودة في الفارماسي متاعنا من الدويات يمشي ويأخذوهم كذلك مجانيا من الفارماسي، وإحنا نخلصوا الفاتورة في آخر العيادات.
4: لم تقتصر القافلة على الفحوصات الطبية فحسب، بل شهدت توزيع أدوية ومعدات قيس السكري بصفة مجانية. محمد لعيتر عن جمعية التضامن التونسي الفرنسي للصحة بمنزل كامل.
6: كجمعية وفرنا كمية على لا بأس بها من الدويات، قريبا مسينا الأمراض كل أمراض القلب، عدم دوية السكر، فما ديجا وفرنا الآلات تاع قيس السكري.
4: القافلة أمنها 13 طبيبا في اختصاصات متعددة، ساهموا بصفة تطوعية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. رامين غضاوي طبيبة عامة تتحدث.
7: تظاهرة ياسر منظمة، هدفها متاعنا إنه نجيو للمناطق اللي فيهم ناس كبار صعيب حتى يهبطوا باش يمشيو للسبيطار وهم بيتهم، احنا نجيوهم من هما.
4: وقد نوه المواطنون المستفيدون من خدمات هذه القافلة بهذه المبادرة التي ساهمت ولو بجزء بسيط في تجنيبهم عن التنقل إلى مناطق أخرى للتداوي.
8: مبادرة طيبة وتخف علينا العبء باش نقدروا نتنقلوا نسهلوا للسوسة والقروين.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنعقد غدا بمقر وزارة الصناعة أول جلسة فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطع السكنية رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقبيل الجلسة رجح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباس بمنظمة كونكت، رجح توفر هذا النوع من البطاريات في تونس بالكميات المطلوبة خلال 3 أشهر.
9: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودها في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، داك اللي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في اخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز توصل البطاريات بخصوص المحولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر باش يكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجمو نربطوها على المنازل، باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
0: ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السول لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 من شهر أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الصناعة والتجارة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد الموعد 7 من أوت نص عليه القانون المنظم لطرق البيع التجاري. النبأ الأخير في هذه النشرة، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب وفق بلاغ نشره المجلس. كما قرر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد الثلاثاء 28 جوليا الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، 15 من شهر أوت موعد الشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. أخبارنا متواصلة بعد الفاصل والمحطة الرياضية مع سنة البرهومي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
11: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بكرة السلة، فريق الاتحاد المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميكوفيتش من أجل تولد المقاليد الفنية لكبر فرع كرة السلة. هذا المدرب سبق له العمل في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها نادي تارجو الروماني وكذلك دينامو زغرب الكرواتي. نقعد مع الاتحاد المونستيري. فريق كرة القدم يدخل بداية من اليوم في تربص تحضيري بعين دراهم باش يتواصل حتى يوم 6 أوت. النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الليبيري محمد سانغاري بعد نجاحه في اجتياز الفحوصات الطبية، في انتظار الإعلان الرسمي عن التوقيع العقد اللي باش يمتد لموسمين. الملاعب هذا عمره 27 عام، تلقى تكوينه في أكاديمية نيوكاسل يونايتد، لعب مع فريقي أقل من 21 عام وأقل من 23 عام قبل ما يخوض تجربة احترافية في اسكتلندا مع فريق ليفينغستون. آخر تجربة لي كانت في فريق مورديكامي الإيرلندي الناشط في الدرجة السادسة. التركيبة النهائية للإطار الفني لفريق النادي الإفريقي: ماهر الكنزاري مدرب أول، يساعده أحمد الطويري مساعد ثاني، خالد المليتي، عمار نبيغ معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد أمين لكسيكسي مدرب للحراس. ترجي رياضي تونسي في تربصه في عند راهم، وفي ثاني مقابلة ودية لعبها اليوم الصباح فاز على تقدم ساقية الدير 3-1. سجل هدف ترجي تونسي فلوران دانو، أشرف الجبري والحاج محمود. الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي تعلن عن تعاقدها مع متوسط الميدان الهجومي للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. انتداب السياري هو الخامس بعد كل من حمزة المبروك، يحيى العاشوري، يوسف عزيب ومحمد ضيوف. مستقبل مرسى البارح في مقابلة ودية في طرابلس الحالي بمدينة عين دراهم خسر 2 بلاش ضد فريق الحزم السعودي. نذكروا عماد بن يونس هو مدرب مستقبل المرسى، ووجه الدعوة ل 25 ملاعبي لإجراء هذه المقابلة ومواصلة الاستعدادات للموسم القادم. نادي سان دييغو الأمريكي أعلن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي إلياس العاشوري بعقد يمتد حتى 2029 قادما من نادي كوبنهاجن، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين MLS. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لغا لأسباب صحية. الشيء هذا اللي انفاه إبراهيم لغا في تدوينه عبر عن تفاجئه بهذا القرار. في التنس، حق المنتخب الوطني التونسي للصغريات بطولة إفريقيا المقامة حاليا فعالية في المغرب. منتخبنا الوطني التونسي فاز باللقب الإفريقي بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن عن تعيين اللاعب السابق للمنتخب أندريا بيلو مدربا جديد للأزوري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس والمجلس مازال فيه جزء أخير بعد شوية مع فقرة سمعني. مرحبا بكم مستمعين الكل. قبل ما نستقبل أحد أعضاء باند المجلس اللي أنا شخصيا فخورة به ياسر ياسر ياسر ياسر، خليني نعلن ساعة على اسم الفائز في مسابقتنا. تحية لكل ما قاعد يتفاعل معنا مسابقتنا عبر الفيسبوك في علاقة بصورة وفنان، فنان راحل ورمز من رموز الأغنية التونسية، الفنان اللي خدم على الفولكلور التونسي والتراث التونسي وخلى بصمة كمغني وكملحن، الفنان قاسم كيفي الله يرحمه وينعمه. الإجابات تقريبا كلها كانت صحيحة، لكن عملية القرعة اختارت فائز وحيد واللي فايزة سميرة سيدي. مبروك
1: مبروك مبروك، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من أهداء كنشو بارا في المنستير أمام كلية طب الأسنان إرسيس.
0: مبروك مرة أخرى لسميرة الصيادي، وفرحانة برشا في الوقت هذية باش نستقبل كيف ما قلت أحد أعضاء باند المجلس اللي فخورين به الكل، أحنا في الإذاعة وغير الإذاعة، خاطرو فنان، خاطرو شاب متربي ياسر، متخلق ياسر، ومن عائلة نقول علمية فنية. هادي الفراتي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك ألفا، عايشك على الاستضافة، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: تعرف اللي احنا فخورين بك برشا كإنسان كشخص وكفنان زيدا أرتيست وملتزم، وخليني بالحق نشكره وقدم له تحية من القلب. شفناك مؤخرا في إطار مهرجان الحمامات الدولي ومش أي مرور، مرور الحقيقة نتصور باش يكون ليفت ومهم في مسارك الموسيقي. حكينا مع مارسيل خليفة.
2: هو صار وقت البارح مع سي مارسيل خليفة في إطار مهرجان الحمامات.
0: أيوة.
2: كنت أنا وأربع أصحابي أخرين، غالي على العود، اليوم نوجه لهم تحية ساعة، مريم عواضي وأميرة غيث على الكمانجا، وأيوب القيدي على الدربوكة.
0: أيوة.
2: واللي استدعانا سي مارسيل كضيوف شرف،
0: هو استدعاكم
2: على حد علمي. استدعانا خاطر احنا كنا معاه في إقامة في فيستيفال نجع الفن في أول العام، وكنا معاه توا كضيوف شرف في عرضه اللي صار في مهرجان الحمامات.
0: والصورة كانت مزيانة برشا، معناه انتم تقريبا كلكم فرد عمر. وعزفتوا معاها.
2: كنا معاه واحنا افكتيفمون كلنا فرد عمر، كل فرد بروموسيون، ورافقناه في البارتي الأخرى من عرضه. عزفنا مع زوز مقطوعات، مقطوعة صامتة من تلحين واسمها تانجو، ورافقناه في الأخر في غناية بحرية واللي هي كانت مع تفاعل الجمهور وتعديت على المحلاة على المحلاة.
0: أنت مكش أول مرة راهو على ركح المهرجانات كموسيقي كعازف، السنه زادة شفتك في مهرجان سوسة الدولي.
2: أيه، وما زالت لي مشاركة أخرى في مهرجان سوسة زادة مع جمعية الصنباتي.
0: مع جمعية الصنباتي، وإن شاء الله يتعدى عرض مميز كعادة جمعية الصنباتي. أما الإحساس بلكشي كان خاص شوية مع الفنان مارسيل خليفة.
2: هو ولو إنها ماهيش أول مرة نكون مع مارسيل خليفة، لكن كل تجربة كان عندها شارم متاعها وكانت عندها الفيم متاعها عليا ومختلف على المرة الأخرى. وزاد من أكثر الحاجات اللي شدتني واللي أثرت فيها هو تفاعل الجمهور المرة هذه
0: وركح الحمامات. أي
2: ركح الحمامات وحده عنده إفي خاص، وأنا أول مرة تكون لي معناها نكون على ما على ركح مهرجان الحمامات. والحقيقة أنا المهرجان نحبه من قبل، وأي عرض ماذا بيه يكون في مهرجان الحمامات نمشي نتفرج، ودونك سنساسيون مزيانة على الأخر أني شاركت مع قامات مع يعني حتى خاطي مارسيل خليفة، حتى المجموعة اللي كانت معاه
0: تعلمت منهم، خذيت منهم، هكا سمعت منهم.
2: والله حاولت بربشتهم قد ما نجم.
0: شنو بربشت وشنو قالك في الذاكرة من الكلام اللي قالك؟
2: خاصة ممكن الأستاذ ساري.
0: أيوة.
2: اللي هو على الفيولونسيل واللي هو ولد الأستاذ مارسيل خليفة،
0: هو تقريبا برشا من العائلة كانوا حاضرين.
2: هو معه بالضبط 3 ميزيسيانات، منهم ساري على الفيولونسيل اللي هو ولده، وأنا اللي هي كنتو اللي هي مرت ساري، ومعها أنا كورديونيست آخر اللي هو بخاطي العائلة، لكن كلهم كانوا بروفيسيونيل وديو نيفو، وفرحت برشا أني خلطتهم وأني تعرفت عليهم وكان عندهم بصمة عليا.
0: شو الكلمة اللي قالوا هيلك وبقات لك في الذكرى، ولا نصيحة، ولا ما عشناوة في الإطار بتاع الحفلة ذي؟
2: هما قالوا لي واصل في حلمتك.
0: أنا أقول لك واصل زي
2: هاني. قالوا لي واصل في غرامك، وسيرتو قالوا لنا الكل راكم عندكم هين توصلوا، وقالوا لي راو تستحقنا في أي حاجة، في أي معلومة، في أي حاجة راو كونتاكتينا، وخذيت لي كونتاكت متاحهم، وكانوا على خلق عالية وفرحوا بينا على الآخر.
0: تستحق كل خير. لو كانوا قل لك اختار فنان تعتلي معاه ركح الحمامات ولا قرطاج، أنا نتنبأ لك نهار باش نشوفك على ركح قرطاج.
2: حي ولا ميت ساعة.
0: خلينا في الأحياء وبعد نتمنى ولو كي مع أسماء أخرى.
2: أنا الحقيقة من اللي قاعدوا أحياء ما واللي هي زادة جات المخي أكثر كي سمعت اللي هي جاي المهرجان كرتاج اللي هي الفنانة ماجدة الرومي.
0: أها ملا مش الحفلة متاحة
2: مخلطتش
0: وفي وليتيكي
2: نورمال ما وفي
0: حتى العائلة الوالد والوالدة ليه خاطرين نعرفهم معناها في الحفلات
2: ما كناش مبرمجين لما حالة لكن أي تو ماذا بيه كان كنت نجم نخلط خاطر ماجدة أنا عندها عندي بها معناها عندها إفي خاص عليا
0: مكانة خاصة
2: أي وتعز عليا على الأخر كفنانة أكا وإن شاء الله ممكن تواتي نهار من
0: إن شاء الله يا ربي من الأموات أنت قلت لي كنت نتمنى مثلا
2: ذكرى محمد
0: ذكرى محمد ليه ذواق ليه ذواق
2: اللي هي ممكن مش متوقعة أما لا أنا ذكرى محمد زادة من فنانات اللي عندي بها علاقة خاصة نوعا ما تعز عليا كفنانة مش جست صوت يعجبني ويطربني
0: برشا إحساس برشا إحساس اسمع طاو مرة جاي نبرمجو دي زانسترومنتال إن شاء الله دي باساج معك انت
2: إن شاء الله ربي
0: هادي وتسمعنا ذكرى محمد وتسمعنا ماجدة الرومي فخورين بيك وتحية للوالد والوالدة اللي هما اللي غرموكم بالموسيقى وديما معاكم وديما واقفين معاكم وديما يشجعوكم بالحق عندك والدين مفخرة إن شاء الله وأخوات ربي يفضلهم إن شاء الله في الباك العام الجاي إن شاء الله احنا نسميه وخذينك في وقت حساس شوية خاطر التحضيرات من توا
2: وشي
0: ربي معك عنا ثقة كبيرة كبيرة فيك هادي الفوراتي تحياتنا الكبيرة وكل التشجيع وتقعد الموسيقى هواية
2: طبعا
0: ديما ما بدلتش رايك كل التوفيق في كل مسار باش تاخذه في حياتك احنا باش نواصل معاكم بعد شوية فقراتنا تسهرون الليلة حابة نسمعكم شوية من غنية الصوت اللي تسمعوه فيها باش يكون حاضر بعد شوية في فقرة سمعني

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة عرض موسيقي فلاش باك ضمن مهرجان المونستير الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح والكوميديا لكم موعد الليلة مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل حاجة عائلية سطر تحتها يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجي نعمل معكم فيما.
4: أوكي يلا.
0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع صدى الأطلس بقيادة عطيل معاوي بمشاركة دليش بيل وحاتم اللجمي وروضة عبد الله ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: بابا نوال في تونس مسرحية لمحمد صابر الوسلاتي ضمن مهرجان نابل الدولي.
5: ما تحبنا لبلادنا وخوفنا على بلادنا ونقنا لبلادنا ونقنا للي شادين بلادنا نقديمة هذا كل في سبيل بلادنا. ما الوطنية هي حاجة كبيرة ماك احنا قاعدين نتعطاو معها في جوانب مختلفة. تعطى مع الوطنية مسرحية مثلا
6: احنا لبلادنا في تونس مشيت نجري صاحبي بتاع الجغرافيا بعد شوية صاحبي بتاع الجغرافيا سي بون جي في مون شوا اخترت سي بون راني اخترت باش نمشي لتونس نفرق عليهم الكادوات قالي تونس فريمون برافو قالك يو في ان اكسلون شوا برافو قالي اخترت البلاد المناسب شو قالي تونس سهلة برشا بلد مناخه معتدل وشعبه درفل جو كبير قالي عندهم زاد الكلاب العربي قالي تعرف له الكلاب العربي بتاعهم تمر هذيك يخير ماكل هاسكي اللي عندنا يبدا ذاك يشرط كلب العربي اللي تاكل ياكل معاك ورقة خضرة أمك حورية جلبان اللي تاكل ياكل معاك ما تشرطش وعندك ماكل فاصل الكلاب العربي ماكل فاصل في الدنيا يبدا يبح انت تعمل وقف وحط رفقي ويدخل تعرف قال لك الفاصل بتاع القافلة تسير والكلاب وتنبح في تونس الكلاب وتنبح والقافلة تنبح بحثيهم غاديك كلها تنبح ثم حد شيء يسير قال في تونس لا برافو.
1: تسهرون الليلة مع الممثل معز التومي ومسرحية القرهمانة ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60.
7: أنا كي نطلع سورسين متهني على رويحتي متهني مش هكاك معنى بشابط عليها الوحي لا لكن أنا خاطر نحضر نقرأ دروسي فمني نحضر روحي بالقديج السيد يدخل غودي وحدي نمبورت كل أكسيدان يجم يصير في الصالة تكنيك أختيستيك نتأقلم معاها جسي يدخل فلويد فخي نجم نهبط من السين نجم كذا توتون غاردون اكل الخط واكل ليني دو بروجي
8: هكا وصيت قلت لك تسلسة بركة مسكين يتحير عليا والبليس زيادة بابا سنحوني زيتكم مخر انا غالب ما تاخذوش عليا في حالة انا خلط الهولي كل شقية طابت اعطيني كريسي بس ربي يفرحوا بيا قدولي يعملولي جيبوا لي كرسي شليح وينكم نلبس عليكم تيخينا هكا هوا قلت لهم الفتيات موجودين والعزيز ليه ولا لا منجي والله.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: شوية مع صوت من البداية باش نقول صوت متميز برشا. اش قولكم تشكيلة المجلس؟
1: ما شاء الله بارك الله عليك
0: نريمين خبيرة الأصوات
2: ما شاء الله
0: وصوت خاصة تكنيكمون هذيك انا ما نجمش نحكي عليه الجزء هذايا ما برشا احساس
2: جوستومون والكلمة كيفاش يقولها
0: والاه
2: خلينا
1: خلينا في جو القبة كما قال هو أغنية زور القبة
0: زور القبة
1: وعنده ميزة ثم فنانين معروفين كيغنيو ويغمضوا عينيه هم يسرحوا هذه ثم برش معروفين بالحي يسرح فيغمض عينيه يسرح
0: منسجم نقولوا احنا أي. في الملكوت سعداء انه اليوم في فقره سمعني نستقبلوا يوسف بريانة مرحبا بك في اذاعه المنستير
3: مرحبا مستمعي اذاعه المنستير الكل
0: شرفتنا
3: الاستضافه
0: وفرحانين بحضورك معنا وراه عندك جديد انت مؤخرا جديدك مع
3: الفنانة نادية خالص
0: سمعناها قبيلة شوية الأغنية كن نعود نسمع منها شوية وبرا حسين ونرجع نحكيه مع ضيفنا اليوم يوسف بريانة

0: روح يا خويا، حتى ذي مش تمس برك اللي عنده شكون في الغربة وشي.
1: صحيح، هذه فكرة نادية خالص.
0: وهي اختارتك للجو هذي ولا اخترتوا بعضكم ولا عرفتوا بعضكم؟
1: هي اختارتني، هي الحقيقة بقات برشا تلوش. لين بالصدفة طلعت أختي مع فرقتها الماس. وقتها سمعتني.
0: أنا سمعت تشكر في صوت، قلت أنا لقيت فيه الحاجة اللي لوج عليها خاصة على مستوى الإحساس.
1: بالضبط، خطرة نقربوا لبعضنا برشا، يتسمى في التامر متاع الصوت.
0: لشكون تقرب آخر زيدا تحس روحك حتى من غير ما تعاملت معها؟ تقول مصاب نهار يجمعني ديو معها.
1: لا الحقيقة فماش هكا واحد معين، أما مغروم برشا بصبر الرباعي يعني.
0: فما شكون قال لك صوتك توا يشبه البداية صبر باعي ولا ليه؟ أنا قلت لك في البروفة
1: فما شكون
0: بقول في فما شكون قال لك
1: فما شكون
0: لكن قول لك هكا عطاير، قول حاجة لصابر ترى
1: بيه قول
0: ترى قول

0: الله الله عليك. انا ماك تعرفني طنيعه راه نسمع بصوت مزيان برك ماذي بيا يعدي حصه كامله هو يغني. انت ولد طريقه تتسمى معناها
1: اني ولد سلاميه.
0: ايوه
1: حقيقه بديت في سلاميه مع عمي فرج بن ريان الله يرحمه ونعمه وبابا عماد بن ريان. تربيت وحليت عيني في السلاميه الحقيقه
0: وتكون راهو السلاميه وجو الصوفية
1: اكيد اكيد تبع. من بعد خرجت من السلاميه مشيت تبعت طرق اخرى خاطر اني نحب التنوع ونحب نسمع حاجه جديده ونحفظ حاجه جديده. فمشيت الطريقه العيسويه والطريقه العامريه مع تروب خمسه اللي نوجه لهم تحيه لكل اخواتي واصحابي تروب خمسه بقياده خميس شويه. تسمى ولد طريقة.
0: ولد طريقة وشاركت في برنامج أهل الطريقة في إذاعة المنسية.
1: صحيح
0: ما ربحتش مع أحمد موسى بطبيعة نوجه له تحية.
1: نوجه له تحية زاد أحمد موسى
0: مع هاتي حسين قدرية في الإخراج. تحية كبيرة للفريق الكل. أي
1: تحية كبيرة ليهم الكل. وقت أخذت أحسن منشط.
0: خاطر أنا مستغرب لو كان ما يربحش الحق معنا. صوت جميل جدا. زور القبة.
1: أي
0: من الجو الصوفي زادة اللي سمعناها قبيلة شوية.
1: هي تراث عوامري. تراث عوامري وتهذبت عودة توزعت في الزيارة لسامي اللجمي.
2: فيها طريقة قديمة كيفاش كانت تتغنى ولا
1: يتسمى فيها طريقة قديمة. بوم
0: انت اللي غنيته مش القديم معناها.
1: لا مش القديم جديدة.
0: وبتوزيع الباند اكيد متاع المجلس. اي
1: قبل كنت
2: فماش برشا آلات التوثيق يعني فساعات باش نشوف العمل كيفاش يتطور مع الوقت.
1: قبل ما كانش فما آلات برشا معناها. قبل كانت فما زكرة وقوالة تقولك أو بنادر ودربوك أو
0: تحفظ النسخة الأصلية ولا نعفيك.
1: مش بعيد برشا معناها
0: حتى جملة منها
1: كي تسمعها نفسها
0: كيف
1: بوم فماش كل سرحة متاحة.
0: خذ راحتك خذ راحتك
2: ما تسرحش وقت بحذانا لهنايا.
1: قول

0: ما شاء الله عليك.
1: مش بعيدة برشا على الجديدة.
0: ليه صحة بلي نحب نوجه تحية لسنة البرهومي، وتعرف عليش خاصة اليوم ونوجه لها تحية من القلب، ما اليوم تحية هكا خاصة من القلب للقلب مني ومن حسين ومن فريق الكل. تعرف أنه جدها من كبارات نقول احنا الطريقة السلمية، تعرفوا شكون؟
2: لا
0: تراها عطيني اقتراحات. اسم اسمه علم على امرأة جدها
2: من مدينة المستير هكا؟
0: لا من القيروي.
2: تم الأسامي تغيب عليا.
1: عبد المجيد بن سعد
0: ما شاء الله، الله يرحمه وينعمه. هذاك علاش تحسها فنانة في كل حاجة تعملها، راهو في الجينات.
2: عملاق الفن معناها الطرق.
0: لا مدرسة، راهو مدرسة كبيرة.
2: عبد المجيد بن سعد.
0: اش علمتك المدرسة الصوفية يوسف؟
1: بنحب نقول اللي السلمية راهي صعيبة برشا، معناها في كوتي مقامات، بحورة تعطيرات، معناها في برشا حاجات اللي بالحق تعلمك ما تستحقش، معناها كل باش تتعلم هكا مقامات يسفي تحفظ كل بحورة كيما نقولوا نحن بحر في السلمية،
2: ولكن منها ما تستحقش الدراسة
1: تتعلم المقام. أنا الحقيقة ما معلمني حد مقامات، كان سمعت برشا،
0: معناها بسمع. أنت تعلمت الموسيقى؟
1: أكيد بسمع. فقلت لك الحاجات الكومبليكي هكا تحسهم فتتعلم. بار اكزومبل المقامات ما تعلمتش نقول مقام نرتجل في مقام، كان ما تعلمت هكا سمعت صنايع هكا في السلمية باش تعلمت المقامات هكا وشوية سمع وغرام. سلمية بالحق
0: مدرسة،
1: والصوفية بصفة عامة ومش كان سلمية، حتى الطريقة العامرية والعيساوية فما
0: تخدم على الجانب الصوتي لكن على الإحساس.
1: أكيد.
0: انا هكا نشوف توثنيتك باش تكملها مع الموسيقى مع الصوفي، ولا ترى روحك حتى في الوتري
1: الحقيقه نحب الصوفي، راهو حاجه فيا ما نجمش نحيه الصوفي مني، اما اني مغروم برشا بالتربيات هكا
0: ليش كنت اسمع مثلا
1: محمد عبد الوهاب،
0: الله،
1: فريد الأطرش، ورده.
0: ايه شبيك هكا عينك تحلت مع وردة؟
1: وردة نحبها برشا.
0: شبيك ما برمشتيش في الغنية الجاية؟ قول حاجة من الوردة قبل ما نختم معاكم مع مجموعتنا.

0: واحنا متونسين بيك وانتي معانا. شرفتنا ونورتنا.
1: صوتها مش
0: مزلنا مش عارفش تطربنا تو تو باش تطربنا. فما حاجة جديدة بخل في الديو اللي جمعك مؤخرا مع نادية؟
1: أكيد أكيد باش نخدم على حاجات إن شاء الله المستقبل بتبيع.
0: كما مشروع هكا كونكري هكا فعليا ولا مازلت مجرد؟
1: أكيد
0: طوى نجم نعرفه مع شكون؟
1: فما بحث لا مش ديو الحقيقة.
0: أها
1: وحدي
0: أي تنتج وحدك
1: صحيح وحدي
0: رغم صعوبة الإنتاج وكل
1: بالضبط
0: تشجعوك
1: بالضبط
0: احنا لهنا باش نشجعوك.
1: والحقيقة عندي معناها صحابي اللي بالحق لقي صحابي اللي يشجعوني واللي
2: خاطر
1: صحيح بالضبط حتى كنت معاملات هكا
2: انتاج من اصعب ما ثم يلف وما ويتكلف
0: اكيد اكيد اذا ما نسمع امنين بيه راه
2: خنادي فكونا واحنا نقعد نتفرجوا
0: ونفكوا احنا الصوت زي متعه الجمهور التونسي وخلي نقول صوت كبير عنده مستقبل كبير ان شاء الله يوسف بالريانه ونحبوا نسمعوك اكيد بعد شويه خليك تلتحق بمجموعه المجلس شنو اخترت لنا في الختام
1: كل ذاك اللي محمد عبد الوهاب وحبيت زماني غزل
0: حياتي هذوما اغنيات من القلب للقلب كلمه ليك بعد شويه مع يوسف بالريانه اليوم في سمعني.

0: ما زلنا معكم في لقاء المجلس وشكرا لكل من اختار يسمعنا في صبحية لحد وإن شاء الله رفقة كانت رائقة مع مختلف فقراتنا ونشكرك برشا خالد قاسم اليوم اللي رفقتنا كيف كيف نريمين بوشالغومة خلى بلاستو هلبة هلبة سيعمل مسعود إن شاء الله الجمعة جاي يكون حاضر معنا وتحياتي الكامل للفريق وايدة بن سيسي اليوم في التنسيق حسام قدرية في الإخراج بلي تحية لساني
1: نستحقوا كل خير
0: شكرا على اختياركم الدائم لإذاعة المنستير هيدي الفراتي موهب الزين أشرف الخلفوني راوي بن خديجة بجاه ربي رانا معاش نجمو نعملو حتى حصة من غيركم فبالتالي تنعطيكم كونجي ما ربك
1: والكلام موجه لشخص معين
0: يعرفوا يعرفوا كلامي شكون موجه خليكم معنا في الاستماع شيها طيبة للناس الكل ولا صحة فطوركم إذا كنت تفطروا في الوقت هذا مسك الختام مع يوسف بالريانة

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث وكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة. ليتم إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت القادم موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن إحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة أمس إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 27 من جويلية الجاري للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، وفق بلاغ نشره المجلس. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 من أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98/900 والمنظم لطرق البيع التجارية. دوليا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، عبر تم تدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: الشهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في حين أن صفقات توريد الرقائق الأخيرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى خففت من مخاوف المستثمرين بشأن سامسونج، إلا أن المحللين يحذروا من استمرار حالة عدم اليقين، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة اللي قد تضر بالطلب على الرقائق، بالإضافة إلى تجديد الصين لضوابط التصدير على المواد الأرضية النادرة المستخدمة في الرقائق المتقدمة ومعدات التصنيع. وتعد سامسونج أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العام منذ 3 عقود، لكنها تواجه منافسة متزايدة في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بعدما فقدت حصتها السوقية الأولى في ذاكرة الوصول العشوائي لصالح شركة SK هانكس في الربع الأول من عام هذية. واستفادت المنافسة متاحة من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المدفوع بالذكاء الاصطناعي، حيث تفرض الولايات المتحدة قيود على مبيعات الرقائق المتقدمة، الشيء اللي حد من نمو متاحة. ويتوقع المحللون أنه تتحسن مبيعات سامسونج من شراكح الهاش بي ام تدريجيا بعدما أحرزت الشركة تقدما ملموسا في توريد أحدث شرائح الهاش بي ام 3E المتكونة من 12 طبقة إلى انفيديا بعدما تأخرت في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن البعض قال أن أحجام الشاحنات لا تزال محدودة. تراهن سامسونج على الهاش بي ام 4 والإسكا إينيكس من الجيل التالي لتضييق الفجوة مع منتجات المنافسين، ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات التجارية ومساهمات المبيعات في جوان 2026. هذا كان كل معنا اليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيو تيك
0: مع ريم الهاني

0: مع سليم الحيزم.
1: ما بساعة وثمانية دقائق هنا بإذاعة المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ويجمعنا الفرح من الآن وحتى الثالثة. ككل أحد من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال نستقبل تهانيكم ومنيكم الخاصة بكل المناسبات. مرحبا بكم جميعا عبر الإرسالات القصيرة على الفيسبوك أو على الرقم 73 460 800.
2: إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله
1: إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين، إن شاء الله ديما الأفراح عامرة في دياركم والزغاريد، خاصة بكل المناسبات الأعراس طبعا والأعياد الميلاد وكل المناسبات السعيدة. إن شاء الله نستقبل تهانيكم بعد قليل عبر الهاتف. هذه تحيات حسام قدرية وسليم الحيزم في الإعداد والتقديم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في برنامج ويج معنا الفرح. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم عبر الرقم 73 460 800. حبيت في البداية نهني صديق رؤوف بن رمضان بالمولود الجديد آدم، هو بدوره يهني ولده مالك وزوجته نايلة بالمولود الجديد آدم بن رمضان، إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عز والديه. باش نسمعوا نغم الولادة حضرة بثينة العوني، نهنيوه بالمولود الجديد.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: عدل الموجة واسمعونا.

0: 73 460 800. مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. باش نطلقوا في استقبال المكالمات الهاتفيه. المكالمه الاولى معنا منال من المنستير. اهلا وسهلا يا منال.
1: عسلامه،
0: شنو احوالكم؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: هاي منال بوزقرو، مرحبا بك.
1: منال بوزقرو بنت زميلكم فتح السخيري.
0: مرحبا مرحبا،
1: عايش. نقدم نحب نهني ساعه بنتي ريتاج، اخذت الباك، نجاحها في الباك.
0: هاي مبروك ان شاء الله.
1: عايش
0: عقبال التخرج.
1: عايش بارك الله فيك. نحب نقدم تحيه لاخواتها نور ومريم ويوسف بوزقرو، لعائلتها الكبيره، عائله بوزقرو الكل، عمها ياتها حليمه بوزقرو، عمها علي، مرت عمها، عماتها سماح، ألفة، عليا، روضة، وبوها حسني بوزقرو. ونحب نزيد نقدم تحية لكل عائلة السخيري بما فيهم عزيزها فتحي اللي هي كي بنته، وجدتها زاهية، وخالتها نسرين، وخالها صالح، مرت خالها زادة، وبنت خالتها أماني. ونحب نقدم تحية للعائلة الكل كان باش منستثني حتى حد، وإن شاء الله يا ربي في التخرج، وإن شاء الله العقبة اللي ما خذاش الكليكة.
0: إن شاء الله العقبة عام جاي اللي ما نجحش في الباك، عام جاي ياخو معدل أقوى ويمشي يتوجه توجهه كما يحبه هو. إن شاء الله
1: إن شاء الله العقبة يا الكل. ربي الولد عمها عام جاي ياخذ الباك
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله صالح بوزقرو، إن شاء الله يا ربي عام جاي فرحنا ياخذ لنا الباك
0: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك يا منال.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: إلى اللقاء. المكالمة ثانية معنا مدام لامية لجمي. ألو مرحبا بك.
2: ألو عسلامة سيسلي، مرحبا بكم. مرحبا بذاعة المسير كالعادة، اللي كل صيف دخلونا الفرحة من الباب الكبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما كم منورين أنتم بالنجاحات والأفراح نتاعكم.
2: سيسلي من الفرحة والتهاني الكبيرة هي مع نهني تونس بعيد الجمهورية 69.
0: إن شاء الله كل عام وتونس حرة مستقلة.
2: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله من تقدم لتقدم، وربي يحفظ هذه الأرض الطيبة.
0: آمين يا رب العالمين. أي مدام لا شكون باش تهني اليوم؟
2: والله باش نهني بنتي بلقوس بلقيس بن عائشة، باش نقول لها ميرسي.

0: سعيد جويز انيفيرسير عيد ميلاد سعيد اختي راني نحبك برشا ربي يحفظك وعايشك برشا برشا تسليم واذاعه المستير الكل
1: شكرا مدام لميا تو نعديو اغاني العيد ميلاد ان شاء الله
0: ان شاء الله اوكي عايشك ان شاء الله عايشك لاختي سونيا اللجمي عايشك
1: الى اللقاء نسمع اغاني نجاح تو

0: مضي ساعة واربعين دقيقة هنا بإذاعة المونستير، مازلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية لتقديم التهاني. معنا دليلة من جمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وبكم أكثر سليم،
0: شحوال الصحة لباس؟
1: إن شاء الله بخير والحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله السخانة ماشية وباش تقل الأسبوع المقبل.
1: إن شاء الله
0: ربي يلطف بينا، وإن شاء الله يتنحى القصان المية والضوء، وإن شاء الله تتحسن.
1: لا واحد في جمال متواصل برشا، تتصور معناها يخدم يقص 23 ساعة ويمشي ساعة واحدة.
0: بالنسبه
1: لل 8 تاع الصباح 9 9 وربع يسكر لحتى غدوه نفس الوقت.
0: على الماء تحكي؟
1: اي الماء ذو قل، اما بالنسبه للماء متواصل.
0: ان شاء الله ان شاء الله يرجع في الايام القادمه، يرجع عادي ان شاء الله تتحسن. مطام السدود معبي، ما فماش مشاكل، ما عادش الاشكاليات هذه.
1: والله مش عارف ايش هي الاشكاليه، اول مره توقعنا في الصيف، خاصه في الصيف كل شيء نتحمله الا قصر الماء في الصيف.
0: صحيح. اي مدام دليله، شكون باش تهني اليوم؟
1: والله في البدايه نحب نهني الشعب التونسي بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، ونختار أغنية شيبة الهلالي يا تونس الخضراء، هذيك رسالة في الآخر حتى أنا. وفي البداية وكذلك نحب نهني ولدي الغالي أحمد جمعاوي بإيطاليا بعيد ميلاده 30 يوم الثلاثاء، يحتفل بعيد ميلاده 28 جوية. كذلك البارح ولد اختي ربيع احتفل بعيد ميلاده 36 في ايطاليا. سالم بكني نقول له كل عام وانت حي بخير يا سالم ويا احمد.
0: ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير وعقبال 100 سنه ان شاء الله في الخير. شكرا لك يا دليل.
1: نعم، ونحب نسلم على اخواتي ربيعة هزار نور نعيمه، وبناتي نو اميره واحلام، وحفيداتي جنه وجنان.
0: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا فيك. وعندك جماعه في ايطاليا زادة؟
1: أي في إيطاليا. ونحب نسلم على سيبي خطيب بنتي في قطر، وبنت أختي في فرنسا، بنت أختي في قطر، ولد أختي في أمريكا، ولد أختي جي من ليبيا، نسلم عليه برشا نقول له يا حلمي هدي الله على السلامة. ونحب نسلم على يونس ولد أختي نقول له إن شاء الله تقوم لباس، هو راقد في السبيطار في ليبيا، نقول له إن شاء الله لباس يا
0: يونس. لباس وألف سلام عليه. شكرا لك يا دليل، يعطيك الصحة، إن شاء الله وصلت التهاني للأحباء والأقارب الكل، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.

0: كنا نسمع في شيم الهلال يا تونس الخضراء بطلب من دليلة من جمال بمناسبة عيد الجمهورية يوم أمس. إن شاء الله كل عام تونس في حية بألف خير وإن شاء الله شعبها ديما فرحانين. مش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا محمد عزيز من الساحلين. أهلا وسهلا محمد.
1: السلام أخوي سليم.
0: شحوالكم لباس؟
1: الحمد لله. عايشك. تحية ليك والفريق اللي عمل معاك والمستمعين الكل.
0: عايشك ربي فضلك. عايشكم. مش تهني محمد اليوم؟
1: مش نهني والدختي بنجاحه في الباك ان شاء الله. اقول ان شاء الله في المتريس وان شاء الله في الفرحه الكبيره
0: ان شاء الله. ان شاء الله العقبه للتخرج نتاعو. ايوه
1: عايشك ان شاء الله. عايش بارك الله فيك وان شاء الله كما نقول افراح والمسرات في ديار تونس الكل
0: ان شاء الله.
1: يعطيك
0: الصحة يا محمد.
1: العقبة لبنياتك اخويا.
0: حتى تعديت فتره الباك هكا ما نسيتوش. معناتها حبيت تهنيه ما لقيت الفرصه. شكرا لك يا محمد. احنا ديما في طبعا في خدمتكم مستمعينا. تقدموا تهانيكم طبعا لكل العزيز عليكم لكل تحبوهم. شكرا لك يا محمد. الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات. معنا ام هشام من المكنين. الو.
2: الو.
0: مرحبا بك. عايشكم. تهني
2: تهني بنتي يا هزار شياح خرجت من كليه العلوم مسير شعبه اعلاميه.
0: اي مبروك. معدل
2: مشرف
0: ما شاء الله عليها. مبروك وان شاء الله العاقبه لما اهم.
2: عندي جاتي احمد الطرابلسي جبت الباب شاطر رياضيات بمعدل مشرف.
0: يعطيه الصحه ان شاء الله. الف مبروك العاقبه للتخرج تاعو.
2: جميل في منيار الصغير تما ناس حدا شاب رياضيات.
0: يعطيه الصحه.
2: نهني كل
0: تلميذ
2: خدم على روحه
0: ونجح. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله نهني وكل الناجحين. يعطيك صحة. الريزو خايب شوية عندك. يعطيك صحة أم هشام. شكرا لك. إن شاء الله وصلت التهاني. نواصلوا مكالمة أخرى. معنا مريم من أريانا. ألو مرحبا بك.
3: لا أيوة.
0: مدام مريم أهلا وسهلا. مرحبا بك في المباشر.
3: مرحبا. مرحبا.
0: شحوالكم لباس؟
3: مرحبا بذات المنافسين وشرفني الاستماع البرنامج هكا. انا كنت قاعده
0: اي
3: وعندي حاجه في قلبي نحب نقولها فيما يخص التهاني.
0: اي مرحبا.
3: بنت الجمهوريه ساعه خاطر انا بنت الجيل هذاك نثبت عليه حرفيا نهار عيد الجمهوريه وقت انا نسكن في باردو بالبوق نسمع في القرارات اللي وقعت وقت. يعني انا في الوطنيه الحمد لله نعدي فيها للعائله نتاعي بالتفاصيل المملة ونحبوا نتذكروا زيدا حتى حرب زارت ماذا بينا الإعلام بعدك شي يقول لنا عليها هذيك نثبت عليها بالنهار بالنهار بالنهار ثلاثة أيام.
0: أيوة.
3: حاجة أخرى أنا ما نطولش عليكم حبيت نتكلم نهني عندي ولد بنتي السنة بارك الله طلع ممتاز وشرفنا وفرحنا وكل شيء لكن أكل حرف الحرف هذيك أنا خاف منه هذيك هما اللي يحبوا ينجحوا هكا عندهم حرف اللي ساعات يخوفك يخوفك. نجح في مناظرة عملها في فرنسا يقرأ تعليمنا فرنسي يعني في تونس كان وفي فرنسا سنة أولى الكونكور المتعتم. نجح فيه الحمد لله فرح أمه فرح أبوه فرح العائلة. هو تعدى زادة بغصرة كبيرة ياسر توا نعديه لك كلمتين ما نطولش من عليك.
0: أيوة.
3: ونتمنى لكم كل النجاح زادة إذا المنستير إن شاء الله. أنا أقول إن شاء الله وهي قدرة ربي كده في ربي وماشية إلى العالمية ماشية إن شاء الله إلى العالمية
0: إن شاء الله. عايز. شكرا لك مريم. تفضل شكون مش عادينا تو
3: عادي لك اللي نتحلى في الكونكور.
0: أي هات هات
3: اسمه تحبيب راو.
0: أي بي
4: ألو عصمة.
0: مرحبا يا سي حبيب وألف مبروك إن شاء الله.
4: عايشك يبارك فيك. أول حاجة نشكر المؤثر على هالمبادرة اللي بالحق ما تنجم تبعت كان موجات إيجابية خاصة في قلوب الناجحين الكل. بنشكر جدا مميتي اللي بركت لي تويكا.
0: إي مدام مريم.
4: والحمد لله معناتها بصراحة محلاه نجاح بعد التعب صرت وكهو مبروك على الناجحين الكل.
0: هذا في فرنسا وباش في تونس باش تزيد تعاود فما هيك.
4: والله في بالي باش نكمل في فرنسا يمكن بعد نرجع لتونس نخدم معنا توكا.
0: باهي ان شاء الله. يعطيك صحة يا حبيب. أيه. شكرا لك. ان شاء الله ديما متألق ومتفوق. شكون تعدينا آخر توا أمك ولا مدام ولا مماتك؟
4: الوالدة تلحقنا هنا
0: تتدخل. أي هات أي مرحبا بيك وألف مبروك.
5: عايشك بارك الله فيك
0: وإن شاء الله فرحت سي الحبيب.
5: أنا أم حبيب عايشك بارك الله فيك. فرحنا برشا حبينا نتقاسم الفرحة هذه معاكم ونشكركم على الفرصة اللي تحتوها لنا.
0: إن شاء الله ديما متفوق إن شاء الله ديما ناجح
5: على عيد الجمهورية وإن شاء الله مبروك لتونس الكل الشعب التونسي يا ربي
0: إن شاء الله
5: إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فرحتوا تو فرحة النجاح إن شاء الله فرحتوا بعد حبيه.
5: بارك الله فيكم بارك الله فيكم
0: بارك إن شاء الله ديما ملمومين كإذاعة المسير لدمتكم في تونس هيك تسمعوا فينا
5: ديما أكيد.
0: هاي نسمع أغنية النجاح
5: يا سيبة. أي نسمع والله
0: نسمع أغنية النجاح. هاي عايش بلا لقاء سلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من تثبت ميدانية من جاهزة المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث وكللت بنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية والإجرائية، وحيث ليتم إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، بما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمن أحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة والشفافية. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة أمس إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم دراسات ومقترحات فنية وحلول عملية والتي ينجزها المهندسون التونسيون. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولت لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولت، وأن تحديد موعد 7 من أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98/900 المنظم لطرق البيع التجارية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مع الكيف. مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

ساعتين و16 دقيقة من إذاعة المنستير، ما زلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. 73 460 800، مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم. نهنيو زميلنا أحمد العيساوي بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام هو حي بألف خير وعقبال 100 سنة في الخير يا أحمد، إن شاء الله فرحة الأولاد. حنان توزي حرم البحوري تحب أغنية عيد ميلاد تقول البنت رحاب البحوري، عيد ميلادها يوم 29 جويلية، ونقولها ربي يطول عمرك في الخير وربي يخلص وحلك وربي يفضلك هارون التحفون وربي يفضل وربي يهنيكم أنت وناجي نويرة وربي يخليك لينا وإن شاء الله بالرفاه والبنين. فتحية سكينة كذلك تحب تهني أغنية عيد ميلاد تقول نهني أماني بنت أخويا، عيد ميلادها 14 يوم 30 جويلية، كل عام وهي حية بألف خير. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل اللي يحتفل بعيد ميلاده. نستمع أغنية عيد ميلاد.

هذه ساعتين واربع وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم مجددا. شنواصلوا مع التهاني، نهنيوا محمد البشير الزغيدي المقديش وحرمه فوزية المزهود وعائلة سالي الهداجي وحرمه فيروز جلاسي بمناسبة زواج محمد لمين الزغيدي المقديش وسنة الهداجي، إن شاء الله بالرفاه والبنين، زواج مبارك. كذلك باش نهنيو سي محرز قاسم وحرمه مفيدة بالحاج يوسف والسيد عبد الفتاح قاسم وحرمه سونيا الغربي بمناسبة زواج محمد الشاذلي قاسم سحر قاسم، زواج الأيامات المقبلة إن شاء الله بالرفاه والبنين وزواج مبارك. نسمع أنغام الأفراح والزواج.

شرا ديما فرحانين منى ساسي تقول نحب نهني بنتي ياسمين بالمولود الجديد امان الله وربي يفضلك تقول وربي وان شاء الله تحب غنيت يا قابله يا مقبوله ان شاء الله باش نسمعوها شكرا لك وان شاء الله امان الله يتربى في عز والديه وان شاء الله من الذريه الصالحه يا منى نهني وكذلك سي روف برمضان اللي هني ولده مالك وزوجته نايلة بالمولود الجديد آدم برمضان إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عز والديه مش نسمعوا زياد غرسة يا قابلة يا مقبولة ونهني وكل الوالدات الجدد إن شاء الله من الذرية الصالحة أولادهم وبناتهم

0: اهلا وسهلا ان شاء الله ديما فرحانين ديما معاكم انا معاكم ونسينكم حتى المطلات ان شاء الله شنواصل في استقبال المكالمات الهاتفيه باش نمشيو للسواسي معنا فرج الو مرحبا بك
1: الو عسلامة سيكيم شنو احوالك
0: لاباس عليكم
1: لاباس عايشك يا حماديك بارك الله فيك
0: اي خويا فرج شكون باش تهني اليوم
1: اللي كنت البرامج نتاعك
0: عايشك ربي يفضلك شكون باش تهني يا خويا فرج
1: بالله نحب نقدم تحيه بمناسبه عيد ميلاد ولدي اليوم
0: اي ان شاء الله عيد ميلاد سعيد كل عام وهو حي بخير ان شاء الله
1: ونحب نقدم تحية لكافة العاملين بإذاعة المنسكين والعاملات
0: شكرا لك يعطيك الصحة فرج
1: ونهنيك بالسيد الجديد إن شاء الله مبروك على كافة المستمعين والمستمعات
0: إن شاء الله إن شاء الله مبروك علينا الكل وعليكم أنتم مستمعينا كذلك
1: شكرا يا خير بارك الله فيك ديما نسمع فيك كل حد نسمع فيك
0: باهي فرج يعطيك الصحة شكرا لك ديما منورين انتم مستمعينا الكرام نسمعوا اغنيه عيد ميلاد حسامه

0: هذه تحية عيد ميلاد لكل من يحتفل بعيد ميلاد، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نواصلوا مع المستمعين، معنا نسرين من المنستير. أهلا وسهلا نسرين. ألو نسرين، مرحبا نسرين، نسمع فيك. أهلا وسهلا، تحية لك نسرين.
1: تحية كيف إذاعة المنستير،
0: عايشك مرحبا. شكون مش هني يا نسرين؟ تفضل.
1: والله نهني عرس أول عندي صاحبتي سلمى، مدام سلمى مرزوق، نهنيها بعرسها نهار 8 أوت.
0: هاي إن شاء الله زواج مبارك عليها إن شاء الله.
1: ونهني عندي بنت ولد عمي، بنت عمي مرعم، ابنها عيد ميلاده 6 أوت، وآرام وعيد ميلاد ولدها 5 أوت إيريت. ونهني كافة إذاعة المستيري، فرد وفرد مبروك الاستوديو الجديد.
0: عايشك يعطيك الصحة، شكرا يا نسرين.
1: أنا مدلل عليك حاجة يا نسرين.
0: نعم
1: برد مدلل غنيت هشام النقاتي.
0: هشام النقاتي، شو اسم الأغنية؟
1: أيوة حتى مقطع إيه.
0: شو اسم الأغنية؟
1: أي أغنية المهمة اللي باخد إنت.
0: المهمة هشام النقاتي
1: باهي. أيوة المهمة أنا مدلل من جديد.
0: هل نسمع العروسة ساعة مش نهنيوك بالعروسة؟
1: أنا مطبيع أغنية عيد ميلاد البنت ولد عمي وولدها وبنتها زوج.
0: باهي هكا عادينا عادينا برشا أغاني عيد ميلاد. باهي إن شاء الله هاتا نزيدوا نشوفوا. هاي عندنا مستمعين أخرين زاد عندهم عيد ميلاد، نسمعوا العروسة. حسام
2: يا محلى طلتها يا محلى خطوتها زغرتوا يا بنات. لا إله إلا الله، الله أكبر، والعاشق من بيصلي وعليه، ماذا تربح وتنال عبد تصلي على رسوله. اليوم خميس وغدوة خميس، حاضر محمد وغايب إبليس. لا إله إلا الله، الله أكبر، ماذا تربح وتنال عبد تصلي على رسوله.

0: مازال بعد الدقائق عن زوز مكالمات في الانتظار. أهلا وسهلا سي الحبيب من الوردانين.
1: تحية ليك وتحية لكل ساهرين على إذاعة المنسير والفريق المرافق ليك.
0: شكرا ليك سي الحبيب تحياتنا. شكون ثاني ساهرين؟ نعم
1: والباهي يجيب الحسة الباهية.
0: ربي يستر عايشك أنتم زاد باهين وإن شاء الله ديما
1: أوفياء.
0: شكرا عايشك سي الحبيب. أيوة شكون ثاني اليوم؟
1: اللي مش نهني بنتي نور اللي نزلت لها مولودة اسمها مريم ومن سوء الحظ زادت ليلة وفاة عمها.
0: ان شاء الله ربي يرحم عمها ان شاء الله يا ربي وان شاء الله من ذريه صالحه
1: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك. والله يا اخوي سليم اسمع اذا كان مازال الوقت وتحت لي فرصه البارح ما شهرش ربي باش عملت مشاركه فيما يخص عيد الجمهوريه عملت الزبيط قصار ما نطولش عليك.
0: اي تفضل. اي
1: اذا كنت تسمح لي
0: تفضل سي الحبيب ما يسالش مطام على تونس مرحبا
1: يا ربي فضلك بارك الله فيك
0: عايش.
1: قل تونس ما أحلى منك يا حرة حبك ساكن وسط الجيش أنت الأم والخالة والعمة أغلى منك ما سماش والمهرة أسس في فحلها شوم وما غيرش يا ربي من الفاسق تحميها واللي ناوي يعبس بيها تشعل ناره وما تطفاش. وشكرا وبارك الله فيك
0: يا يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل الأعداء ومن كل مكروه. شكرا لك سي الحبيب المبروك من الوردانين. إلى اللقاء مكالمة أخرى. ربيعة عبروق ألو
2: مرحبا. ألو السلام ربيعة عبروق من جمال.
0: مرحبا يا ربيعة عايشكمش تاني ربيعة
2: نادي أغاني الحصة إلى ولدي سالم بإيطاليا.
0: أيوة
2: أمس عملت 36 عام
0: ما شاء الله إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير. أي
2: وكنت أي قرباش ولابس قبل ولدي بنهار عامل 23 سنة
0: ما شاء الله
2: ولدختي أحمد بيطاليا زاد بعد نهار 29 في الشهر 29
0: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وهما بخير إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير
2: وربي يحفظ تونس إن شاء الله يا ربي.
0: آمين
2: ربي يحفظ. آمين يا ربي وربي يحفظكم انتم ان شاء الله.
0: عايشك يا ربيعة شكرا لك يعطيك الصحة. إلى اللقاء. حبيت نهني كل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك تحية لهم الكل. منيا عبد الرحمن من قصيبة المديوني تقول نحب نهني بنت خويا توفيق نداء عبد الرحمن بمناسبة زواجها يوم غرة أوت إن شاء الله زواج مبارك. تحية كذلك الدليلة من جمال أنور زايري تحية ليه توفيق سميدة سامية بقى آسيا الهرابي عبد السلام الجزيري كذلك تحية ليه صالح الحازم محبوبة المبروك حرم شوشان تقول مساء ايوه نهني محمد ولد عمي وزوجته بالمولودة الجديدة نادينة زوجي رضا شوشان بعيد ميلاد سعيد وفتحي بتبوت بالنجاح وولده ياسين في الباك في فرنسا وزوجته سمية. خديجة بن ناصر من تونس تقول أصيل طيب لكم الكل ربي يفرح كل أحبابنا وأصحابنا ودام الفرح في دياركم ونحب نهدي كل العرسان أغنية وديعة الصافية شمعة الفرحة نور الهنا ضوي إن شاء الله تهنا وصلت إن شاء الله مرة أخرى نبرمجوها. محمد دكدو كذلك تحية ليه نبيلة غديرة فتحية جلال زميلتنا تحية ليها نفيسة المعروف نسمة الكافية اقترح أغنية أشقر وشعر ذهب لسميرة توفيق وهديها إلى الشقرة الجميلة ياسمين الواتي مع الدعاء لها بالنجاح وطول العمر إن شاء الله التحية وصلت. كذلك تحية لمنيا بالرحال أم مريم منير الحسني العويتي تقول في هذه القيلولة تحب تهني شنو تقول مرحبا بالفريق العامل في هذه القيلولة فردوس وضياء الدين يحبوا تحية لولدهم عماد الدين في قطر به كذلك عائلة المرحوم الشاف عمور بوزقر والجدة حميدة الأم أسمى بوزقر وسامي الفريقي هني والحفيدة فرح الفريقي بنجاحها المتميز في السنة التاسعة نموذجي والعاقبة للبكالوريا. كذلك تحية لكل المزال برش الحقيقة تركيا الهيشري زميلتنا فوزية سلامة تحية لها ومبروك النجاح كذلك في البكالوريا عبد العزيز حمدي فتحية أسفينة القائمة طويلة توفيق توفيق العكرمي. هيك نوصل لنهاية هذه الحصة بعد قليل جيهان الذايع في موجزة ثالثة وبعد حكيم الاسطنبولي في رياضة وصيف. هذه تحيات سليم الحيزم حسام نوار وخذي المش على حسام قدرية. إلى اللقاء.
3: خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة
3: كل ساعة.

0: سيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. مكنت التجربة الأولية لمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من التثبت ميدانيا من جاهزية المنظومة ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية، حيث تكللت بالنجاح بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة، ليتم على إثر ذلك تحديد يوم 15 من أوت موعدا للشروع رسميا في العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة بالمكنين. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة إلى تسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة. ختاما، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي فقط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، دقيقة صحة.
4: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لي مونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عندنا كيما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا نبعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
3: دقيقة صحة. رياضة. وصيف.
5: مرحبا بالجميع. رياضة وصيف من الآن حتى للساعة الخامسة العديد من المواضيع باش نحكيه فيها. كما قلت في ساعتين من الآن من الساعة الثالثة حتى للساعة الخامسة. تحيات كل زملاء اليمن وهذا النقل المباشر. تحيات حسام نوار حكم اسطنبولي. بعد شوية نحكيه على كرة السلة. نعمل استراحة غنائية ثم نبدأ في موضوع كرة السلة.

0: نجدد التحية لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. كما قلت البداية باش نحكيه على كرة السلة، وسعيد جدا باش نستضيف المدرب التونسي اللي حقق إنجاز جديد بإحرازه لقب البطولة المغربية، لأكد مرة أخرى نجاح الكفاءة التونسية في التألق خارج حدود الوطن. في اللقاء هذا باش نستضيف المدرب وابن مدينة المنستير محمد قدول الحديث على هذا التتويج كواليس الموسم، أسباب النجاح إضافة لرؤيته لواقع كرة السلة التونسية والمستقبل كرة السلة التونسية. أيضا مش توقفوا معاه، مش نستغلوا وجوده آخر مسجدات فريق الأم السابق لاتحاد الرياضي المنستيري اللي أعلن تعاقده مع مدرب كرواتي للأشراف على فريق الأكابر بعد سنوات من الاعتماد على عدة مدارس من بينها المدرسة الإسبانية في الموسم الماضي. كيفاش يمثل التغيير هذا إضافة فنية؟ كيفاش يمكن كيفاش باش يقدم المدرب الكرواتي للفريق؟ أيضا باش ناخذ رأيه في إعلان قائد المنتخب الوطني التونسي ومن أبرز نجوم كرة السلة التونسية رضوان سليمان اللي قرر اعتزاله ولعب فريق بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. كيفاش يمثل هذا القرار كرة السلة التونسية والجيل الجديد من اللاعبين؟ كما قلت سعيد جدا باش نستقبل المدرب محمد قدور. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك خويا حكيم، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: في البداية نباركوا لك باللقب البطولة المغربية في الموسم الماضي، فما ثنائي في الموسم هذا لقب البطولة المغربية. سر النجاح محمد؟
1: الله يبارك فيك. أول حاجة خويا حكيم، الحمد لله مع التتويج بالبطولة واللي خلينا كالعادة معتها نجم نشاركه في المسابقة البال. نجاح تحب خويا حكيم معتها الحقيقة العمل، ثم معتها العمل وحسن الاختيار زادة متاع الفرق اللي نخدم معاهم الحمد لله، وهذا الكل توفيق من عند الله.
0: كما قلت أنه بعد الموسم الماضي أحرزت على اللقب الثنائي، هذا الموسم لقب البطولة بالنسبة للفريق، وأكيد بعد تجارب عديدة بالنسبة للمدرب محمد قدور. تقريبا فماشي صعوبات واجهتها خلال الموسم محمد؟
1: صحيح، معناتها تعرف كونه الدوري المغربي معناتها الدوري يعتمد معتها على 3 لاعبين محترفين في الميدان، كيف معتها فما عدة فرق كبيرة كما نذكروا معتها جمعية سلة اللي معتها يمكن الشارع التونسي يعرف برشا معتها جمعية سلة، كيف نادي المغرب الفاسي، كيف اتحاد طنجة. معتها الأفونتاج بتاع النوادي المغربية على النوادي التونسية هما معتها من الناحية المادية معتها النوادي شركات تقريبا تعتبر، معتها تعرف كونه الدولة المغربية معتها السابقة في على تونس في الناحية هذه في المجال الرياضي. الحقيقة معتها كيف معتها قاعدين عاملين كما عملوا في الفوت سواء معتها عاملين معتها استراتيجي في الرياضات القاعات، قاعدين معتها ينفستي وقاعدين يستقبوا زادة في اللاعبين المغاربة أصحاب الجنسية المزدوجة معتها كسوال لاعبين اللي عندهم الجنسية الفرنسية ولا المغربية، وده اللي قاعد يطور معتها من مستوى البطولة المغربية. وشفتوا معتها حتى في البال معتها تمكننا معتها حتى من الفوز على النادي الإفريقي.
0: كيف نعمل مقارنة صغيرة بين البطولة المغربية والبطولة التونسية؟ أبرز النقاط اللي تشوفها محمد، وأنت كانت عندك تجارب في البطولة التونسية مع فريق الأم فريق الاتحاد المنستيري قبل ما نحكيه على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، شنو أبرز النقاط اللي نجم لخصه بالنسبة للتقارب والمستوى الزوز بطولات؟
1: تقريبا نفس الفكره، نفس معناتها البطوله المغربيه تشبه برشا للدوري التونسي، خاصه معناتها من الاعتماد معناتها على اللعب السريع معناتها لي ترانزيسيون معناتها اللي يكونوا معناتها في الستيل دو جو، كيف معناتها اللاعب المغربي ولا اللاعب التونسي عنده تفوق تكتيكي خاصه معناتها من الناحيه هذه كونه يتمرنوا معناتها من الاصناف الشابه عند مدربين معناتها باهين، وكيف توا شوف كونه المدرسة معتها المغربية قاعدين خاصة معناتها تشوف توا الإدارة الفنية معناتها مدرب إسباني كيف كيف مدير تقني معناتها مقرب برشا للمدرسة الإسبانية وهذا اللي يخلي معناتها البطولة المغربية قاعدة تتطور من يوم إلى يوم.
0: خاصة أنه كيف تشوفوا وكما قلت أنت تألق الفريق الفريق المغربي في المشاركة في البال وانتصاره من فريق النادي الإفريقي رغم أنه مؤجج بالنجوم فريق النادي الإفريقي يعني قاعدة تخدم كرة السلة المغربية في المواسم الأخيرة محمد.
1: بالضبط بالضبط حكيم معناتها تشوف كونه فما ديجا معناتها البيرو فيدرالي الجديد هذا قاعدين معناتها عنده استراتيجيه واضحه ما نكذبش عليك ماخذين برشا من من من, من الاستراتيجيه اللي كانت معناتها في الجامعه التونسيه فما زاد تبادل ثقافات كيف كيف شوف معناتها حتى المدير الفني القديم تاع الجامعه التونسيه ولا كيف كيف سيمون بن سليمان كانت عنده عده ورشات معناتها في المغرب. الحقيقة المغرب توا كما قلت لك حكيم قاعدين معناتها مامستين برشا في السبورت دو سال وخاصة رياضة كرة السلة وكما تشوف حتى الخبرة التونسية معناتها قاعدين نحن معناتها مانيش وحدي وليت في المغرب الموسم الماضي كنت معناتها الوحيد مثل كرة السلة التونسية الموسم هذا تم استقطاب معناتها عطي العويش كيف كيف المدرب ماهر خنفير يمرر في نادي الوداد كيف كيف زاد السنة هذه نورمالمون فما اتصالات مع منعم هون دونك هما بيدهم المغاربة قاعدين يستفادوا من الكفاءات التونسية
0: وأنه الكفاءة التونسية موجودة تقريبا في كل مكان وقاعدة تقدم في مردود ممتاز بالنسبة للكفاءة التونسية أكيد قاعدة تبع أيضا في البطولة التونسية وخاصة فريقك الأم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. قبل ما نحكيه على البطولة التونسية تقريبا الذكريات اللي تحتفظ بها مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري محمد.
1: والله حكيم واحد ديما يفضل معناتها فريق الاتحاد هذا المنستيري كبير وكبير برشا ما نجموش معناتها نرجعوا الفضل الكبير نتاع النادي نتاعنا. فريق الاتحاد هو اللي اعطاني الفرصه باش نمرن كيف كيف معناتها احنا ديما قريب يعني ما نكذبش عليك معناتها قريب من نادي الاتحاد والحمد لله معناتها الفوز بالبطوله الموسم الماضي كانت اهم يمكن انجاز في السنوات الاخرى اللي باش تخلي كونه فريق فرع كره السله ما يخرجش على التقاليد نتاعو خاصه معناتها الموسم القادم باش تكون فما مشاركه ان شاء الله في الرباط معناتها في البال ونتمنوا معناتها الفريق زاد يحضر روحه ويكون ولما لا معناتها يعاود يرجع لمنصه التتويجات الافريقيه. بالنسبه لي تقعد بطوله 2019 هي اهم يمكن أعز بطولة اللي بعد 14 سنة ما كنا معناتها من العودة لمنصة التتويجات.
0: كيفاش تنظر تعاقد الاتحاد الرياضي المنستيري مع مدرسة كرواتية مدرب كرواتي فانيا يعني تعرف أنه في السنة الماضية كان اعتمد على المدرسة الإسبانية وأنه الاتحاد المنستيري تقريبا عنده العديد من الخيارات في المواسم الماضية مدرسة صربية المدرسة التونسية أيضا المدرسة المغربية يعني المرة هذه اختار المدرسة الكرواتية. كيف تشوف الموضوع وأنت كمدرب محمد؟
1: والله أول حاجة حكيم معتها أهم حاجة الاتحاد هذا من السير يزم يخموا شوية في استقرار وعطاء الفرصة معناتها للمدرب باش يخدم. راهو تشوف الخمس سنوات الأخيرة تلقى معناتها كل موسم نلقاو ثلاثة أربع مدربين. راهو من الناحية هذه ما تنجمش أنت كل ثلاثة شهور أربع شهور تغير مدرب من بعد تطلب كونه باش تلقى معناتها أم برودوين تاع باسكيت نظيف ولا ستيل دو جو ولا حاجة. راهو أهم حاجة والحاجة اللي الاتحاد هذا من السير والمسؤولين إن شاء الله تمنيت اني ما نكذبش عليك تمنيت كونه يواصلوا مع المدرب الاسباني مع تاليزيكو حتى اني ما كانت عندي زياره في الموسم الماضي وجلست معاه المدرب الحقيقه مدرب من طراز عالي لكن للاسف ما جاء عقد كبير اللي ما نجموش مع المسؤولين باش يواصلوا معاه. المدرسه الكرواتيه ما تختلفش برشا على المدرسه الاسبانيه ولا المدرسه الاوروبيه معروفه معناتها بالانضباط التكتيكي معروفه معناتها بالستيل دو جو معناتها الاوروبي. المهم حاجه كونه يعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر الفريق كيف كيف زاد الانتدابات ما تشوف كونه فريق اتحاد المنسيري.
0: قبل ما نحكيو على الانتدابات أنا محمد انا تحدثت على المدرسه الكرواتيه وانت تمنيت انه الاتحاد المنسيري يحافظ على المدرسه الاسبانيه حسب قربك واكيد تعرف برشا وكنت عندك تجارب ايضا في البطوله السعوديه تعرف برشا المدربين نعرف الاتحاد المنسيري حتى المدرسه المصرية كانت دخلت لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، مغربية، مصرية، إسبانية، صربية، يعني العديد من المدارس. كيف تشوف المدرسة الكرواتية في البطولة التونسية، وخاصة أيضا ما ننساوش أن المدرسة البرتغالية في تونس، يعني فما العديد من المدارس اللي دخلت للبطولة التونسية، هل أنه المدرسة الكرواتية قادرة أنه باش تكون ناجحة في البطولة التونسية محمد؟
1: والله الحقيقة معناتها كرة السلة الكرواتية معناتها عندهم ثقافة، عندهم معناتها تقاليد كبيرة. تشوف كون المدرب هذا كان يخدم معناتها في الدوري الروماني، معناتها آخر زوز ولا ثلاثة مواسم معناتها خدم في الدوري الروماني. الحقيقة معناتها كما قلت لك نعاود ونقول لك تمنيت كونه يواصلوا في المدرسة الإسبانية، لكن ما نجموش نحكم على المدرب إلا ما نشوفه معتها الخدمة
0: حسب الكواليس، لأنه المدرب الإسباني هو اللي انصح فريق الاتحاد المنستيري باستخدام هذا المدرب.
1: بالضبط بالضبط، وهذه حاجة اللي تحتسب معتها للعلاقة اللي خلاها المدرب الإسباني، هو اللي انصح معتها بالمدرب هذا، ونتمنى له كل التوفيق، خاصة قادمين معتها على خاصة البال. تعرف البال لازم حتى توا معتها في الاستراتيجية متاع الانتدابات يلزمهم يعرفوا كيفاش يحضروا للفريق.
0: ندخل شوية للبطولة التونسية، كما قلت أنت في متابع للبطولة التونسية، وخاصة أن الفرق نحكيه على اتحاد منسيري، النادي الافريقي، الشبيبة، النجم الساحلي، يعني في المواسم الماضية تقريبا في كل موسم قاعد نشوفه في تنافس كبير على اللقب البطولة، وتقريبا الانتدابات في كل موسم لا حديث إلا على الانتدابات اللي يقوم بها كل فريق للاستعادة البطولة. كيف تشوف الشيء هذا محمد؟
1: والله حاجة تفرح معناتها مستوى البطولة التونسية، سورتو كي تولي المنافسة بين ثلاثة واربع فرق أحسن معناتها من اللي تكون ما بين زوج فرق، خاصة توا بعودة فريق شبيب القيروان معناتها الموسم هذا بالانتدابات اللي عملهم معناتها مع الموسم الماضي وصولوا للدور النهائي. نتصور كونه فريق شبيب القيروان محضر روحه بالباهي، كيف كيف نادي الإفريقي يقعد ديما منافس صعب وصعب جدا، خاصة مع المحافظة على ركائز الفريق كما عمر عبادة كما هيثم مسعادة. كيف كيف الاتحاد هذا المنستيري معناتها يقعد ديما الرقم صعب، خاصة معناتها عنده الخبرة نتاع الأدوار النهائية، الخبرة خاطر خويا حكيم في الأخر معناتها تقعد ديما المنافسة ما بينات أربع الفرق، يكون اللي باش يتحكم في أعصابه، وأهم حاجة كونه زاد لافونتاج تاع التيران هو مهم برشا في الأدوار النهائية. دونك نتصور المنافسة باش تنحصر الموسم هذا ما بين ثلاثة فرق هذو. كيف كيف تو النجم الساحلي ما الموسم الماضي عمل مشاركة طيبة في البطولة ولعب النصف النهائي، يقعد ديما فريق كبير نجم هذا الساحلي، تقعد ديما عنده تقاليد في كرة السلة. دونك نتصور البطولة باش تنحصر معناتها تقريبا ما بين الأربع فرق هذو.
0: كيف نشوفه في السنوات الأخيرة تقريبا اعتماد على نفس الملعبية، نحكيه على كل الفرق، وحتى أنه ما فماش تكوين قاعدي على أساس نجم نقوله، فماش اكتشافات أخرى بالنسبة للملعبية في البطولة التونسية. شنو الأسباب حسب رأيك محمد؟
1: صحيح صحيح صحيح حكيم، هذا مشكل كبير وكبير برشا في البطولة التونسية. تشوف معناتها اللاعبين هما بيدهم يتعاودوا توطيلة 15 عام معناتها آخر 10 سنوات تقريبا، تشوف الفرق واللاعبين هما بيدهم اللي قاعدين يدوروا. المشكلة في الفورماسيون معناتها تحس كونه الفرق ما عادش عاطين أهمية كبيرة برشا للفورماسيون، كيف كيف اللاعبين الشبان متاعنا خاصة معناتها اللي متكونين في الفرق الكبرى، إذا مثلا ما يلقاش فرصته في الموسم الأول الموسم الثاني ما يعملش دي ساكريفيس، ما يخرجش مثلا يمشي يلعب، يمشي بري في فرق أخرى يلعب ويشارك. كيف كيف زاد علاش ليه المنتخبات الوطنية يلزمنا نرجعوا ونخدموا معناتها، خاصة من مثلا منتخب يوفنتروا معناتها أقل من 23 سنة لازم يرجع يخدم بكيك باش نلقاو معناتها جينيراسيون جديدة طالعة. وتشوف توا مثلا بار إكزومبل ليكيب اللي الاي 18 هذوما المنتخب اللي عملوا نظموا البطولة العربية فيهم دي زيليمون باهين، لازم معناتها تصير بروغراماسيون باهية مع الجامعة ويحاولوا معناتها باش يطلعوا الجوارات، ولازم زاد الفرق تخلي زاد تعطي فرصة للاعبين الشبان باش يتلونسوا معناتها. علاش نشوفوا فريق مثلا كيما شبيبة القيروان، علاش كل مرة نقولوا شبيبة القيروان ولادة؟ على خاطر تعطي مساحة للاعبين الشبان نتاعها مش يطلعوا. كيف كيف فريق الاتحاد المنستيري راه في الشبان، تشوف النتائج تلقى فريق الاتحاد المنستيري ممتاز ويفوز بالبطولات من بعد ما يوصلوش. كيف كيف زاد ما تنساش فما عائق الدراسة اللي فما برشا لاعبين ينقطعوا معناتها على ممارسه الرياضه.
0: تعرف انه محمد انه العديد من المدارس غابت في المواسم الاخيره، نحكيه على الملعب النابلي نجم حال قلويت، يعني عديد من المدارس الزهرة الرياضية، عديد المدارس اللي مش موجودة في الساحة، وهذه نقطة استفهام كبيرة برشا. محمد، شنو الحلول حسب رأيك؟
1: والله الحلول أول حاجة لازم نبدأ شوية دعم معناتها من السلطة للفرق هذا معناتها الكبار، كيف كيف زاد يلزم هما المسؤولين يحاولوا معناتها باش يشوفوا ويلقاو موارد اللي باش ينجموا معناتها يعيشوا بهم الفرق نتاعهم. الحقيقة معناتها السبور توا حكيم راه ولا مادة، معناتها فما جوارات اللي تسترزق من كرة السلة، ما عادش ينجم معناتها جوار اللي باش يضحي ويقعد، معناتها لازم النوادي هما بيدهم. علاش قلت لك اني مثلا في المغرب نوادي شركات، معناتها تو بار اكزومبل هذا الفرق مثلا اللي انا عشته وقاعد نشوف فيه، مثلا لهنا في تونس ما زلنا في نظام كيما نقولوا احنا الاعتماد على المداخيل المباريات، لا يلزم ان شاء الله متى قانون الشركات يتفعل في الدوله التونسيه اللي بالشرق باش يعطي برشا حلول للفرق. وتحب ولا تكره معناتها الباسكيت اللي يقول باسكيت يقول معناتها الفرق الكبيره كيما نابل كيما الزهره كيما حق الوادي يلزمهم يرجعوا، ولازم زاد مساهمة من السلطة في الـ في الـ في الإطار هذا.
0: اعتماد على زوز لاعبين أجانب شفناه في البطولة المحترفة في قانون الجديد، حسب رأيك مع أو ضد الاعتماد على زوز لاعبين أجانب على أرضية الميدان؟
1: الحقيقة أني من الناس اللي معه، معناتها اللاعبين الأجانب معناتها كيكونوا في التيران يعطيوا معناتها يطلع النيفو، يعطيوا معناتها حتى الكونكيرونس في الانترالمون تكون معتها من نيفو نتاع لونترالمون يطلع. معتها من ناحية راه فما بطولات تلقى فيهم ثلاثة واربعة كنت تشوفهم، مثلا الدوري اللبناني ولا الدوري المغربي ولا الدوري معتها أحسن معتها اللي يعطي الفرصة. لكن أني مثلا اللي اللوم عليه مثلا البطولة التونسية كونه نجمو بار اكزومبل نبداو ديبيت سيزون بغير أجانب، وابارتير مثلا من جانفي تنجم تجيب انت مثلا تعطي الفرصة للدوز ترونجي، وإلا كما توا احنا عاملين الفاز الأولى نلعبوا أن سولي ترونجي في التيران وبعديك في البلاي أوف يلعبوا دو. معناتها نتصور كون الفورمول اللي طلع لي في البطولة التونسية معناتها نتصورها ناجحة وباهية، يعني معناتها هذا حسب رأيي.
0: والدليل أنه تقريبا اللعب الأجنبي والملعبية الأجانب هو اللي يعملوا الفارق في الأخير، شفنا في الموسم الماضي أنه فرانكلين تقريبا هو صنع الفارق في فريق الاتحاد المنسيري، والاتحاد المنسيري رجع من بعيد وأحرز على البطولة المحترفة لكرة السلة.
1: بالضبط بالضبط، ومعروفة معناتها الفرق التونسية عندهم معناتها قاعدين يعملوا في اختيارات طيبة وقاعدين يستقبلوا في أجانب من أعلى طراز، وذا اللي يخلي معناتها اللاعب التونسي راه يستفاد، وين يلقى معناتها الجور

0: في 3 مواسم صدقني معتها لاعب اللي مثال يحتذى به معتها في التمارين في الـ في الـ في الفكر متاعه كيفاش يعيش كيفاش يعاون اللاعبين الشبان بالكلمة رضوان سليمان معتها ما مش كيما الناس اللي ماخذين عليه فكرة كونه يتشنج لا رضوان سليمان راهو لاعب كبير وكبير برشا جور اللي ضحى اللي عنده بوكو دو كاليتي عنده القلب الكبير رضوان سليمان راهو يوصل في بعض المراحل خويا حكيم اللي يسبق صحابه كيما نقولوا احنا في مثلا في امور الماديه ويقعد هو ما يخوش الاجور نتاعو رضوان سليمان يعاون اللاعبين اللي مثلا يحبوا يخرجوا يحبوا يحترفوا كيف المدربين رضوان سليمان معناتها بالحق معناتها فخر لكره السله التونسيه لاعب كبير معناتها تشوف كونه وصل معناتها فات 40 سنة ومازال معناتها في العطاء والاستمراريه هاكي وراها برشا تضحيات وراها برشا صبر وبرشا خدمه رضوان سليمان معناتها مثال يحتذى به لاي رياضي مش حتى كان رياضه كره السله.
1: هل تعتقد انه كره السله التونسيه جاهزه لتعويض اللاعب في قيمه الفنيه والقياديه كما رضوان سليمان محمد؟
0: الحقيقه توا في الوقت الحالي صعيب رضوان سليمان فما خويا حكيم فما فلتات في الرياضه اللي صعيب برشا باش تعوضهم معناتها في في في نهار وليله لكن نتصور كونه اذا تحصل معناتها وتصير اهتمام باللاعبين الشبان ونجم نخلقه كما خلقنا رضوان سليمان كما خلقنا عديد اللاعبين لكن أنا نتمنى كونه رضوان سليمان وأني نعرفه مع تقريب وأني حتى توا في اتجاه الحفل التوديع متاعه لازم رضوان سليمان يتم استغلاله في التدريب علاش لا يكونش مدرب معناتها في المنتخبات التونسية علاش لا ما يخوش هو المشعل راهو فما اللاعب مشكلة الرياضة التونسية كونه الكفاءات هذوما الكبار ما نعرفوش نوصفوهم ما نعرفوش نستغلوهم وما نعرفوش ناخذوا منهم الخبره نتاعهم.
1: باش نختم معاك شنو الرساله اللي توجهها للمدربين ايضا للملاعبيه الشبان اللي يطمحوا للنجاح داخل تونس وخارجها في رياضة كرة السلة محمد؟
0: والله النصيحة الكبيرة كونه اول حاجة واحد ديما يزمو يسعى لازم واحد يضحي اللي يحب يوصل خويا حكيم لازم معناتها مش من نهار الاول راك باش توصل لازمك تعمل دي ساكريفيس لازمك تضحي لازمك تصبر راهو الرياضه كيما تشوف معناتها فيها النجاح وفيها كيما نقولوا احنا زاد محاولات اللي ما تنجمش تنجح فيهم ما تنجمش نقولوا معناتها الفشل ديما الفشل هو الانسان اللي ما يحاولش معناتها في الحياه هذه لازمك ديما تكون طموح لازمك ديما تطور من نفسك راهو ماهوش عيب كونك تطلب معناتها المعلومه من غيرك بالعكس يلزم في الدومين هذا مثلا نبارطاجيو المعلومات مع بعضنا نعاونوا بعضنا ما لازمش واحد يحسد غيره ما يلزمش واحد يخمم كان في روحه يقول كذا يعني ما نجحتش لاخر ما نتمنوش النجاح لا بالعكس راهو كي ينجح مدرب تونسي وينجح لاعب تونسي راهو ذاك شرف معناتها للرياضه التونسيه اهم حاجه معناتها الناس يلزمها تحب الخير لبعضها معناتها وان شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: شكرا لك محمد قدور بالتوفيق لك شكرا لك مرة أخرى تحية لك وجهنا تحية أيضا للعب الفينومين رضوان سليمان إن شاء الله موفق في البقية مسيرته سواء كلاعب كمدرب إن شاء الله نشوفوه كمدرب لما لا في المنتخبات الوطنية مشكور جدا محمد وشكرا لك وإلى اللقاء
0: شكرا لك سحكيم وشكرا لجميع مستمعي إذاعة مونستير.

شاء الله بعد شوية باش يكون معنا السيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الأولمبية باش نحكيه في العديد المواضيع، لكن إن شاء الله في الساعة الثانية. لكن البداية نحكيه شوية على رياضة الملاكمة، وانتهت منذ حين انتخابات جامعة الملاكمة بفوز قائمة محمد بنور ب 21 صوت مقابل 15 صوت لقائمة ضو الشامخ، 10 أصوات لقائمة الحبيب العسكري، كانت ورقة واحدة محل إلغاء. بذلك يستعيد محمد بنور رئاسة الجامعة، وهي خطة تؤلى في مناسبتين أهمها سنة 1986 شهدت الملاكمة التونسية تعتلي منصة التتويج الأولمبي تتويج فتحي المساوي بالميدالية البرونزية بعد 22 سنة من ميدالية المرحوم الحبيب جلحية. التحق أيضا بنور بالجامعة التونسية للملاكمة سنة 1979 بتشجيع ممن وجد فيه الغيرة على الفن النبيل والحرص على الارتقاء بها دوليا وأولمبية. الأمل إن شاء الله أنه رئاسة بنور باش يترك كل الخلافات مع من أساءوا في الحملة الانتخابية جانبا، وأكيد ينفتح في فتح ملفات الحرقة وأسباب تراجع الملاكمة اللي كادت تصبح معه نسبيا منسية. إن شاء الله بالتوفيق للرئاسة محمد بنور للجامعة التونسية لرياضة الملاكمة، وإن شاء الله تستعيد المقام متاعها ونشوفوا ملاكمين في الألعاب الأولمبية القادمة. أكيد مهم برشا بالنسبة لرياضة الملاكمة في السنوات القادمة ورئاسة رياضة الملاكمة. أيضا في رياضة التايكوندو محمد خليل جندوبي يضمن أول ميداليات التونسية في دورة البرتغال بعد مواصل البطل العالمي والأولمبي محمد خليل جندوبي تألقه في دورة البرتغال الدولية المصنفة بعد حجز مكانه في الدور النصف النهائي للمنافسة وزن أقل من 68 كيلوغرام، باش يضمن أول ميداليات التونسية في الدورة بعد ما تجاوز البرتغالي فرانسيسكو في الدور الثم نهائي. خاض بطلنا مواجهة قوية من الإسباني خوان امتدت لثلاثة جولات 2-1 قبل ما يحسمها بنتيجة واصل في مشواره بثبات نحو اللقب. باش يكون محمد الجندوبي على موعد مع الدور نصف النهائي، وضع نصيب بلوغه الدور النهائي بالتتويج بالميدالية الذهبية. إن شاء الله بالتوفيق محمد خليل الجندوبي. أيضا نحكي شوية على البطولة الإفريقية للجدو أصغر وصغريات. المنتخب الوطني التونسي توج بعشر ميداليات منها زود ذهبية بعد ما أصدر الستار على منافسات البطولة الإفريقية للجدو للأصغر والصغريات بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، واللي عرفت مستوى فني متميز ومنافسة قوية بين مختلف المنتخبات الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي أنهى المشاركة في المركز الثالث في الترتيب العام للفريق، المركز الثالث في الترتيب الفردي برصيد 10 ميداليات موزعة كالآتي: زود ذهبية، واحدة فضية، وسبعة برونزية، توج من خلالها كل البطلات والأبطال. زود ذهبية ليوسري بنور وزن أقل من 40 كيلوغرام، آية الشايب مع 70 كيلوغرام، فضية واحدة كانت لرنيم بن سليمان، وسبعة ميداليات برونزية كل من إيمان الفندري أقل من 52 كيلوغرام، خديجة ترابلسي أقل من 70 كيلوغرام، إلياس زكتا أقل من 66 كيلوغرام، إلياس العرفاوي أقل من 73 كيلوغرام، يوم العرفاوي أقل من 81 كيلوغرام، وعلي الكسولي أقل من 90 كيلوغرام، وياد العيساوي مع 100 كيلوغرام. هذا بالنسبة لتتويج المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية للجيدو للأصغر والصغريات اللي صارت في المغرب. باش نرجع كما قلت بعد الساعة الثانية باش نحكيه مع رئيس اللجنة الأولمبية على الجلسة العامة، أيضا المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية تقريبا شهر يفصلنا على الألعاب المتوسطية وقانون الهياكل الرياضية. شكرا لكل زملاء اللي أمنوا هذا النقل المباشر. تحيات أكيد سليم الحازم، حسام نوار، حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى الساعة 5:00.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى عن التمديد في أجال قبول الملخصات العلمية الخاصة بالمؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى ليصبح آخر موعد لإيداعها هو يوم غرة سبتمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الباحثين والأطباء لاستكمال أعمالهم العلمية والمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية. يكون الطقس بقية اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، يليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، مع إمكانية تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقدة بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم وذلك في القريب العاجل. ختاما، تم بتاريخ 23 من جويلية الجاري القبول الوقتي لمشروع تعشيب الملعب البلدي بشرحيل من ولاية المنستير باعتمادات جملية بلغت حوالي 727,000 دينار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: رياضة وصيف

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع، نرجع ونواصل حتى للساعة الخامسة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الخاص. نستضيف اليوم شخصية رياضية بارزة لعبت دور مهم في تطوير الحركة الأولمبية ورياضية تونسية، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية سيد محلز بوصيان. باش نحكيه حول أبرز مخرجات الجلسة العامة العادية للجنة الأولمبية الوطنية التونسية وما خرجت من قرارات وتوجهات جديدة. أيضا مش توقفوا على الاستعدادات الوفد التونسي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للبحر الأبيض المتوسط اللي تقريبا شهر تفصلنا على انطلاقها، إضافة الحديث على مشروع قانون الهيكلة الرياضية وما ينتظر الوسط الرياضي من إصلاح من شأنه الارتقاء بمنظومة الرياضة التونسية. سعيد جدا كما قلت باستقبال السيد محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية. مرحبا بك أستاذ محرز.
3: المستمعين
2: شكرا لك لتلبية الدعوة. نبدأ بالجلسة العامة العادية للجنة الأولمبية الوطنية التونسية، ما هي أبرز القرارات التي خرجت بها الجلسة العامة؟
3: والله هي جلسة عامة الحقيقة استكمالا لنشاط سنة 2025، باعتبار وأنه في الجلسة الانتخابية اللي صارت في ديسمبر 2025 كنا صادقنا على نشاط سنة 25 وحساباتها إلى حد 31 أكتوبر 25، قولنا شهرين اللي هما نوفمبر ديسمبر 25 كملناهم، وبطبيعة الحال جلسة عامة تقييمية لكامل النشاط 25، النتائج المحققة فيه واللي كانت نتائج لم تخيب الأمال خاصة على مستوى الألعاب الفردية، كذلك بالنسبة للأنشطة متاع اللجنة الوطنية الأولمبية في مستوى نشر القيم الأولمبية، في مستوى الدروس في الأكاديمية الأولمبية، في مستوى تطوير علاقات اللجنة على المستوى الدولي، ومزيد يعني توفير الموارد المالية للاتحادات الرياضية وللرياضيين في علاقتنا بالتضامن الأولمبي. كل هذا كان محل نظر ودراسة من طرف الجلسة العامة في نطاق التقرير الأدبي اللي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ثم تحدثنا بطبيعة الحال في نطاق التقرير المالي على كل الأموال من مداخيل وكذلك مصاريف، ومقارنتها بسنة 2024 اللي كانت سنة أولمبية بامتياز ألعاب باريس 2024، وتعرف تكثر فيها المصاريف ولكن تكثر فيها كذلك المداخيل، ونصرف أكثر على الرياضيين وعلى الجامعات الرياضية. وكان تقرير مراقب الحسابات كذلك اللي أكد سلامة وشفافية ونزاهة التصرف متاع الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية، وتمت مصادقة على التقرير هذا كذلك مثل التقرير الأدبي بإجماع كل الجامعات الحاضرة واللي كانت تقريبا كلها حاضرة في الجلسة العامة هذه، وتم إسناد إبراء الذمة لفائت الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية، وتحدثنا كذلك على مختلف المحطات الكبيرة اللي مازالت تنتظرنا منها الألعاب المتوسطية.
2: قبل ما نتحدث على الألعاب المتوسطية أستاذ محرز، أنه أيضا تحدثتوا على الانتقال من الإدارة الرياضية للقيادة الرياضية، كيفاش نجم نترجموها التوجه هذا على أرض الواقع؟
3: شوف احنا توا في بالنسبة لنا دائما ثم شيء نشتكيه منه على المستوى الرياضي، هي كنقول وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب عندها رؤية للشباب واستراتيجية قاعدة تنفذ فيها توا من سنوات، ولكن ثم غياب تام لرؤية للرياضة التونسي. والرؤية هذه يلزمنا الكلنا نفكروا فيها مع بعضنا، وقت اللي نحدوا الرؤية ونقولوا شو نحبوا نعملوا من الرياضة التونسية على الأقل في العشر سنوات المقبلة، على ضوء المتغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في العالم، وعلى ضوء النقائص اللي موجودة، وعلى ضوء شنو الإمكانيات اللي عنا النجم نوفروها، وعلى ضوء يعني عدة يعني معطيات سواء تعلقت بمعاينة الواقع أو باستشراف المستقبل. وقت نحطوا الرؤية دي وقت النجم نحطوا الاستراتيجية، يعني خلينا الاستراتيجية هي مجموعة حلقات يقع لتكريس الرؤية على أرض الواقع، ومن بين أهم هذه الحلقات هو قانون الهياكل الرياضية اللي نبعته ونتحدث عليه. إذن اليوم في الجامعات الرياضية كأن أونافيق أفي، معناها وكأنه الإنسان قاعد يعيش في حالة متاع تصرف يومي فقط بدون خطة استراتيجية بدون رؤية، لأن الرؤية إذا ما تكون رؤية وطنية للرياضة ومن بعد الرؤية ذيك الوطنية للرياضة تخصص كل باب لاختصاص معين في، ونشوفوا شكون الرياضات المستهدفة والرياضات اللي فيها الأبطال الكبار، هذه كله معناها يصير في مرحلة ثانية. اليوم احنا في انتظار هذه الرؤية اللي احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية قاعدين نخدموا عليها بقوة، تقريبا باش تكون جاهزة في الأيام المقبلة مع مجلة كاملة، مجلة الرياضة كود دي سبور. احنا مشينا في تمشي آخر، يعني تجاوزنا قانون الهياكل الرياضي ونحبوا نمشيوا في مجلة الرياضة، ولكن في انتظار هذا لابد للجامعات الرياضية اليوم باش في مستوى، لأنه المكتب الجامعي هي المسؤولة على تطوير هيك الاختصاص على كامل تراب الجمهوري. لكن الهيئة ما يكونش عندها رؤية للاختصاص متاعها وما يكونش عندها معاينة لواقع ذلك الاختصاص في خصوص الرياضيين، في خصوص البنية التحتية، في خصوص الحوكمة، في خصوص احتياجاتها للمستقبل، وتقول هاو أنا الاختصاص متاعي ذا إيش نحب نعمل منه يسيدي مش على 10 سنين الجايين، على الأقل على 5 سنين الجايين. لكن ما تعملش هذايا إيش بش نقعدوا؟ بش نقعدوا أونجير معناها أو كوتيديان، معناها كأني تصريف أعمال عنا بطل بالله نحاول نوفرله الحد الأدنى، يعني ما ثماش رؤية وما ثماش تصور. في الشيء اللي عملناه احنا في اللجنة الأولمبية توا عنا تقريبا 8 سنين نخدم برؤية، ورؤية ديك على ضوء هي نحط استراتيجية لتكريس تلك الرؤية على أرض الواقع. والتجربة دي عملناها مع 4 جامعات رياضية، اللي هي جامعة السباحة، واللي هي جامعة التكواندو، واللي هي جامعة كرة اليد، وأظن جامعة المصارعة. والنتائج قاعدين نشوفوا فيها توا على مستويات الجامعات قاعدة تتحسن، كنشوفوا في السباحة ثم النتائج، في التكواندو ثم النتائج، كذلك في كرة اليد، لأنه الإرث كان ثقيل المكتب الحالي سواء في الماندا اللي فاتت ولا اللي قاعد يجدد قاعد يخدم في خدمة كبيرة، وإن شاء الله نتائجها تجي يعني في قادم السنوات. العمل هذا الكل ماذا بينا توا يولي على مستوى كل المكاتب الجامعية في كل الجامعات الرياضية، ولكن هذا احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية من نجموش مسؤول وحدنا، هذا لازم يكون عمل، يكون مشروع دولة. نقوله مشروع دولة لازم تكون وزارة الشباب والرياضة معناها امبليكي، معناها جسكو بو في وسط المشروع هذا، باش نجمو نحطوا اليد في اليد مع بعضنا، لأنه يدو حدا ما تصفقش، وننجحوا هالمشروع هذا الرياضي متاعنا بعد ما نحطوا رؤية وطنية للرياضة ومع استراتيجي، ومن بعد كل على مستوى كل جامعة نعطيه الجزء اللي يهمه من تلك الرؤية. على كل احنا في اللجنة الأولمبية ما قاعدينش نستنى، وقاعدين نخدم بقوة من حوالي أزيد من عام على هالموضوع هذا، وتو الرؤية قريبا معناها واضحة. كذلك خدمنا على مشروع مجلة للرياضة، مجلة الرياضة كود دي سبور، لأنه لمينا كل النصوص متاع هذا، نخليوها باش نحكيهم بعد وقت نوصلوا للهياكل الرياضي. هذا ايش مقصود بالمرور من الإدارة العادية إلى الرؤية الاستراتيجية إلى العمل المنظم والمحوكم.
2: ندخل شوية نحكي شوية على المشاركة التونسية في ألعاب المتوسط تورنتو 2026، تقريبا شهر يفصلنا على انطلاق الألعاب، وين وصلت الاستعدادات لحد الآن؟
3: احنا الاستعدادات ترى فيها ثلاث مستويات، ثم مستوى الجامعات الرياضية اللي هي لما تحضر الرياضيين متاحة وتحضر المشاركة متاحة والعمل متاحة، تعرفوا الجامعات تخدم في ظروف صعبة جدا. ثم الوزارة هي اللي توفر الميزانية وتوفر المال، والوزارة المفروض تكون عندها استراتيجية، والمفروض تكون عندها إدارة عامة للرياضة وإدارة نخبة، وتكون عندهم رؤية واضحة وتتناقش مع الإدارات الفنية للجامعات ومع رؤساء الجامعات ويحطوا الرؤية. هذا ما نعرفش في الوزارة قاعدين يعملوا فيه ولا لا، أنا ما عنديش علم.
2: فما تنسيق بين اللجنة الأولمبية والجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة لينجح المشاركة حسب رأيك سي مهرس؟
3: والله شوف، كل واحد قاعد يقوم بدوره. كل واحد قاعد يقوم بدوره. ما احنا نحسوا اللي ثم قطيعة رهيبة وغير مفهومة من طرف الوزارة، وعلى كل منحبش نخوض في هالموضوع ومنحبش نعلق عليه، لأنه من اللي جاء الوزير الحالي هذا معناها توصلت معه مرة واحدة، يعني ثم قطيعة تامة معه، ما فهمتش وما نعرفش معنا احنا بركة ولا مع الناس كله. ان كان فرحت اني شفته بعد بعامين معناها، ولا يستقبل في بعض رؤساء الجامعات في المدة الاخرانية، ودائما نجم كان يفرحنا احنا ونشجع السيد الوزير عليه باش يكون قريب من الجامعات، يكون على اطلاع يعني بمشاكلهم. ولكن احنا في اللجنة الأولمبية دورنا قاعدين نقوم به بالكامل. تعرف احنا المسؤولين على المشاركات هذه، معناها من حيث في علاقة باللجنة التنظيم اللي هي لجنة إيطالية، وفي علاقة باللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال ديما الطرف المقابل في كل بلد هو اللجنة الوطنية الأولمبية، احنا دورنا قاعدين نقوم به بالكامل، ولكن دور الاخرين هذاك هم يحكموا على ادوارهم لانهم قاعدين يقوموا بعملهم كما ينبغي والا لا. ولكن الجامعات اللي هم مخرطين عنها في اللجنه الاولمبيه عندي اطلاع على الظروف، يعيشوا ظروف صعبه معناها، ما تعرف احنا
2: تقريبا انك
3: عندك العام والميزانيات شر الميزانيات ما وصلتش للجامعات، ما وصلتش للرياضيين، حتى ابطالنا اللي موجودين معناها ايوب الحفناوي تو معناها مؤخرا الا من اللجنه الاولمبيه معناها في اسعاف تدخل معناها وفرت 50,000 دينار والجامعة وفرت 30,000 دينار باش حولنا هم له باش ينجم الراجل. يعني كلمتني ولدته بحذاه في أمريكا، ايه ظروف كذلك أحمد جوادي. على كل حال الوزارة تعرف الوضع متاعها وماذا بيك السألة هي تو تجاوبك، ولكن اللي نعرفه أنا أنهم الرياضيين متاعنا يعيشوا ظروف صعبة. يتحدثوا معايا لأني عندي علاقة يعني قوية معهم، نتحدث معهم وهاتفي عندهم الكل وبابي ديما مفتوح لهم، قاعدين نعاونوا فيهم باللي نجموا. ولكن اللجنة الأولمبية بقى العمل متاعها وميزانيتها ميزانيات تكميلية، لأنه الأساس هو الدولة، هي وزارة الرياضة اللي عندها المليارات اللي هي ميزانيات المخصصة للنخب والمخصصة للجامعات الرياضية. ما نعرفش هل أنه مثلا متاع بيروقراطية، هل أنه سمى معناها قلة معناها السيولة، ما نعرفش المشاكل الحقيقة ما دخلتش بها. أما الكونستاك جي بوفير أنه الجامعات تشكي تتشكى ومتقلقة.
2: يعني معناتها تقريبا شهر كما قلت يفصلنا على انطلاق الألعاب المتوسطية، ما نعرفوش إلى حد الآن الوفد التونسي من ناحية الفنية من ناحية اللوجستية.
3: من ناحية الفنية عندنا 184 رياضي باش يشارك وسجلناها معناها، وحتى التوى معناها عندنا مشاكل حتى في التسجيل، وعندنا مكاتيب تجينا من اللجنة المنظمة، ولو تعرف الوزارة هي المسؤولة، هي اللي تحب تتخاطب مباشرة مع الجامعات وهي اللي توصل لنا احنا المعلومة. المعلومة قاعدة تجينا بصفة متأخر، ولكن احنا قاعدين نحاولوا باش نداركوا، وقاعد نستغل في موقعي يعني كرئيس للجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط باش على الأقل نداركوا عديد عديد عديد المشاكل. ولكن لوجستيا مثلا نسأل سؤال، احنا توا على بعد 20 يوم راهو يزمي الوفود تسافر نهار 18 أوت احنا اليوم قداش في الشهر اليوم احنا 26 18 أوت معناها 20 يوم تقريبا. انا اتحدى انا ثم جامعه مثلا عامله ريزرفاسيون تاع معناها شريت التذاكر نتاع الطياره نتاعها، معناها ثم ريسك باش معناها الوفد ما يلقاش حتى فيش بشركه وقتاش باش يمشي. وزي راهو وقد ما توخر انت قد ما توخر قد ما تغلى التذكره. يعني ما مثلا لي تونيو مازلنا ما شفناهمش في اللجنه الاولمبيه، معناها ما نعرفش حاضرين لي تونيو باش يمشيو، لانه داير كل الامور تعملها الوزاره. راني مانيش قاعد نتكلم باش ننتقد الوزارة ولا باش نرد عليها باللائمة، لا لا، قاعد نوصف لك في الوضع بالضبط.
2: يعني
3: هذا اللي هذا اللي هذا هذا اللي قاعد صاير. ولكن انا ديما عندي قناعتي، ديما نقول راهي ميدالياتنا اللي نجيبوها هي ميداليات الجرينتا نتاع الوليدات والبنيات، هاك الشباب التوانسة اللي يعني يمشي بالدرب وما بين عينيه ومعناه بالنسبة لي هو قضية حياة أو موت.
2: عندكم شيء
3: لازم يثبت وجوده. احنا قاعدين من جانبنا اللي نقدر عليه قاعدين نوفر فيه.
2: عندكم شيء رياضات تعولوا عليها لتحقيق الأكبر عدد من الميداليات سماح الزوكت في متابعة؟
3: بطبيعة الحال عندك احنا أبطالنا الأولمبيين والعالميين كل بشي يشاركوا. راهو أيوب الحفناوي باش يشارك، أحمد الجوادي باش يشارك، بولاك باش تشارك، هذوما في السباحة، وأظن بالعباس كذلك، واحد في راس القطوسي، خليل جندوبي، المسغوني، هذوما أبطالنا معناها عالميين وأولمبيين في التايكوندو باش يشارك، مروة بوزياني في لعب القوى باش تشارك، يعني كبار الرياضيين نتاعنا باش يشاركوا، كرة القدم كذلك باش يشاركوا، وكنت تحدثت مع سي وسام الطيف
2: مروة بوزياني.
3: اي مره وزيني في الشارك كره القدم زاده كما فريق ممتاز وفيه لاعبين معناها شبان باهين باش يشاركوا، باش تشارك الباسكيت 3-3 3-3 لان الباسكيت 3-3 باش تكون مرشحه للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028، وبالتالي باش يكون مستوى عالي جدا، معناها باش تكون بلدان الاوروبيه معناها نتاع الشمال الحوض الابيض المتوسط باش تكون مشاركه، يعني باش يكون انيفو
2: وقت أن نلقاو يعني العديد من الرياضيين الأبطال الأولمبيين كما الجوادي، الحفناوي، جندوب، القطوسي، فارس الفرجاني، مروان البوزياني، يعني تفكروش أنه في عقد شراكة مع مؤسسات خاصة باش ندعموا الرياضيين هذم، لأنه باش يشرفونا إن شاء الله في سواء في الألعاب المتوسطية أيضا في الألعاب الأولمبية إن شاء الله.
3: احنا في اللجنة الأولمبية مازلنا كعملنا زوز عقود، واحد مع أريد وجددناه، واحد مع البنك الوطني الفلاح جددناه، بالمناسبة زوز مؤسسات هذه نحب نوجه لهم الشكر كبير باسم العائلة الرياضية الأولمبية وكل الرياضيين. احنا بطبيعة الحال الأموال اللي ناخدوها هذيك الكل نكرسوها لفئات الجامعات الرياضية ولفئات هؤلاء الرياضيين، ولكن انا نقول اليوم راه الظرف الاقتصادي صعيب على الناس كل، وكان انت من شيرتك نجم فرقالي مؤسسات اللي نجم يعاونوا، قل لي تكون غدوة نصبح عندهم نمشي لهم على خاطر انا مستانس بسبونسورينج، واحد معناها الظروف صعيبة، ولكن انا شو نقول هذوما الرياضيين هذوما جنود ماشيين باش يمثلوا الوطن بغاية رفع الراية الأولمبية عالي، والميزانيات نتاعهم مرصودة من أول العام عند وزارة الرياضة. أنا هو ما دخلش المخي وما نفهمش إيش معناها كل عام قريب يوفى وجامعات ورياضيين عندهم ثم اللي ماخذ ربع الميزانية ثم اللي ماخذ شطر الميزانية، هي ورقية وين؟ وعليش ما تتعطاش معناها على الأقل الجزء النصف الثاني يتعطى قبل 30 جوان باش تخلي يزمك تسبق باش تخلي معناها الجامعات تخدم براحتها باش تخلي، ورغم هذا الكل ديما احنا نخونوا في الجامعات معناها الفساد الرياضي والسرقة، وانا نأكد وانهم كل رؤساء الجامعات بطبيعة الحال اللي كان الإنسان يثبت عليه شيء نقولكم راهم مناضلين بيتم معنى الكريم وراهم ناس متطوعين وناس تخدم وناس تجتهد، وثم اللي يحط في الشيكات متاعه ضمان، معناه ثم اللي يحط في رزق ولاده ضمان، وغدوة يلقى روحه معناه كل كرومة متاكلة ومذموم. لا بارك الله فيك، لا يرحم والديك، لا نزيد ونتهمو لأي سبب على خاطر ثم شكون في الإدارة الفلانية ما عجبوش القرار الفلاني ولا ما عجبوش الشيء الفلاني يعملوا اللي يحبوا معه. إذن أنا دائما ندافع على كل أعضاء المكاتب الجامعية ورؤساء الجامعات نعتبرهم مناضلين في الصف الأول للدفاع على الرياضة الوطنية بطبيعة الحال، باستثناء ما نثبت عليه تجاوز وإلا تقصير ذاك احنا من نجمه إلا ندوا به ونكونوا أول ناس معناها ندوا به ونعاقبوه وما نعترفوش به، ولكن أنا نقول لك وأنه أغلبية المسؤولين الرياضيين ناس مسؤولين وناس يخدموا في خدمتهم في ظروف صعبة جدا قاعد نقول، وراو ثم ناس تقول لك تي هو كيصعب على الشاذب، أنا نقول لك راو الغرام بالشأن العام ومحبة هالبلاد ومحبة الرياضة كل واحد فين يجي معناها الغرام نتاعه، راو الغرام ذاك راو عنده معنى ومش معناها عنده كورا خلفيات، ربما الحاجة الوحيدة اللي ينتظرها المسؤول وانا نحكي على روحي في تقديري هو انه غدوة التاريخ يذكروا بخير، غدوة أولاده وعائلته يكونوا فخورين به ويقولوا عنا شكون في العائلة اللي خدم هالبلاد هذية بدون معناها باش ينتظر لا شكر ولا من وعطاها اللي قدر عليه، هذا هي ربما الربح الوحيد اللي عنا، وهو ربح معنوي وأدبي يظهر لي من حق كل إنسان يعني يقوم بعمل تطوعي لفائدة بلده.
2: نحكي شوي على السيد أيضا محرز بوسيان اللي مش يكون تشريف تونس في رئيس اللجنة الألعاب المتوسطية في أول مرة منذ نشأة الألعاب تقريبا.
3: لا الحقيقة نشأة الألعاب سي محمد مزاري اللي يرحمه رأس اللجنة الدولية للألعاب البحر المتوسط رأي تونس عندها تاريخ كبير تاريخ كبير. سي محمد مزاري عندنا كتاب احنا عملناه عليه في اللجنة الأولمبية وإن شاء الله باش نعمله مناسبة حلوة ونخرجوه. سي محمد مزاري يعني قمنا بإحياء ذكرى كبيرة متاعه في أظن في 2014 في المستير وثم ساحة سمات باسمه اللي هي قدام القاعة الرياضية وحطينا معناها رخامة خلدنا الذكرى متاعه. سي محمد راهو
2: في نساوش أيضا قاعة محمد مزالي
3: ما نساوش الرجل هذي في ندخل في أي محفل أولمبي ودولي كبير وكي تقول أنا تونسي يقولوا لك محمد مزالي
2: ونساوش أيضا كما قلت أنت
3: وعندها مسؤولين وإن شاء الله احنا نمشيه على الختام
2: ونعطيه حق ونعطيه أيضا أنه كان تولى رئاسة اللجنة الدولية لتنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1979 المرحوم
3: 67 وسيد الحبيب عمار زاد ربي يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية وكانت رأس دورة الألعاب المتوسط 2001 وقبله هو توفى المرحوم عبد الحميد الشيخ كذلك ترأس هذه اللجنة وذوما ناس يزم نذكرهم على خاطر شوف راهو لا ريكونيسونس الاعتراف بفضل هالناس هذوما هي قيمة أولمبية هامة واحنا يلزمنا نعترفوا للناس اللي سبقونا وخدموا وعطاوا في الرياضة باش اللي يجين بعدنا على الأقل أدبين يعطينا حقنا ويذكرنا بخير. إذا قلت لك مش معناها أنا أول تونسي نرأسها اللجنة الدولية للألعاب قبل المتوسطة اللي سبقنا فيها سي محمد مزالي.

0: جبار الإيطالي اللي هو كان بطل أولمبي مرتين وكان بطل العالم مرتين، والحقيقة خسرت الحركة الرياضية والأولمبية العالمية، وكنت أنا في تناغم كبير أنا وياه. وقت اللي توفى توليت أنا الرئاسة، عديد المشاكل يعني في نطاق تنظيم هذه الألعاب، يعني عديد راح السفرات إلى إيطاليا واللقاءات مع وزير الرياضة السيد أبودي في إيطاليا، وحلينا برشا مشاكل ومشكلة تكون ألعاب في مستوى يعني طموح الشباب المتوسطي. وإن شاء الله البعثة التونسية اللي هم أولادنا وجنودنا يروحوا بحصيلة من الميداليات بالألوان الثلاثة، تكون معناها تفرح الشعب التونسي باعتباره أن الرياضة بقات يعني مصدر مهم للفرحة والابتسامة لكل شعوب العالم. هاكم شفتوا كأس العالم لكرة القدم معناها مؤخرا، معناها ولات الشعوب اليوم ولات معناها سيدونتيفي للفرق الوطنية متاعها في كل اختصاص. وقت يجي الفوتبول فوتبول، يجي الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية، يجي الهوند هوند، يجي الفولي فولي. إذا نحن اليوم تونس بطبيعة الحال كلها باش تكون الأنظار متجهة إلى الألعاب المتوسطية في تورنتو بإيطاليا. إن شاء الله ولداتنا يعني يفوزوا ويتألقوا ويكونوا في اللحظة المناسبة يعني في الفورمة اللازمة باش يرفعوا الراية عالية، واحنا موجودين غادي في خدمتهم بطبيعة الحال. أنا باش نكون متواجد بحكم مسؤولياتي خلال كامل الفترة، وباش تكون عندي معناها دوبل كاسكيت، الكاسكيت متاع رئيس اللجنة الأولمبية التونسية بطبيعة الحال القلب مع تونس، ولكن كذلك كاسكيت دولية هي رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسط.
1: قداش تحلموا من ميدالية إن شاء الله باش تكون تونس إن شاء الله في الألعاب المتوسطية هذه؟
0: والله ما نحبش نجازف ونقول أرقام واحد، ولكن نعتقد أن تونس بولادنا باش يكونوا في يعني مراتب مشرفة، وباش تكون حصيلة محترمة بإذن الله.
1: قبل من نطوي صفحة الألعاب المتوسطية، هل أنه قادرين إن شاء الله في المستقبل استضافة دورة جديدة لألعاب البحر الأبيض المتوسط؟
0: شوف احنا ماذا بينا، انا كان في اللجنة الأولمبية تقولي نقول لك ماذا بيا، علاش؟ لانه كان نستضيفه العاب المتوسطية باش تكون محرك وباش تكون حافز لوضع يعني خطة جديدة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية متاعنا لاستقبال الألعاب والاستقبال المتوسط بأكمله، وباش تكون فيها يعني طفرة قوية للرياضة التونسية. وتعرفوا اللي تنظيم الألعاب دائما كان محرك اقتصادي بامتياز سواء للدولة عموما، ولكن بالخصوص للقطاع الرياضي من حيث البنية التحتية، من حيث معناها إعادة هيكلة الجامعات الرياضية، من حيث استهداف أقصى ما يمكن من الاختصاصات الرياضية وتمكين الرياضيين متاعها من عقود أهداف، يعني تخلق ديناميكية كبيرة ماذا بينا. ولكن لقيت الحقيقة تجاوب وقت اللي عرضت فكرة تنظيم الألعاب الشاطئية المتوسطية، اللي هي مش الألعاب المتوسطية كما بيصير في تورنتو، خاطر ثم الألعاب المتوسطية التقليدية اللي هي الكبيرة كما بيصير في تورنتو، ثم أقل منها حجم اللي هي الألعاب الشاطئية، واللي هي زاد ألعاب مهمة وخاصة ما تقتضيش يعني بنية تحتية كبيرة. وإحنا عندنا تقريبا 1300 ولو 1400 معناها يعني كيلومتر شطوط، وبعثنا المشروع هذايا
1: وذكروا تونس المحرز
0: باختيار مدينة جربة باش تكون لاستقبال هذه الألعاب الشاطئية، وأما في 2029 ولا في 2031. احنا مشينا من الأول على 2031، ولكن اعطاونا فرصة نتاع 2029. بعثت لوزارة الرياضة باش علمتهم وقلت لهم باش يشوفوا ممكن واشي ممكن نقدموا من 2031، خطر ثم سلوفينيا تزحم فينا على 2031 وناخذوا 2029، لأنه مثلناش معناها بنية تحتية كبيرة واحد وكذا، وثم يعني ميزانية مش معتبرة باش ننظموا الألعاب. إن شاء الله إن شاء الله ناخذوا في 2029 تنظيم الألعاب المتوسطية الشاطئية في جربة، ونخلق ديناميكية كبيرة لجربة اللي هي مدينة سياحية بامتياز ومدينة
1: تكون بوابة لاستضافة مرة أخرى للألعاب المتوسطية. نذكر أنه 1967 كانت الدورة الخامسة وأول استضافة لتونس، ثم دورة رابعة عشر 2001، يعني إن شاء الله لما لا الثالثة تكون في تونس ونفكر لما لا، لأنه مهم برشا لاستضافة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تكون في تونس.
0: هم يسمعوا فينا يعني أعلى الهرم في الدولة والمسؤولين في الدولة، لكن عندهم رغبة بش

0: نظموا هذه الألعاب أنا بإذن الله نجم نضمن أن تونس تفوز بتنظيم.
1: نذكر نجاح تونس تقريبا في كل الدورات اللي تنظمها، نجحت تونس في تنظيم ألعاب شاطئية أفريقية، نجحت في بطولة العالم كرة يد الشاطئية في الحمامات، يعني تقريبا المشروع باش يكون ناجح 100% من جميع النواحي.
0: من جميع النواحي، و2001 ألعاب متوسطية 2001 التوى تذكر كمرجع، لأن لأول مرة تتعمل القرية المتوسطية كما القرية الأولمبية، القرية المتوسطية اللي هي العمارات اللي كانت بجنب الحي الأولمبي برادس واللي من بعد تباعت للموظفين، وهذيك أقاموا فيها الرياضيين، وذاك يتسمى الإرث الأولمبي، يعني الإرث الرياضي اللي يبقى الليجاسي. هذاك هام برشا
1: دول، برشا دول تعلمت من تونس الاستضافات، برشا دول تعلمت من تونس الاستضافات أيضا للعاب البحر الأبيض المتوسط، وأيضا العديد من البطولات. إن شاء الله لما لا مرة أخرى نستضيف البحر العاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيه على موضوع أيضا مهم هو قانون الهيكلة الرياضية، ونوصل مشروع قانون ومجلة الهيكلة الرياضية. سمح
0: والله، شوف في هذا راهو ثم لخبطة كبيرة. مش نبدأ أجبين معك، ثم العديد المشاريع اللي عملتهم الوزارة ما نعرفوش أنا ياخذ نسخة معناها وقع عرض على مجلس الوزراء، لأنه للأمانة اللجنة الأولمبية ما وقعش تشريك. حتى النسخة اللي خذيناها خذيتها أنا من عند الوزير السابق اللي قبل الوزير الحالي، أعطاها لي معناها أتيتر أوفيسيو، وذي قلت عندي موثق معناه وشفتها وطلعت عليهم، بعد تحولت وتغيرت، إذن ما نعرفوش حتى النسخة الأخرانية المعناه متاع الحكومة. ولكن ثم نسخة أخرى جهت مبادرة اللي عملوها في مجلس النواب الشعب، واللي هي إحدى النسخ اللي خدمت عليها وزارة الرياضة، وعيتونا في مجلس النواب واستجبتوا وسمعونا. ولكن أنا بالنسبة سواء للمشروع اللي عند مجلس النواب أو المشروع اللي طلعت عليه وكان في يد الحكومة ما نعرفش من بعد وكيفاش تغير، احنا حطينا مشروع بديل اللجنة الوطنية الأولمبية، مشروع بديل اللي هو مركز على رؤية وعلى استراتيجية في حدود قانون الهيكل الرياضي، لأنه الآن غيرنا الرؤية والاستراتيجية باش تولي مرتبطة بمجلة الرياضة، لأنه مجلة الرياضة تولي تمس ما عادش كالهيكل الرياضي، تمس البنية التحتية، تمس الرهان الرياضي، تمس مقاومة العنف في الفضاءات الرياضية، تمس رياضة النخبة. ولكن أكثر قانون الهيكل الرياضي وقت اللي تراه ينظم تلقاه ينظم في يحكي على اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية، ويحكي على الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية التنافسية، ويتعرض شوية إلى الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة الجميع. احنا في المشروع متاعنا هيكلنا، وقلنا ثم الهياكل الأولمبية اللي هي يلزم التعامل معها على ضوء الخصوصيات متاعها، واللي هي مش هياكل رياضي، هي هياكل أولمبية تمثيلية، لأنها ما تنظمش هي المسابقات والرياضات يعني والمباريات التنافسية. وخذينا بعد الهياكل الرياضية وقسمناها لثلاثة، ثم الهياكل الرياضية التنافسية اللي هي الجامعات الرياضية والجمعيات اللي تراهم في البطولات متاعنا وفي دنيت، وخذينا بعد قلنا الهياكل الرياضية غير التنافسية معناها باروبوزيسيون التنافسية. شكون هذه؟ هذه حطينا ثلاثة أنواع، حطينا الرياضة للجميع، وحطينا رياضة القرب، وحطينا فيها رياضات متاع التراث والرياضات التقليدية والرياضات الجامعية والمدرسية. وخذينا نوع ثالث من الهياكل الرياضية اللي متحدثش عليه قانون الهياكل الرياضية، اللي هي الهياكل الرياضية المختلطة. شنو الهياكل الرياضية المختلطة؟ كيما القاعات الرياضية، كيما الأجل الخاص، معناها تلقى قاعة رياضية خاصة تريني البوكس، تريني التيكوندو، تريني جيدو، وتلقاها تشارك في المنافسات راهي متاع الجامعات هذه، إذا ما تتنظم وتولي تحت نظر الجامعات في جوانب معينة. ودققنا هذا، خذينا الأكاديميات الرياضية الخاصة اللي اليوم قاعدة تلعب في دور كبير وقاعدة تنتج في رياضيين وفي أبطال، ولكن مسيبة دولة ناتور مش منظمة، كيفاش ننظمها؟ وخذينا المراكز الخاصة لذوي الإعاقة اللي هي الزادة دي عندها خدمة كذا، هذه سميناها مختلطة. علاش مختلطة؟ لأن فيها جانب رياضي وفيها جانب تجاري، كلمة خاصة ذيك تزك الجانب التجاري، وقت اللي باش تكون في الجانب الرياضي كيفاش لازم تكون منظمة، ورغم جانبها التجاري كيفاش الجامعات لازم تكون عندها عليها نظر، وهذا ما تقتضيه يعني تطور السوق الرياضي في العالم الكل. والعالم تنظم الامور هذه وعلى في تونس ديما مغمضين عينين. اذا كي تاخذوا قانون هيك الرياضي في الحقيقه تلقاه مشروع الحكومه ولا المشروع اللي موجود من النواب يتحدث على ثلث الهيكل الرياضي انسى ثلثين الاخرين. ولكن احنا اليوم في اللجنه الاولمبيه عندنا المشروع هذاك حطيناه نتاع هيكل الرياضيه وخدمنا منذ سنه كامله على مجله الرياضه باش نتجمع كل النصوص المتعلقه بالرياضه من قريب او من بعيد. شنو اللي خلينا منها؟ شنو اللي نقحنا فيها؟ وشنو اللي لازم نتركوه؟ وذير كل على الضوء معاينة الوضع الرياضي القائم في تونس وطموحاتنا على ضوء التطورات والتغيرات الكبرى اللي صايرة في المجتمع الرياضي والأولمبي الدولي. خاصة واني في بحكم عضويتي في اللجنة الدولية الأولمبية مثلا احنا من جوان 2025 وكملناها هذه في جوان 2026 حطينا خطة العشر سنوات الجاية للرياضة في العالم. اذا انا مطلع على الشيء اللي بيش يصير ولا التغيرات اللي بيش يصير وهذا قاعد النفع به في بلادي. وان كان ما ثماش تعاون ما بينه وبين الوزارة لانه ما ثماش تواصل من اصل هم يعتبروا وانه ما عندهمش عضو في اللجنة الدولية الأولمبية. علاش سي لو غران بوان دانتروغاسيون بالرفض فهمت. ولكن انا ذي الكل قاعد نوظف فيه لفايدة بلادي ولفايدة الرياضة التونسية بصرف النظر عن هذه الجانبيات اللي ما عندها حتى معنى. عنده أهم شيء هو خدمة البلاد وأهم شيء كل تونسي يكون موجود في موقع يلزم كان ميكرش وميوظفش هاك الموقع لفايدة بلاده يكون علامة كبيرة للأنانية وللشخص وقت يولي الموقع ما عادش عنده حتى قيمة. ربي قدرنا باش نوظفه كل ما في دينا وكل ما نقدر عليه لفايدة بلادنا ولفايدة رياضتنا.
1: أكيد قبل ما نختم معك سي محرز عارف أنه اليوم تم انتخاب سيد محمد بن نور رئاسة جامعة الملاكمة بعد فوزه بال 21 صوت مقابل 15 صوت لقائمة ذو الشامخ وأيضا 10 أصوات لقائمة الحبيب العسكري. ونعرف أنه رئاسة الملاكمة اعتلت التتويج في سنوات سابقة وخاصة وقت نذكره فتح المساوي الميدالية البرونزية بعد 32 سنة من ميدالية المرحوم الحبيب الجلحية. يعني رياضة مهمة في الرياضات التونسية.
0: هذه رياضة نحبها وأنا عندي غرام كبير بها لأني أنا بدي ولد حومة عربي ولد صنتي اللي كانوا كمال بوعلي دارهم تبعد على دارنا تقريبا 100 متر النصر الدين الزواغي اللي كان بطل تونس ولازم ثقيل الله يرحمه وينعمه ويجعله من أهل الجنة يبعد علينا كذلك تقريبا 100 متر. البلبولي في باردو معناه يبعد علينا كيلومتر ولا زوز كيلومتر. وأنا عندي غرام خاص بالملاكمة وعلى ونعرف سي محمد بن نور يعني كنا في القضاء ثم في المحاماة وسي محمد مسير ممتاز ومغموم بالملاكمة. نحب نهنيه هو ساعد يوم بالفوز متاعه. نحب نهني كذلك الزوز سي ضو الشامخ وسي الحبيب كذلك على مشاركتهم وأن معرض منفسهم على هذه العائلة عائلة الملاكمة باش يقولوا لها أنا مستعدين باش نخدموكم. أنا لو كل إنسان يترشح يفوز ولا ما يفوز بالنسبة لي أنا مناظر من نجم كان نشكره ونستكثر خيره لأنه راه صعب جدا التطور في وقتنا الحالي. محمد بن نور إن شاء الله يكون بدرة خير على رياضة الملاكمة منجم يلقى منا في اللجنة الأولمبية إلا كل الدعم. هذه رياضة ولادة ولادنا رام ملاكمين متميزين وأنا بيدي راني ولد الملاسين ولد النادي الأولمبي للنقل ومازلنا في اللجنة الأولمبية كي جهزنا القاعة متاع الملاكمة للنادي الأولمبي للنقل باش ترجع تخدم من السنة الفارطة. عندي عطف خاص على هذه الرياضة اللي اعطاها برشا لتونس من الحبيب جلحية والميدالية الله يرحمه وينعمه إلى فتح المساوي كذلك بطر كبير ونوجه له تحية كبيرة إن شاء الله. وما ننساوش خميس رفيعي ما ننساوش لطفي بالخير ما ننساوش النور الدين بوغانمي الله يرحمه ما ننساوش نصر الدين الزواغي كمال بوعلي وصل بطل العالم البلبولي كذلك بطل العالم. ما أنا عندي فكرة كبيرة على هذا الاختصاص اللي الحقيقة دخل في متاهات وفي خصومات إن شاء الله تقف كل هذه الخصومات. إن شاء الله محمد بن نور تلتف حوله عائلة الملاكمة مدام خذية الثقة متاحة ب 21 صوت. اليوم يجب أن يكون عندنا روح رياضية نلتف حول هذا المسؤول وندفع هالرياضة باش ترجع تقوي تونس في كبرى المحافل الدولية سواء كانت عالمية أو أولمبية.
1: مش خلي لي كلمة الختام سي محرز، شنو الرسالة توجهها الرياضيين التونسيين الجماهير أيضا، وشنو الحلم الأولمبي اللي تسعى اللجنة الأولمبية لتحقيقه للرياضة التونسية خلال السنوات القادمة؟
0: الحلم الأولمبي متاعي هو أحلام هؤلاء الشباب من الرياضيين، أحلامهم باش يكونوا على منصات التتويج في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، أحلام واقعية وحقيقية ما تنتظر إلا في دفعة صغيرة من الدولة التونسية بكل مكوناتها، وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، والجامعات الرياضية. اليوم رانا أمام ألعاب أولمبية في أمريكا لوس أنجلوس نجم نعمل فيها حصيلة تاريخية ما صارتش. احنا أقسم ربحنا ميداليات في كل الدورات، ربحنا في 2012 ثلاث ميداليات، وربحنا في لندن، وربحنا في 2016 في ريو دي جانيرو ثلاث ميداليات. اليوم رانا نجمو نربحو أقل شيء ستة ميداليات في لوس أنجلوس ونسميهم لك وما نسميش فيهم يختلفوا فيهم. وقت تقول أحمد الجوادي بطل العالم وقاكم قاعدين تشوفوا فيه النتائج اللي يعمل فيه، وقت تقول أيوب الحفناوي ما شاء الله قاعد يرجع في رجوع قوي وبطل الأولمبي، وقت تقول فراس القتوسي بطل الأولمبي، وقت اللي تقول خليل الجندوبي بطل الأولمبي، وقت اللي تقول معناها المسعوني هذه الشابة اللي في سنة هزت ثلاثة بطولات عالم، يعني أقل معناها متاع 17 سنة وأقل من 20 سنة وبطولة العالم أكابر وهي مازال عمرها موصلش للأكابر، اليوم زادة مأهرة بشتز. أنا هذوما اللي سميتهم خمس ميداليات
1: إن شاء الله. أيضا مروة أبو زياني إن شاء الله
0: تزيد فازة فارس الفرجاني وتزيد مروة أبو زياني، احنا مش في سبع ميداليات، مروة أبو زياني اللي جريت ثلاثة مرات توا تحت التسعة، يعني التسعة تحت التسعة دقائق. إذا احنا اليوم قدام معناها حصيلة أولمبية نجم تكون تاريخية يا أخي، هذوما ما نجموش نوفروا لهم كل الإمكانيات حتى لين نخليهم من آخر الدنيا من أمريكا والناس تبكي يعطيني فلوس يعطيني ميزانيتي اللي وفقت عليها واللي أمضيت لي، رو حاجة توقف المخرة. رو أنا رئيس لجنة أولمبية سيد فزان قول رو مش معقول ومن بعد يحمل كل المسؤولية ويحطونا في نفس الشكارة، مش معقول. أنا لو كان جا عندي هذا معناها ميزانيات راني في دقيقة يجي تمشي لهم وعطيونا أسباب. يا أخي الله غالب، هاني قتلت وهو الشعب يسمع فيها وهو السلطة العليا تسمع فيها، رانا قدام حصيلة تاريخية في أمريكا في قلب أمريكا في لوس أنجلوس. يا أخي نوفروا الحد الأدنى.
1: شكرا لرسالتك مسموعة سي محرز، تحية ليك، يوجه لك تحية أيضا زميلنا زياد الخياري من إذاعة الشباب يوجه لك تحية. شكرا ليك سي محرز، شكرا لكل زملاء اللي أمنوا هذا النقل المباشر، تحية حسام نوار حكيم اسطنبولي، شكرا لكم. بعد شوية يجيكم لهذيل الفتني في برنامج هوايات صيفية، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انتخبت تونس يوم 24 من جويليا الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات UAT للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. يكون الطقس بقية هذا اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، يليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نور نويرة من خطورة ضربة الحرارة، مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة. تشهد مناطق عديدة من ولاية المنستير انقطاعات متكررة لمياه الشرب استمرت في عدد من المناطق طيلة عدة أيام متتالية وبصفة متواصلة، ما أثر على النسق العادي للحياة اليومية خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 من جويليا الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بمن في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: هوايات صيفية مع لهيب الفتيل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد عبر موجات إذاعة المنسير في برنامج هوايات صيفية. موعدكم كل عشوية أحد مع أجواء الصيف والبحر، وخاصة والأهم نعيشوكم الغرام والهوايات مع ضيوفنا اللي باش يشاركوكم قصصهم وحكاياتهم من توا حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية نستقبل أول ضيوفنا لهذا الموعد، الحقيقة شخصية استثنائية خاطر معناش منهم برشا في تونس. هو مدرب ومكون زادة في مجال الغوص في الأعماق. باش نعطوا بكم لمئة متر تحت الماء اليوم، باش نرجعوا معاكم لحبه لهواية الغوص وكيفاش بدات، شنو هو اللي خلاه يغير مساره المهني ويخليه يطور من روحه ويكون واحد من أهم الأسماء في بلادنا في مجال الغوص. برشا معطيات وحقائق تكتشفوه مستمعينا مع ضيفنا لليوم سير جبل قريش، نوجه له تحية كبيرة برشا. كيف باش نزوكم في كل أسبوع كما تعودتوا الأسبوع الفارط، الواحدة من أهم الوجهات الشاطئية في بلادنا، باش نحكيوا على خصائص هذه الوجهة الشاطئية من خلال فقرة ديستيناسيون، خاصة بالنسبة للناس المغرومين بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. أكثر تفاصيل تلقاهم مع زميلي أحمد السوقي إن شاء الله بعد شوية نستقبلوك العادة. والختام شي يكون في ساعتنا الثانية مع فقرة الصياد، موعد مع كريم سيالة واحد من أبطال تونس في مجال الصيد، إن كان بالقصبة بالصنارة، باش يعطينا برشا نصائح ومعلومات على هذا الاختصاص وهذا الغراء اللي الحقيقة يلقى في حب كبير برشا من برشا مواطنين ومستمعين يحبوا يعرفوا طريقة المثلى باش ينجموا يصطادوا ويعديوا الهواية متاحهم في أفضل الظروف. وباش يعاونكم برشا سي كريم على خاطر تبارك الله عليه موسوعة كاملة في هذا المجال. بعد شوية كما قلنا أكثر تفاصيل تكون معاه. كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير، وإلا تنجموا تكلمونا على 73 460 800 إذا عندكم أي استفسارات تهم مختلف الهوايات لليوم. سعيد جدا يكون حاضر معنا حسام نوار في الإخراج التقني. هذه إذاعة منسير، والبداية تكون مع الإيقاعات والأغاني التونسية. صابر بيع سيدي منصور، مرحبا بالناس كلهم.

0: هذا صبر بيع مستمعين الكرام. نوصل مع للخمسة وحدش دقيقة. تحية مجددة كل ما تحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجاتنا. تحية كيف كيف للناس التابعة فينا من خلال موقعنا الرسمي على سيت ويب إذاعة المنسير. هذه هواية صيفية من توا حتى للسبعة متاع العشية. سعيد جدا أنه يكون اللقاء هذا في سوعتي من زمان. نرجع للغرام للهوايات الحاجات الحقيقة تعاوننا باش نعيشوا في هالدنيا. تهرب علينا ستريس الضغوط وبرشا معلومات. وماذا بكم مستمعين تشاركون حكاياتكم زادة كيما ضيوفنا لليوم. خلينا نستقبل قبل كل شيء زميلي في الاعداد سيد احمد السوقي. اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا هذيلي ومرحبا جميع مستمعي دار المنصه.
0: كالعاده باش نكونوا حاضرين معاك في ساعتنا الثانيه من خلال فقره ديستيناسيون وجهه جديده لوحده من الوجهات الشاطئيه في بلادنا اللي يلزمكم تكتشفوها. وراهي بلادنا عندها مجموعه فريده من نوعها في البحر الابيض المتوسط وفي العالم بالنسبه للشواطئ نتاعنا. اما بكل حب اليوم فرحان برشا باش يكون اول ضيف معانا وباش نحكيوا معاه على غرام وحبه الكبير للغوص في الاعماق سي رجب القريشي. اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بك مستر
0: سرجب. بنت إنسان الحقيقة ما فماش منك برش في تونس. مكون ومدرب ومؤطر وتبارك الله 100 متر تحت الماء وحسام نوار باش تهزوا معاك باش تدرب وتكون وذا حاجة مؤكد منها. مغروم برشا السيد المخرج تحية كبيرة لي. اليوم باش نبداو نحكيو على واحد من الاختصاصات اللي قاعدة تلقى في انتشار الحقيقة عند فئة الشباب والناس المغرومة خاصة كنقراو الدراسات والأبحاث الأخيرة على فوائد الغوص تحت الماء على صحة الإنسان. أكثر تفاصيل باش نبداو نحكيو فيها أو من خلال فقرة أصل الحكاية.
3: أصل الحكاية.
0: أي سير جب أحكينا كيفاش بدأ الغرام بالغوص تحت الماء.
2: الغوص تحت الماء بدأ سيدي من الصغرى. سيدي شيروس كان في شاطئ القرعية.
0: أي أو بحذنا قرابي.
2: قرابي ديما كنت أتفرج عليهم لين صغير. تعلمت نصطاد نعوم ومصيد بالسنارة وبالمكحلة لين سهر ربي في حدود عام 2001 وتاني الحظ وبديت نتعلم في الغوص بالدبوسة. من أول العباد بديت نتعلم معهم هم السيدي سي جلال عباش. هذا إنسان مدرب جاي من الصحراء حكالي حكايته. جاي من الريف متاع قبلي مشي الجرزيز باش يتعلم. ما قبلوش شي خاطر ما يعرفش شي هو. كيفاش اللي جاي من الصحراء وباش يتعلم الغوص وكذا وكذا. حط في قلبه بدي يتعلم وشد في روحه وتعلم ولا مدرب أصلا. خدم معنا الشيخ من الأول ومنها ولا مدرب. خذيت العبرة منه وبديت.
0: معناتها هو يمثل كما نقوله أول إنسان ألهمك باش تمشي في المجال هذا السيد عاود تذكرنا باسمه بربي
2: جلال عباس.
0: سي جلال عباس نجوله تحية كان يسمع فينا. معناتها
2: اللي عايش في ألمانيا ترى
0: ما شاء الله بطبيعة. معناتها واحد من الأسماء الكبير. بيه خلينا نبدأ معك من الأول. أنت كنت قبل كان صياد بلي أنت صغير ولد بحر صياد
2: هارب نهرب من القرية نمشي نعوم نمشي نصطاد.
0: بيه ما فيها بس. ومن بعد تلقى روحك مع سي جلال هزك الدومين اخر ومجال اخر اللي صحيح. هو الغوص.
2: الغوص بديت معاه ومن بديت في المهديه مع سي رفع الدلدول ومع سي سليم بكار. هذا كيف كيف وجوله تحيه في 2002 2001 تقريبا بحل كلوب تاع بلونجي في الحمامات. مشيت خدمت معاه كرايس على الفلوكه نتاعو ونخدم معاه في الغوص وتقدمنا
0: هاي.
2: وخدمنا في طبرقة وعملنا في غادي وتكوننا مع برشا أسامي كبيرة تونسية كما سي نور بوشندير الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: مدرب من درجة عالية في تونس. سي لسعد الزواوي وسي بلقاسم الزواوي أسماء كبيرة
0: ما شاء الله. به اليوم هي رياضة رياضة الغوص ومنها هواية انك تختار تبدل معناتها مسار حياتك من مجال مهني معين كنت صياد وبحار ورايس تلقى روحك اليوم تحت الماء وانه الهوايه هذه ولات مصدر رزقك وانه تكون حاجه تخدم فيها بغرام وكي تقوم الصباح نتصور كانك اول حاجه تتوحشها هو البحر وما تنجمش يتعدى نهار من غير ما تمشي للبحر.
2: صحيح.
0: معناتها علاقة خاصة واستثنائية اليوم الهواية كيفاش تنجم تخليك معناتها متشبث بيها وانه كنت ممكن تعمل في حاجة تحبها اما لقيت حاجة ما اكثر لقيت فيها روحك هي البحر وما تخافش من البحر سيرجب.
2: البحر ما يخوفش. واحد كيمشي للبحر حتى كيغزل ويتفرهد نفسانيا يطمن وكمل بعد يلبس الماسك وصوف وسط ويزيد الشيخ ديما صابعو مدى الشيخ
0: هاي. وفماشي مؤهلات معينة معناتها نحكيه جسدية ولا بدنية بالنسبة للناس تسمع فينا انهم يمارسوا الرياضة هذه ولا الهواية هذه؟
2: الرياضة دي مجعولة للناس كل
0: هاي.
2: تبدأ بارتين من 8 سنين من العمر 8 سنة من 8 سنين إلى ما نهاية ماش محدودة
0: لا حتى عمر ولا بحد شيء
2: حد شيء
0: معناتها تنجم أنت حتى في 60-70 سنة صح لك تحب تتعلم تنجم تتعلم
2: لبس علي نجم يعوم ويغطس بالدبوسة ويصاب ويشوف الأعواق
0: أول غطسة حكي لي على أول غطسة لبستك الماسك وشفت الشعاب المرجانية وشفت الحوت شنو الإحساس معناته؟
2: الإحساس اللول هو اللي تحط راسك وتتنفس تحت الماء تخش عليك كبحوت
0: كبحوت ايه؟
2: كبحوت كبير في وسط الحوت
0: وما خفتش من الحوت مثلا؟
2: لا لا
0: فما أنواع ممكن تخوف البحر؟
2: طبيعة كل ما تخوفش
0: لا دوفان لا قرش لا حد شيء؟
2: لا
0: قابلتهم
2: مغلبية الأنواع قابلتها وشفتها إلى حد اليوم
0: تبارك الله ما شاء الله عليك معناتها الكائنات الكل شفتها. والحاجة الأخرى المميزة خاطر كنت كنت بحار وصيد ولنا نعرفوا أنه مع أحمد لنا توزيد يفصلنا أكثر الحفاظ على معناتها الموارد الطبيعية متاعنا كما البحر من أجل المستقبل. تشوف أنت مثلا عند البحارة قبل كنت هات برا من البحر حوت كبير صغير مهدد ماهوش مهدد يقول لك ماشي باش نخدم على روحي ونستقات وربي عين الناس الكل. اما كي تدخل في منظومه في اطار جمعيه كما ازرقنا الكبير وانك الغرام نتاعك ولا اليوم تطوعوا باش تدافع وتحمي الطبيعه نتاعنا والبحر نتاعنا هذا ممكن عمل لك تغير جذري حتى على مستوى تفكيرك للبحر.
2: اي صحيح بدينا أنا مثلا في 2007-2006 سافرت لباريس ومشيت في معرض متاع البلون الغوص الحر الغوص بالدبوس بلونجي سومارين وصادفت بطل العالم في الغوص
1: باسكال برنابي
2: ومعه سي فرانسوا بران حكينا برشا مع بعضنا وتوصلنا وعملوا كتب شريت من عنده كتب وكذا هو عندي باش نغطسوا مع بعضنا ان شاء الله في تونس يجي
0: مرحبا
2: قعدت حكيت عامين وجي لتونس وات الحظ وعمت معاه وزدت تكونت معاه برشا في الميلونش.
0: شو معناته في الميلونش؟
2: النيتروكس والتريميكس
1: نحاول نفسر
0: امور تقنيه هذه يا احمد
1: بالنسبه احنا برشا يسخالوا نغصوا بالقارورات فيها الاكسجين نغصوا بالهواء المضغوط الهواء نتاعنا صفيون عديو على برشا فلتروات باش يبدا تحت الماء على خاطر باش ما تزيدش نسبه الاكسيد الكربون وكل شيء يبدا نظيف ونغصوا بالهواء المضغوط هذاك يتم الضغط نتاعو من خلال الكومبريسور ويقعد في وسط الدبوسه انت والسعه نتاعها من 12 الاكثريه اللي يغصوا بها البروفيسيونيل 15 لتر نجم تحمل ضغط 200 بار 200 نضربوهم في 15 لقاو 3000 لتر هواء حسب التقريب اللي يحكي فيه رجب هو النيفو المرتفع خاطر البزوان نتاع ولا الحاجيات نتاع جسم الانسان تحت الماء وين يزيد العمق وين تقل الحاجه للاكسجين وين يقل اكثر الازوت عشان يعملوا مواد انقى من الاكسجين التريميكس ويزيدوا نسبه تولي يسموه بريسكلور يعني يصير ميلانج يعني الهواء يعطيك حسب حاجه البدن في العمق المعين
0: فهمت.
1: يعني تكون أكثر تقنية يعني ما يهبطش بدبوسة برك فيها هواء مضغوط يهبط برشة بابس وهي تتبدل وتتغير وين يكون ويزيد العمق باش خاطر حاجة البدن تتغير باش نبعدوا على الاكسيدون دو بلونجي اللي يصيروا خاطر نحكيه توا على نحكيه في الثمانين والمية ومعناتها حاجة بروفيسيونيل مانيش نحكيه على الغطسات الأخرين ما فيهمش الخطر هذا
0: أي بطبيعة معناتها قد ما يكون أنت إنسان محترف سيرجاب هذا مؤكد معناتها والحقيقة من الكوادر اللي فرحين برشا وقليل الظهور الأعلى
1: قولوا باسكال برنابيو قداش هبط من متر
0: قداش هبط سي باسكال
2: 330 متر
0: 330 متر
2: عد ربع ساعة باش يهبط
1: باش يطلع
2: وفي الطلوع 8 سوية ونص
0: الله
2: مش يطلع
0: ثمانية سوايع معناتها عدى ثمانية سوايع ونص تحت الماء
2: وطلع بشوية بشوية وفما ديبالي باش يعملهم وكل غرف معين عنده هوية معين ميلون.
0: هذا معناتها عايش في تحت الماء معناتها ماهوش عايش معنا الفوق
4: وتزيد وذنه ترشقت له صار له اكسيدون في 330 وعنده ذن ما يسمعش بها معناتها الناس تاخذ في الريسك وزاد مصري زاد عليه 4 متر نحاول الرقم القياسي
0: 334 متر تحت الماء
4: معناتها حاجات مهولة نحكي فيها
0: لا هذوما الناس المحترفين اما فما الناس المغرومة يحب مثلا كما نشوفوهم تو مثلا في بعض المناطق السياحية مهدية مستير في قوريا مثلا يمشيوا بعض الناس يمشيوا يغطسوا شوية شعاب مرجانية يشوفوا شوية حوت معناتها حد 10 متر وكاكا
4: العشرة والعشرين ما تخوفش
0: معناتها باش يكتشف خاصة الثروات الطبيعية الموجودة في الشواطئ التونسية موجود منها حتى كي نشوفوا ناخذوا مع التجارب مقارنه في مصر مثلا نحكيوا على البحر الاحمر راه من الوجهات السياحيه الاولى في العالم على مستوى الغوص
4: مستوى الغوص
0: اي معناتها يمشيوا يكتشفوا الكائنات الحيه الموجوده الكل غادي كيف كيف استراليا تعتبر معناتها اكبر الشعاب المرجانيه في العالم موجوده في استراليا وهيك علاش تعتبر من اكبر الوجهات اللي يمشيوا لها الناس المغرومه في مجال الغوص كيفها كيف مصر علاش لا تونس
4: منظومه واحده من الوجهات اخرى قائمه على عشبه البوزيدوني اللي هي الذريعه مع الناس شعاب مرجانية وإنما عنا أنواع أخرى من الكائنات وفما حاجات زادة مميزة يعني اللي بشي مغروم بالغطس يزمه كما يغطس في المرو شنو هو الديفيرانس بينه بالبحر المتوسط هو الألوان لكن كي جيوا نحكيه علميا وبالنسبة للثراء البيولوجي البحر الابيض المتوسط السوبرفيس يعني المساحه نتاعه من مجموع المسطحات المائيه 0.1% في مستوى الكائنات البحريه فوق 10%
0: صحيح
4: باش تفهم معناتها التنوع موجود لهنا اكثر من لكن البحر الاحمر يغلبنا بالالوان
0: اي صحيح
4: الوان
0: الشعاب المرجانيه وبعض الكائنات زاد وحتى اخطر البحر اخطر فيه معناتها انواع نتاع اسماك
4: الادرينالين ناس تلوج
0: تكون اخطر بس رجب
2: انت مع زميله سي فرانسوا بران زاد هو تاد الحرز عاونت وكنت مساهم هو سي سليم بكار مع بعضهم عملوا جوله في تونس الكل وعملوا كتيب على لي زيبا في تونس الكل وساهمت معاهم وهزيتهم
0: معناتها على حطام السفن الموجودين في تونس
2: صحيح
0: هاي.
2: حاجه
0: وهبط معناتها مثلا في المهديه موجود حطام
2: موجود اي مستير مهديه قنطاوي
4: نجم يحكي لك لاروشيت رجب نعم يحكي له على لاروشيت فانا عمقه قداش طوله لاروشيت البطو ليباف الكبير
2: متاعنا هنا انا ليباف كبير انا زوز كبار انا واحد في فوق المستير وواحد على كوريا طوله في حكيت 100 متر وغرق قاع 63 متر تخش علي محطوط الواحد بوزي تخش علي على الكي
0: معناتها وتهبطوا تكتشفوه
2: صحيت
0: وفما حتى انواع نتاع حوت مصور راهم عايشه فيه
4: تعيش الحوت العزوز الكل الكل واحنا باللغه
2: يلقوني يتخبى
4: يلقوني يتخبى تلقى اكثر حاجه المناني والشوله
2: مناني والجغالي العروس الجغالي
4: الحوت نقول له البنتيك حوت القاع الكل يعيش فيه
0: اما تجربه زاد مميزه معناتها انك تعيش التجربه هذه تهبط الظلمه ما تخافش منها الظلمه
2: لا الظلمه مش ظلمه ما صناش للظلام حتى ما فوتناش ال 100 متر باش تبدا الظلمه شويه وفي النهار ضاويه الدنيا
0: بعد شويه باش حكينا سرجب على قواعد السلامه المهمه والمهمه جدا كما كنا نحكي وراه معناتها اي هوايه واي غرام واي رياضه لازمك تلتزم بعديد النقاط المهمه خاصه في مجال السلامه نحكيه خاصه على جولته في عده مراكز حول الغرام هذا اللي قاعد يتزايد في عديد الفئات العمريه وراه كما قلنا الرياضه هذه والهوايه هذه ما هيش مربوطه بعمر وبرشا نقاط اخرى ان شاء الله باش يودنا بهم نرجع جول الايقاعات والموسيقى مازلتم واصلين معنا مستمعينا الكرام في هوايات صيفيه مرحبا بكم الناس كلها

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة، 104.7
1: 104.7
3: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
1: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان.

0: الرجل.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع، يا

0: رجعنا لكم مستمعينا في هواية صيفية. موعد الأول كما قلنا في ساعتنا الأولى بش يكون مع ضيف خاص واستثنائي، هو سير جاب القريشي، واحد من أهم وألمع الأسماء في مجال الغوص، واللي يقول لك السيد في 100 متر يعوم ما شاء الله. وكما سمعتوا في الجزء الأول من المداخلة كيفاش مصيره تبدل وغرامه، هو كان مغروم صغير بالبحر مش يخدم صياد، مو صياد ولا تبارك الله مدرب ومكون في المجال ويعوم مع أبطال العالم. سيد أحمد راه مش شوية راه
1: ماله
0: مش تعرف معناتها يعوم مع أبطال العالم
1: السيد. عندك احنا توا الحكاية هو على السادة ما نعرفهم في الجيل متاع سليم بكار ولا رفاد دلدول ولا رجب القريش، يعني الواحد شرف كبير كي يعوم معهم. ناس كي تعوم ما تفهمش، ما يستهلكش برشا أكسجين، احنا كملوا الدبوسة هو مازال في يستهلك دي من ربع اللي تستهلكه أنت. الحركة متاعه ما أنت فما متعة، متعة كي تفرج عليهم بركة متعة مش كي تتعلم.
0: والحاجة الباية معناتها وقت الفوز برشا مستمعين أصدقاء سيرجب هم العائلة ما همش مصدقين، خاطر السيد سيرجب معناتها بعيد كل البعد إنه بش يحكي ولا على الإعلام ولا ما يحكيش. معناتها احنا قعدنا جمعة نقنعوا فيه راه سيرجب ما فيها شيء، راه بالحق تمثل، راك أنت واحد من الأسماء اللي من خلالها تنجم تشجع على الرياضة هذه والهواية هذه، راهي ماهيش خطيرة كما يقولوا برشا ناس إذا تلتزم بعدة قواعد للسلامة والحفاظ على المحيط والبيئة.
1: هو البلونجي يقولوا له الموند دي سيلانس، رجب التزم بالقاعدة ذيك.
0: يقول لك نلقى راحتي مع نلقى راحتي مع الركان والحوت وحاش السامعين كلب البحر خير من نلقى راحتي
1: هي
0: فوق.
1: هي باش نحكي احقاق الحق، هي جماعة أزرق الكبير تأسست في الكلوب دي بلونجي بتاع رجب، خاطر هو ولا لمن الكل وعمل الكلوب دي بلونجي وتعلمنا الغوص من غادي. يعني بداية الغرام معناش دي سيونتيفيك، عنا غواصة لموا بحذا رجب القريشي، السنتر متاعه كان يعطينا المفتاح لكن لا يدخل ولا يتكلم ولا يدخل لا في سجالات ولا شيء. كي نوح له في مشكل ولا في أكسيون ولا في حاجة يعطيك دي فلاش ويتعدى ويروح للدار ويقول لك تصرف. ما يحبش يدخل في اللي كونتاكت خاطر عنده مود محترم متاعه، ما يحبش يفسد المود متاعه يقولوا احنا بلغتنا اللي هو تحت الماء. واكتشفنا اش معناتها معه، هو اش معناتها تحت الماء وقتها تلمت رجال وخدمت باش ولات فما جمعية أزرق الكبير.
0: تحية للناس الكل بالحق، واحدة من أهم الجمعيات والحقيقة أفراد الناشطين داخل المجتمع المدني.
1: يعني بغرام هذي اللي حلاش حبيت نسوق المثال هذا، وكان بحار السيد باش تغرم هو ولا في البلونجي، بعد لمنا احنا تكونت جمعية الحمد لله معناتها ولات تنشط على مجال عالمي. معناتها من غرام تنجم تبعد الحلمة وتبعد برشا، هذيك اللي حبيت نوصله.
0: هاي سيرجب حكينا عليك احنا في بلاستيك برشا، طيب باش تحكي على روحك تحكينا شوية طرايف. صارت لك شي طرفة وانت مثلا هيك في وسط البحر وريت سرب هيك متعقد؟
2: طرايف مثلا ما زلت نتكون، معناتها ما زلت في البداية متاعي. بطنا على يباب بابور غاطس كبير في 67 متر وغرق. وقتها ما زلت في الدرجة الثانية،
0: ما زلت جديد 67 متر تحت الماء، شنو حكاية فير بيه؟ جديد
2: معنا جماعة جروب فرنسيس وامريكا، فما واحد امريكي ينركز، صارت له النركوز دي نقوله نشوة الأعماق في الغرق. شمل السيدة دي عنده ماسك متاعو نحى الماسك ولوحو قد ما غير ماسك في الغرق تقريب 60 متر، مد من البندانة من الجيلية متاعو، مد بندانة لبس البندانة فوق شعر
0: لا تخوف الحق نشوة الأعماق ذي
2: وبدي يعني في الرولات ومدرب اللي هفتوا معاه ولاتهم سالوا ولا تعركة بيناتهم الزوز، قالوا انت نركست والآخر لا وشجر معهم ولا وعملوا رموت يا ربي حاجة اختر كبيرة ولات. هذه وقت تصير الحالة هذه تصير للعباد مش مؤهلين، مازالوا مش بيان انتريني،
0: معناتها ناقصين تكوين وتدريب
2: صحيح،
1: يعني ما تعداش بال 20 و30 ولا 40 باش يوصل لل 60
2: باش الغرق هيك
1: لازم يتعود البدن.
2: والاكسيدون هذا اللي صار لهم ما يصيرش في القصير، يصير كل شيء بعد ال 40 متر دوم 35 40 50 60، اما في الغرق في 20 متر و15 ما يصيرش.
0: اي نتاع الناس تحب تتكون وتبدا في البدايات

0: بعد باش تخدم السكيورتي وتلتزم قواعد الغوص الكل.
1: هاي هذه نقطة مهمة
0: باش تتعلم، هو رياضة من أحسن الرياضات اللي باش تتعلمك الانضباط وما تفوتش
1: الحد نتاعك.
0: الحد نتاعك والرياضة هذه ما نجمش تبراتيكيها كوشي في نطاق الكلوب وحدك، لا ممنوع.
1: وعنا برشا معناتها نوادي موجودين في تونس،
0: نوادي موجودين في تبرقة، في بنزرت، في
2: كابزبي،
0: في الهوارية، في الحمامات،
2: مهدية،
0: سوسة، مستير، مهدية،
2: جربة،
0: موجودين بلاس كل ديما عن طريق كلوب اللي هو مؤهل وسيكوريزي ويأطروا كل شيء
1: وعنده بطبيعة الشائد الضرورية بالنسبة للسلامة والتكوين.
0: بالطبيعة وما عندناش لي زاكسيدون، ماش موجود
2: الحمد لله في تونس. فما ميزه فماش لي زاكسيدون دو بلونجي الحقيقه، خاطر النجمه الاولى كي باش تبدا تحب تقرا البلونجي وتكون بروفيسيونيل توصلك تغوص حتى ل 20 متر، مسؤول ماكش مسؤول على غيرك، مسؤول على معناتها المونيتور مسؤول عليك. اذا بديت في النجمه الثانيه وتقرا في الثالثه راك مسؤول على غيرك، راك تعلم سيكوريزم ولي زاكسيدون الكل وتقراه قرايه وتعدي فيه تيست. اذا ما وصلش في التيوريك ما تعداش البراتيك.
1: فهمت.
2: والبراتيك نتفكرها وقت رجب معناتها كي كنا باش نعدي النجمة الثانية معها، عطاني أربعة غطاسة مبتدئين، قال لي معناتها ما غير ما تطلع عندك بوان دي ديبار بوان داريفي ترجع لي وترجع ديمي بوتاي، نقول واحد تستهلك أنا اشتر الأكسجين. ما تتصور مسؤول عليك ومسؤول على أربعة أخرين ومسؤول عن نفس متاعك ومسؤول على كل شيء، يزمك توصلهم لمكان محدد وترجعهم كلهم معناتها يكونوا في أمان، ومن بعد يقلب لك باش تشوف انت متحكم خاطر كيفاش تكون مسؤول على غيرك باش تستهلك اكثر هواء، يلزمك تكون متحكم في هذاك الكل باش تنجم. وهي كلهم دي تيست باش يشوف كين درات نجم تتعدل للباساج اللي من بعده، اللي كونك انت تكون مسؤول على غيرك ويتهنى بيك ولا لا. كيما هو زاد كان يحكي لك احنا الغطسه الثانيه ما هبطنا 20 متر، فما شكون يقعد 10 غطسات وما يهبطش حتى ال 10 متر. يعني كل انسان كيما يطبق القواعد نتاع السلامه نتاعه ينجم يبعد وينجم يشوف وينجم يتعلم. والحقيقه فما حرص كبير يعني حسب الكل الكلوب اللي فما ما يلعبوش مع قواعد السلامه، هذاك الشيء اللي يحسب للكلوبات الموجودين في تونس كله.
1: وهيك علاش نحسوا احنا حتى على مستوى النوادي هذه العدد المنخرطين نتاعهم قاعد يتزاد معناتها من موسم لموسم، على خاطر فما النظريه القديمه ولا الفكره السابقه انه رياضه خطيره، انها هوايه مثلا تخوف برشا. لا بالعكس، معناتها اذا تلتزم بظروف الحمايه والسلامه هيك علاش قاعدين يكثروا لي جون والصغار. وكما قال حتى سير جبر ما فيهاش عمر الرياضه والهوايه هذه، وانت حتى قريت وقلت لي معناتها حتى في الاوف راهو الرياضه والهوايه هذه فيها عديد العديد من الفوائد على صحه الانسان. كيما شنو هي؟ قل لي.
0: هي تو ولات حاجه جديده مثلا تزيد في ليسبيرونس دو في،
1: امل الحياه،
0: امل الحياه قاعده تزيد. في فرنسا ولاو عملوها سبور سونتي،
1: رياضه صحيه،
0: رياضه صحيه. ولاو الناس اللي عن ديبريسيون واللي حشاكم مرضى بالكونسير وخارجه بالكونسير ينصحهم برا امشي يعمل البلونجي سومارين.
2: إعادة تأهيل يعني
0: إعادة تأهيل لي زانديكابي المعاقين كيف كيف برا امشي عمل البلونجي، معناتها ولات اوفيسيال هذه. يمشيو باش يأطروا العباد ويهيئوا العباد ويخرجوهم من المازق اللي فيه وكل شيء.
1: هذا بدني وحتى نفسي، زاد
0: بدني ونفسي وكل شيء. وتقوي في عضلات القلب وريتم ريسبيراتوار، فيها برشا فوائد، تعطي الثقة في العبد في النفس أكثر.
1: أي بالطبيعة. وحاجة أخرى زادة تعيش تجربة اكتشاف البحار والمحيطات.
2: أنت جربت شيء ذي للغوص؟
1: أو شجعني سيرجب
2: توكي تجرب تطلع تضحك وحدك تتعرف كيف الغوص.
1: نجرب أو شجعني سيرجب شو نمشي أني حسام حسام شو عمل 60 وأنا مش نعمل 3 متر
2: شو الهدوء بتاع الغطاسة معناته زيرو ستريس.
1: المشكلة ما يتكلم سيرجب معناته تصور نمشي نعمل غوص كسام سيرجب، أما زيرو ستريس كشيخ مع روحه. ولا قال لي راهو النجم نعدي
0: سنسين بالسين احنا اكثر ما تكلموش تحت الماء
1: اكثر يعني. اكثر فتره عديده تحت البحر تفكرش قداش قعدت من ساعه
0: تحت الماء فما الاربع سوايع تقريبا،
1: هذا اربع سوايع تحت الماء وما تحسش بالوقت. كان كده
0: بوزه تحس ديما توصل بالوقت باش تبدل
2: عندك
0: معدات تولي بالي ما تاخذنا برشا بالي توفى دبوسه
1: اهم تنسى مشاكل الدار ومشاكل فاتورات ولا ما مقصوص ولا
0: معناتها لو مون دي سيلونس
1: عالم الصمت.

0: كان عرضنا ركان، كان عرضنا دفاع.
1: أيوة حاجة الباية هي في الغطس كل يوم تنتظر حاجة جديدة باش تشوف حاجة جديدة.
0: هاي
1: كما كنا نحكيه بكري من المصيد العشوائي وكذا، ولينا المحافظة على البيئة.
0: هاي
1: مع نوتر كرومبلي
0: خاطر تفكيرك تبدل.
1: صحيح تفكير تبدل ونظريات تبدلت باش ننظر للمستقبل، مستقبل الصغيرات ومستقبل البلاد وكل شيء. باش نحافظوا على البيئة كيفاش؟ عنا كما تخدم الجمعية الأعشاب بوسودوينيا والتنوع البيولوجي الموجود.
0: وانت كدورك حتى كصياد وبحار سابق تحاول انت تدور بالبحارة والصيادة انك تقنعهم بالفكرة متاعك اللي هي الفكرة الصحيحة باش نستحفظوا مثلا على الثروات البحرية متاعنا.
1: هاني نصيحتي ديما يظهروا بعد المصيد العشوائي على الطرق العشوائية، الطرق الغلطة اللي تفسد، اللي يطبقوا القوانين، تبقوا يمشوا القوانين في تونس موجودة وطبقوها بحول الله لاباس.
2: لكن هذي اللي هو ما يحكيش برش على روحه، رجبته ويشتغل في قطاع تربية الأسماك وعمل الترانزيسيون الحقيقة بعد فضل ربي سبحانه يرجع له اللي هو والمالك اللي تبنى المشروع اللي تبناه والفكرة تولت عندهم واحدة نموذجية ويقتدى بها وفيها نتائج واعدة جدا في مستوى تغذية حتى المحمية البحرية كوني تحت ولا نيكو سيستام. معناتها خاطر جب هو مسؤول على الغوص وعلى السلامة وعلى المراقبة نتاع عملية تربية الأسماك، نلقاه فما حاجات ما تلقاهمش حتى في المليون ناتوريال نظيف اللي هو قاعد حريص عليهم. وإن شاء الله بشكون هذا من المشاريع المستقبلية متاع زرقون الكبير اللي كي تلقى أنت إنسان متكون وتحطه في الميدان البحر ويبدأ هو فاهم مش فما نتيجة تظهر بشكل طبيعة تستجيب فما قاعدة تقول وفما نتائج واعدة جدا في مستوى قطاع كيفاش تربي الأسماك بنظافة وما تخليش حتى تلوث لا بلاستيكي ولا غيره لا عضوي، وفي نفس الوقت تخلق حياة للكائنات باش تتخبى غادي وتفقس وتبيض وتغذي المنظومة البيئية البحرية. يعني وصلنا نحكيه في مستوى أكبر من كونه غرام ومحافظة، وصلنا نحكيه على حاجات عملية نراو فيها بعينينا واللي يخدم فيه توا رجب بخلاف التوثيقة راهو ما قالكش اللي هو من
0: لا
2: أحسن
0: مرة أخرى
2: من أحسن المصورين نخلوها في حلقة أخرى.
0: لا بالحق معناتها الناس اللي ممكن اللي تعرف على قريب سي رجب هو من أشهر المصورين وأكثرهم عمل على مستوى توثيق الحياة البحرية. معناتها عنده تبارك الله فيديوهات وصور نتاع كائنات بحرية تقول تستغرب معناتها انهم موجودين وانهم كيفاش يعيشوا بذلك التناغم والتجانس في البحر. وراه صديق الجميع سير جاب معناتها الركنات يعرفهم، الدفنات يعرفهم، الناس
2: القرنيين يعرفوا
0: وهم يعرفوهم السنسين بيه. معناتها حتى كي يمشي لزيباف يعرف الحوت هذيك خاطر يعرفها خاطر تعيش غادي.
2: كنا عندنا في الكركارة البحيري شنو مسمينه المناني احنا نعطيهم مسامي الحوت
0: نسميه خاطر فما شكون زاد بحار يوكلوهم يمشي يوكلوهم
2: يعيش غادي
0: يمشي يوكلوهم ويمشيوا تابعين مثلا الجوله البحريه انك كي تعمل جوله نتاع غوص فما معناتها غواصه يهزوا الجروب نتاع سياح ولا نتاع توانسه يقولوا اجا نوريك الحوت هذه تعيش في البلاصه هذه ويوكلها بيته ويعملوا تصاور معها تحت الماء ويخليك التجربه ذيك المزيانه.
1: ما عادش نوكلو
0: تا ما عادش توكلوه هكا هو معاش
2: خاطر يغير له في النمط نتاعو.
0: احكي لي في الزيت فسر لي ترى
1: ياكل على روحه معاش نوكلو الحوت يزمو ياكل على روحه
0: خاطر قبل نفكر كانوا يقوموا بها
2: ابش علميا خاطر انت كي تعطيه يوميا الماكله جات ايام تنوم ما مشيتلوش ما عطيتوش الماكله معاش تعلمو يصطاد يولي يقعد معمل على الحاجات هذيك ويولي معاش الملكة الصيد عنده تتنحى وغريس البقاء تنقص معناتها ما يعرفش كيفاش الواحد نتاعو. برمي لي زاكسيدون اللي صارت مثلا اللي يحكيوا عليهم في القروش في مصر اللي هو كانوا يوكلوا القرش اليوم كلاب الباي غدوا مكلاش بالباي صار ستيميلون معناتها يكون انسان كهبط بلبسه نتاعه ولا بلون معين يشبه للحاجه اللي هو يتغذى عليها باش يصير الهجوم اللي هو يصير مره بعد قديش. يعني ما خيرش من الطبيعه تخليها كيما هي صحيح باش تعمل الشو باش يجيك الدوفان وباش يشوف وكذا لكن لا يلزمك انت تتمتع اكثر كي تراه في محيطه الطبيعي وعنده الملكات نتاعو الكل يصطاد باش تنجم تشوف الحاجه كيما هي. باش تكون اصطناعيه صحيح باش يقرب لك محلاها مش يولي كيما حيوان السيرك.
0: هيك إيه علاش مع ذلك شفنا احنا برشا معناتها خاصة في البحر الأحمر كما كنت تحكي أحمد أنه الغواصة يهزوا جروب كامل مجموعة فوج من الناس المغرومة مثلا بالغوص ولا بالغطس يهزوا بعض الكائنات البحرية كيما الركان كيما المناني يقولوا هاي كيفاش يتصوروا معاه تحسوا كائن أليف معناتها في الدار عبارة موجود. بس يرجب الناس اللي تسمع فينا المغرومين بالغوص وخاصة الصغار شنو تنصحهم شنو تقول لهم تشجعهم ولا ما تشجعهمش؟
1: بالطبيعة نشجعهم. البحر هاي الغوص هاي الياسر يعلم برشا الانضباط
0: الالتزام الحفاظ على البيئة
1: الالتزام صحية الحفاظ على البيئة لكل شيء ديما بتشوف حاجة جديدة تتعلم حاجة كل يوم تتعلم حاجة جديدة خدمة تغوص ديما تتعلم ديما تتعلم
0: وماذا بيك تتعلم عند مكونين بالطبيعة وناس عندها الشهايد متاحة باش نجم تستحفظ على روحك قبل كل شيء على الناس اللي معاك
1: علي معاك صحيت
0: أي وعلى البحر هذيك في درجة ثالثة أي
1: وممتون تحافظ على البيئة
0: ممتاز سير جاب نحب نشكرك برشا الحقيقة ممتع الحديث معاك وخاصة انك في رياضة وفي هواية صعيبة برشا أما بالتدريب وبالصبر وبالتكوين تنجم تحقق الأهداف متاعك كما قلت أنت فما تكون بدأ بعشرة عشرين متر واليوم أنا نسمعه في المئة متر أنه يكتشف العالم هذا رأوا البحر ما نعرف عليه كان حكاية فارغة رأوا 1% من الحياة الموجودة في البحر معناتها حاجة ما نعرفوهاش برشا وحاجة نشجعه خاصة الناس المغرومة بها أنه تتقيد بظروف السلامة باش تستمتع وتكتشف العالم هذا وعلاش ليه راهو عنا مجموعة من النوادي المهمة واللي قاعدين يخدموا راهو من الوسائل الترفيهية الجاذبة للسياح خاصة كما ما هو موجود في دول العالم الكل. أي سيرجب أحكينا كلمة الختام عندك أنت توي
1: كلمة الختام
0: شنو تقول شكون تحيي الساعة معناتها في العائلة صابرين عليك ماذا تعدي بالأربع سوية تحت الماء وكل شيء
1: تو أقل شوية
0: عادي استنسوا بيك
1: استنسوا بيك أشكال مولي فماش تليفون فماش ريزو ديما بعيد
0: لا دابوس الغاز فرغت لا جيب خبز لا جيب درشنو قاضي كل ما
1: القضية المغذية مريقلة الحمد لله ديما قارين حسابنا
2: مو سبيز البحار زاد قالك الالتزام ما ننساو شيء
0: لا لا
1: نخليه دار مورا يعني
0: هارم عايش عايش حياة سعيدة سير جهنم لا ضغط متاع مرأة لا ضغط متاع عائلة لا شيء
2: ساعات بدأوا في الفلوك الموجة 3-4 متر ويقول لك عادي وانت تلقاك طالع هابط ويقول لك شبيك شبيك بتقلق عادي
0: لا وهو خاطر مستانس ومتعود ومتكون أما كما تعرف البحر الغدار وما فيش أمان وباللي باش تكون متمكن راو تاخو حذرك وتتبع وتلتزم بالنصائح الضرورية باش تستحفظ على روحك وعلى الناس العزيز عليك
1: هو البحر يقولك داخل مفقود وخارج مولود قبل الناس قبل اللي يقولوها
0: هاي.
1: صحيح علاش وهذه زمودي ما يرد باله ويخمم في روح وفي غيره وسلامته وسلامت غيره والعباد اللي معاه في الفلوكة في البحر ويخمم في العائلة وكل شيء
0: سجب بوصر يتكلم يتكلم نحبش نقص علي لازم
1: فرحان من الخدمة فما النتيجة موجودة في المستير سواء في الجمعية في الكوت جزيرة كوريا ولا في الخدمة نخدم فيها في الشركة في الحنشية نتائج واضحة وظاهرة
2: بالحق نتائج أنا عرضتها في روما عملت عرض قدام الاستزراع المائي معناتها بين إيطاليا وتونس قاعدوا بهتين من التنوع الموجود وراحت إكسبير فرنساوي ما بالنسبة للصغار الأسماك اللي موجودة تحت القفوصة شيء إن شاء الله يعطي نتيجته في قادم الأيام وإذا كان الناس كل معناتها نقولوا احنا القطاع هذا راهو كيما نقولوا يلزم يكون فيه لي بون براتيك ايكولوجيك يعني يكون القواعد يلزم يرتقي كونه باش يحمي اكثر من اللي فسد ويلزم تصير فما معناتها وعي عند الناس الكل اللي نجموا نحمي ونجموا نحصلوا للأمن الغذائي متاعنا ونجموا نستحفظوا على كي تشوف انت ناس من الغرام وين ينجم يوصلك ويلزم صحيح. بالحق يلزم الناس تشوف شعنا مش تعرف كيفاش تحمي طنكو ما حطيتش الماسك وما عرفتش عندك وما عرفتش قداش بلادنا محلاة وقداش مزيانة. احنا نشوفوا فيه الفوق ونقولوا واو محلاة. شوف اللوطة اللوطة اكبر برشا مرات. احنا البحر البر ما يمثل كان 20% بالنسبة للبحر. شوفوا عالمنا شفيه وتنعرف كيفاش نستحفظوا عليه ان شاء الله.
0: خاصة انقطاع حيوي للغاية اللي نحكيوا فيه الموضوع هذا. به وردنا استفسار سيجاب فما شكون يسأل فيك قال لك افضل المناطق اللي نجموا نغوصوا فيها نمارسوا فيها الغوص. شنو هو المنطقة اللي مشيت لها قلت هذه هي أزين بلاصة تجم تغطس فيها؟
1: فما برشا مستويات أنت والنيفو متاع
0: تاع الناس العاديين اللي كيفي مثلا متاع 30 متر وذوما اللي كيفيين
1: أقل شوي
2: فهمتك
1: 30 ياسر الحقيقة كل باهين
0: بالطبيعة نحكي بالنسبة للمبتدئين احنا ما بين
1: بالنسبة للمبتدئين البلايص الكل تبرقة بنزرت كبزبيب بالهوارية قنطاوي حمامات مستير سوسة
2: احنا تزيرة الحمام زادت سما من اكثر البلايس اللي قريبة ومزيانة وفيها ما تشوف
1: الحقيقة الكلوب كل عندهم بلايسهم هيلة معناتها بلايس هيلة بالنسبة للمتودين حاجة كبيرة
0: يعني. انه يكتشف راه حاجة ممتازة
2: وبعد فيرا ميزور بالتكوين ينجم يبعد يشوف البلايس يعني واللي نجم بلونجي سور باف من اقوى البلونجي اللي تكون على باف الحقيقة
0: انك تشوف حطام السفن القديم
2: متعة كبيرة
1: متعة ترجعك للتاريخ
2: تعيش
1: من الحرب العالمية الثانية
0: نتفكر في جربة موجود مثلا ليزيباف وما الحطام تاع السفن تاع الدولة العثمانية في بالي فما متاع اسبانيا معناتها فما في بالي فما حاجة قديمة برشا كيك.
2: فما في بقالطة من الدولة العثمانية بقالطة القوة والأخرى طليانية رجب هي لاروشيتا سفينة نقل في
1: اي الطليانيه
0: تسمى عصريه ديك السفينه تنقل
2: في الحرب العالميه
1: على الحرب العالميه الثانيه
2: فما الاثار الحقيقه فماش حاجه كلها ما الكل هما كالسفن نتاع
0: وكل كنوز نتاع الافلام فما هيك هبط لقيت صندوق
2: ها ما راهوش ما راهوش بحذاك
0: ما لقيت الصندوق سجاد ياما باعوهمنا في الافلام هذوك نشكرك شكر كبير برشا سي رجب بالحق معناتها متعه الحديث معاك رغم انت قليل الحديث وانك تحب تعبر عن روحك كان تحت الماء اما بالحق معناتها شكرا جزيلا انك شاركنا تجربتك غرامك حبك بالرياضه هذه اللي ولات اليوم مصدر عيشك انه معناتها كيفاش الغوص غير لك مسيرتك المهنيه وكيفاش انه الغرام هذا خليك تطلع الحاجات مزيانه وكل يوم تقول لي كي نهبط منبهر ونكتشف حاجه جديده وكل غطسه فيها حاجه جديده وفيها متعه جديده ربي يكثر المتعه نتاعك
1: فيتامين بلو
0: اي ويش وربي متعك بالصحه والعافيه وكما قلنا معناتها كما قال سيرجب التزموا بالقواعد راهي من افضل الهوايات والرياضات اللي تنجم تستمتع بها سيرجب القريشي
2: ولا يبدا يحصل هذه اللي راه فيها سندروم رهيب راه
0: اي هات نبدا
1: هي السبور اللي فيها اقل ريسك
0: اي
1: اقل اكسيدونات
0: بالاحصائيات والارقام العالميه معناتها اقل رياضه فيها خطر هي رياضة الغوص في الأعماق تصوروا معناتها حاجة غريبة ما إذا تلتزم بطبيعة بالقواعد وتتدرب عند ناس مدربين أكفاء كيما سيرجب القريشي نجولوا تحية اليوم نورنا في استوديوات إذاعة المنستير أنا بعشاء البحر نهديو سيرجب وشكون آخر سيد أحمد
2: سامي بالحاج نتمنى له الشفاء العاجل سامي بالحاج هو مقام من قامات تونس في بنزرت. التصرف ولد بنزرت تصرف المحميات البحرية تعلمنا على يديه كزرقون الكبير وعنده فضل كبير علينا ربي يشفيه إن شاء الله وربي يخليه لعائلته إنسان عاشق للبحر زاد ولد بنزرت وبنى داره مقابل البحر وعلم برشا ناس البحر ما علمهمش البحر بالغوص ما علمهم كيفاش نتصرف وكيفاش نحميه كيفاش نخبيه للأجيال القادمة ويحب برشا تونس وربي يحميه إن شاء الله
0: إن شاء الله وتحية لكم مستمعينا الكرام احنا نزلنا مصير معكم في وقت صيفية خليكم معنا

0: تمام، السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. وبلدية زغوان تواصل تنفيذ جملة من المشاريع، أبرزها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. من العناوين إلى التفاصيل: دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطة وطنية للتدخل والتنسيق يمثلان تقصيرا جسيما في حماية صحة المواطنين. وأكدت المنظمة في بيان لها أن موجة الحر غير المسبوقة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتزود بالمياه في عدد من الولايات تحولت إلى أزمة صحية وطنية تستوجب تعبئة شاملة من مختلف مؤسسات الدولة. الدكتور بهاء الدين الرابعي عن منظمة الأطباء الشبان يوضح في تصريح للأخبار:
1: اليوم ما احنا الوضع مصفوف، وضع صحي كارثي. اليوم احنا في كارثه صحيه تمر بها البلاد التونسيه جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي. اليوم انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جامعيه، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمه بورقيبه منستير، مستشفيات تونس العاصمه، تقريبا جل المستشفيات الجامعيه والجهويه كانت فيها يعني انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى وكيف على خدمات الصحية المقدمة، سواء بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع ولا غير ذلك. فهذا هو تقريبا اليوم احنا كيفاش نجم نوصفه الوضع الصحي داخل البلاد. وضع صحي حرج جدا يستوجب يعني احداث لجنه او خليه ازمه داخل وزاره الصحه ومتابعه حينيه لهذا الشان.
0: حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت في تصريح للإذاعة الوطنية الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. وأوضحت النيفر في تصريح للإذاعة الوطنية أن السادة لم تتفاعل مع المراسلة التي وجهها لها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس من أجل عقد اجتماع عاجل لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي ووضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
2: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، لازم يتحط في وسط الفريجيدات وما يمسش الاطراف وما لصقوهمش الحاجات فيهم ثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف في درجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. راه كان حطيته في الكونجيلاسيون لازم بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليه. لا فريق الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان يا اما إما أنسولين المرض المزمن. بالنسبة الدواء متاع الشمو يتاخو من المؤسسات العمومية، دونك تسأل الصيدلي اللي حيت من عنده الدواء إذا كان فات درجة الحرارة وقت معين تقوله كيفاش نعمل، نستعمل ولا نستعملوش. الأنسولين كيفوت حتى وقت تقسيط نجم تستعمله. إذا كان ما عندكش فاكسان أرجون دو بريفيرونس ما تاخوهاش، وإذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخو كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء عند الصيدلي اللي حاجتك بيه تاخو، احفظ لك ويكون عنده جودة خير من اللي أنت تخليه في الدار.
0: وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها، وفق ما أفاد به للإذاعة التونسية المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي حلوي.
3: الانقطاعات هذه كما يهموا السكن يهموا الفنادق. حاليا موسم دغوة، وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها، ومن خلال المجهودات كافة المهنيين تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها النزل، فالفترة هذه كنحاولوا نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشد ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسه اخرى تمت ما بين الفنيين متاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز وما بين الفنيين متاع النزل، ايجاد كيفيه للاقتصاد قدر الامكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقيه. والحقيقه في الاطار هذا تم تجربه ناجحه في المسير، يعني اعطت نوعا ما نجاح على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. اذا كان تم اي تجربه ناجحه او اي اجراء ينجم يزيد يعاوننا اكثر لتجنب الإشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة.
0: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق أضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات بين بداية شهر ماي والرابع والعشرين من جويليا الجاري، مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
4: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع زنسكت اللي يضربوا الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شرمي اللي هو مازال شبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه همت جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب، عندها تأثير زاد على الغابة.
0: تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائلات محدودة الدخل وتقليل تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ثمن هذه المبادرات ودعا إلى تكثيفها.
5: كما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرص عليها، وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية ابتدائية اعدادية ولا ثانوية يلم هالكتب هذوما، ينظمهم، ربما يستحضر على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية، فيه منفعة تضامنية، فيه التخفيف من رز نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
0: تو تواصل بلدية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع، من أبرزها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية باعتمادات مالية هامة نهزت 1 مليون دينار. كتب عام بلدية زغوان عبد المجيد عباس، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: في إطار التنوير العمومي وتجميل مداخل المدن، تم مؤخرا تسجيل صفقة وإصدار إذن إداري لانطلاق الأشغال. هذا المشروع هو صيانة شبكة الإنارة العمومية، تجديد وصيانة بقيمة 1.1 مليون دينار، يشمل 5 تجمعات سكنية ريفية وتجديد كل الشارع الرئيسي بوسط مدينة زغوان. في إطار أيضا تجميل مداخل المدن، تم مؤخرا إعداد تقرير تقييم العروض لتجميل مداخل المدن، وهي تهيئة عدد 2 مفترقات على مستوى الإدارة الجوية والتجهيز وعلى مستوى حي النزهة. بالنسبة للسوق الأسبوعي، تم مؤخرا إعلان طلب العروض للمرة الثانية، والملف حاليا بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار اللجنة الجوية صفقات عمومية. والاعتمادات المرصودة هي 950 ألف دينار. مكونات المشروع هو بناء سوق أسبوعي جديد في مكان جديد على مستوى الطريق الحزامية، أين سيقع بناء محكمة عقارية في نفس المكان هذيك، والهدف منه هو تخفيف العبء على الاختناق المرور الكبير اللي في وسط البلاد بإحداث سوق أسبوعية جديدة.
0: 10 دقائق بعد 6 مساء على موجتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. نهاية النشرة، أجمل تحيات حسام نوار في إخراجها، وجهن الذيع في الإعداد والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ.
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هذا بها سلطان. مستمعينا الكرام نوصل معاه لل 19 دقيقة من إذاعة المنسير. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من برنامج هوايات صيفية جو البحر. في ساعتنا الأولى ورجعنا للغوص والرياضة, وتحية مرة أخرى لسير جبل القريشي على كل المعطيات واللي هو الحقيقة صوت لكل المغرومين برياضة الغوص. فرحان برشا في ساعتنا الثانية كالعادة مع كافة الفريق باش نكونوا حاضرين معكم مع مختلف فقراتنا. إن شاء الله في ساعتنا الثانية عندكم موعد الناس المغرومة بالمصيد بالقصبة بال باللي تحب انت. هو تبارك الله عليه معناتها يكلمها الحوته تطلع وحدها. بطل تونسي سي كريم سياده تو بعد شويه باش يكون حاضر معنا من خلال فقره الصياد ويعطينا بعض النصائح للناس المغرومين بالمصيد. اما كالعاده البدايه تكون مع الناس المغرومه بالتخييم, الناس المغرومه بالاستكشاف والاستغوار, وانهم كل مره يمشيوا لبلاصه جديده يحاولوا يكتشفوا سحر وجمال تونس وشواطئها. هذا واكثر تعرفوه من خلال فقره الديستيناسيون.
1: Destination. Destination.
0: هو الحقيقة لا يكل يمل, ومحظوظين انه يجي يطلب حذانا سويعتين من زمان كل نهار تحدى خطر ما يتشدش نهار كله هو يحوس ويدور. سيد احمد السوقي تحية من جدة مرة اخرى.
2: مرحبا هذيلي, مرحبا بجميع المستمعين, جد الترحيب بهم.
0: اي وين باش تهزنا اليوم؟ اي الجمعة اللي فاتت هزيتنا واكتشفنا شواطئ ولاية باجة, اليوم باش نقعدوا في الشمال الغربي.
2: اليوم باش نقعدوا الشمال الغربي, باش نقعدوا بالجنب معناتها باش نمشيو في نفس الكوت من غادي نكملوا ان شاء الله الشمال ومن بعد نبداو هابطين شوية بشوية. اليوم باش نحكي على جندوبة, ما وجندوبة راهي جندوبة حاجة عظيمة برشا للي ما يعرفش. ولاية جندوبة الشطوط اللي فيها من أروع ما فما, وين تلتقي معناتها الغابة والخضار والأشجار مع البحر اللي موجود غادي مع ثراء إيكولوجي كبير. وبالمناسبة ذي إن شاء الله نطلبوا لهم لطف من سلسلة الحرائق اللي صارت. إن شاء الله ندعو السادة المستمعين والناس الكل اللي غادي يراو السلوك, يزم يكون عندك درجة من الوعي إنه بونت السيجار وتنجم تتسبب في حرائق الآلاف من الهكتارات واللي تتسبب زادة في مشاكل كبيرة. يلزمنا يكون عندنا نسبة من الوعي. ونعاود نأكد إذا كان باش تخيم في أي بلاصة على الشاطئ ولا في الغابرة وممنوع إشعال النار في الفترة الصيفية, هذا معروف.
0: الناس المغرومة بالتخييم لازم
2: حتى من كرهبتك باش تطيش بوندة بتاع سيجارة تنجم تسبب في كارثة. هيك علاش يلزمنا كما قلنا اللي خمم يخمش كان في روح خم في الأجيال القادمة. فما ثراء إيكولوجي كبير. اليوم باش نبداو من الفوق من الحدود الجزائرية بلا منطقة اسمها ملولة.
0: قرية ممتازة ومزيانة
2: من أروع
0: ما فهم
2: من أربع ما فما. هما قوت عمناول صابتهم حريقة كبيرة طول الحمد لله بعد عملية تجير قاعدة تتعافى شيئا فشيئا. الملولة تمشي لسالة 12 كيلومتر على تبرقة, تطلع الفوق بعد على اليسار تلقى روحك في ملولة قرية صغيرة تهبط فما طريق وصل الكهرباء حتى توصل البحر. غادي تلقى مجموعة من الأشخاص ياخذوك على قوارب بالمقداف يهزوك في مكان آخر بعيد يخليوك تعوم فيه جاي كل مغارة. مكان ممتاز ورائع جدا, معناتها حاجة ولا أروع تشوفها في ملولة. الشاطئ صخري مش نبداو متفاهمين, فما شاطئ رملي لكن كان تحط ماسك وتشوف تنوع بيولوجي كبير. الحاجة الممتازة الأخرى اللي فما زادة ناس غاديين عاملين مشاريع صغيرة, عاملين كيما مطعم
0: استراحات
2: بالجريد بحاجات بسيطة حسب إمكانياتهم, وتنجم تاكل الحوت متاع البحارة ذوكم بعد ما ينقلوك ترجع تلقى الفطور متاعك ياخذوك بلاصة جاية كلمة تشبه شوية للروشة متاع لبنان جاياك كيما الفلوكة تدخل ما بيناتهم بشكل مصغر. لكن البحر غادي ممتاز جدا اللي نجم يمشي الملولة. ناسها من طيبين زادة برشا مضيافين وناس بسطاء زادة كيف كيف, والأسعار رمزية وتنجموا تفطروا وتعديوا غادي نهار ممتاز جدا. بالنسبة برشا ناس يتسائل يقول لك تبرقة وتلا وكل شيء, راه فما في تونس دور الشباب لازمنا نعرفوا اللي فما دور شباب. دار الشباب الموجودة في تبرقة نجم نتذكر نجم تبيت فيها بمعدل 38 دينار تاخذها دومي بونسيون فطور صباح وعشاء, وراي اصلا على البحر وكليماتيزي وفيها الظروف الكل ما تقلش على الوتيل. مش بضروره ندفعوا مئات باش ندفعوا
0: وباقل زحمة
2: تحجزوا مسبقا وتنجموا تعديوا جولة ممتازة. شواطئ تبرقة الناس كل تعرفهم, ليزيغويل اللي نعرفوهم اللي كيما كان يحكي رجب اللي يحب يمارس رياضة الغوص غادي الكلوب ما شاء الله عددهم كبير وعلى درجة من الحرفية, وتنجم تشوف مناظر تحت الماء كبيرة برشا وتنجم تشوف ثراء إيكولوجي كبير. يعني اللي يحب يمارس رياضة الغوص نحكي بالقارورة ينجم يمشي لتبرقة زادة كيف كيف ديستيناسيون أروع من أروع لديستيناسيون. شطوط متاع تبرقة نعرفه اللي تمتد حتى للزون توريستيك متاعها. وفما مش نحكي على شط آخر هو شط بركوكش, حكينا المرلفات باجة اللي فما شط الزوارع. شط الزوارع الاكستنسيون تاعو ولا الامتداد تاعو من ولاية جندوبة يجينا شط بركوكش اللي هو شط ما نلقاوش فيه عباد, نجم يصير فيه تعدي نهار كامل تلقى روحك وحدك. زادة مشطوط الممتازة ندخلوا له مثنية اللي بحث المطار ولا فما قبل ما توصل تلقى شط بركوكش ثنية على اليمين قبل ما تخلط لتبرقة, نجم تتمتع زادة مع عائلتك بشط مزيان. ما فيش برشا خدمات, ما هوش شط فريكونتي يعني,
3: ما فيش حتى برشا ناس,
2: برشا حركية, لكنه شط ممتاز جدا.
3: اللي يحب يحوس وإلا يعوم ولا يعمل الغوص وإلا حتى كل القوارب الصغيرة الكاياك مثلا ينجم يلقى فيه كل شيء. شاطئ هذا شاطئ بركوكش اللي هو الحقيقة شاطئ مازال محافظ على الخصوصية متاعه,
2: مازاله شاطئ كبير يعني. تصور أنت يبدأ من كما قلت لك من الزوارة حتى لوين نوصله للشواطئ متاع تبرقة. باش ما ننساش بالنسبة اللي يحب يمشي الملولة مش على طريق البر, نجم من مارينا تبرقة فما قوارب سياحية تخرج وتهز الركاب متاعها باش يعوموا في الشط متاع ملولة من غير ما يهبطوا للشط, يقعدوا يعملوا نيماسيون ويدوروا ورا جبل من تبرقة تخرج من مارينا تبرقة. زاد ذاك نشاط ممتاز جدا, ينجموا زاد يمشيوا الملولة عن طريق البحر. حاجة أخرى باش ما ننساوش القوارب الوحيدة المخولة اللي باش تهز العباد لجزيرة جالطة هي موجودة في تبرقة, والقارب تاع الوشتاتي اللي واخد الترخيص اللي هو يمشي معناتها يلزمك حجوزات كبيرة برشا خاطر عندها ميزة جالطة يعني تعمل لك 3 أيام.
3: ما نعرفهاش تعرف أحمد بالحق معناتها
2: جالطة معناتها هي تعمل 3 أيام نو, هي 9 أيام هي 12, فماش في الوسط معناتها تقول لك نهار نو نرجع يت.
3: لازمك تعس على الحالة الجوية وقتاش تكون هي ملائمة
2: بالطبيعة
3: باش تمشي تعدي. نجم نقول شطر نهار
2: ديما, لا ما تنجمش شطر نهار خاطر المشي برك بالقوارب هذيا اللي تمشي من تبرقة تقعد 4 ساعات ونص بخلاف حالة الطقس باستثناء يعني متاع المغامرين نقولوا احنا القراح مش متاع عامة الشعب. وهيك علاش زاد كيف كيف بالنسبة لجالطة زاد حاجة ولا أروع, مش القاليت القاليتون حاجة ولا أروع, حاجة استثنائية برشا في تونس في المنظومات الجزر والمنظومات البحرية اللي موجودة غادي, حاجة نفتخروا بها زادة في مستوى التنوع البيولوجي الموجود فيها. كيف كيف ونوصيوا الناس كل راو الساشي متاعك تهزها تخلي الشاطئ نظيف تمشي لبلاصة راو ما فماش بلدية غادي وما فماش ناس باش تهز وراك لوسخ لذا كل شيء باش يقعد غادي. ما نجيوش احنا نتفرهدوا على حساب زاد المنظومات البيئية وعلى حساب الناس اللي غادي, لا باش تخلي لها منظر تولي ممكن الناس تصير عزوف على خاطر برشا شطوط الناس ما عادش تمشي لها في جرة العباد اللي لوثت وكل شيء. هذه الديستيناسيون تاعنا بالنسبة لولاية جندوبة, واي استفسار نجموا على الصفحة يتابعوك سيلاذيلي ولا اي سؤال.
3: هو الحقيقة أنت سهلت عليهم برشا حكاية أنك دور الشباب موجودين على بالنسبة للإقامة وبأسوام تفاضلية وأسعار ممتاز نجم تمشي والناس الكل. حاجة ثانية أنت سهلت عليهم أنه الطريق سهل برشا
2: سهل
3: وأنه فما مراكب سياحية تنجم تعمل بلدون مير متاعك وتنجم تحوس وتدور وفي ظروف آمنة على الأخر. الشواطئ ما هيش مكتظة, راك باش تعيش تجربة ممتازة وجميلة. كيف كيف زاد اللي يحب يمارس الرياضة ولا يمارس زاد الصيد, فما زاد أنواع من الحوت والأسماك اللي تبارك الله ما شاء الله. توسي كريم يقول لنا شنو تنجم تلقى غادي في ولاية جندوبة والشواطئ متاحة اللي هي زاخرة تبارك الله معناتها بالأسماك والأنواع, وإن شاء الله ربي يدومها نعمة على بلادنا. كيف كيف باش تستمتع بسحر الغابة, باش تعمل المشي التنزه كل شيء كل أنشطة نجم تكون موجودة. واليوم أنا أحكي مثلا على تبرقة هي من الوجهات السياحية المهمة للغاية خاصة في الفترة دي بالنسبة للنوادي كرة القدم اللي يجيوا حضروا في تونس. معناتها ولات تبرقة من الوجهات الكبيرة, نحكيه على فرق أوروبية وفرق خليجية اللي عندها الموارد المالية الكبيرة, ولات تبرقة من الوجهات المهمة للغاية للاستعداد للموسم الكروي اللي عاد كبير يبدأ معناتها أقل من شهر. معناتها قاعدين نشوفوا في برشا نوادي حجزت في الفترة هذه استعداد الموسم الكروي القادم.
2: والله تبرقة تخدم على 10% من الإمكانيات الطبيعية الموجودة فيها.
3: صحيح
2: ما فماش استثمار كبير الحقيقة بالنسبة لتبرقة المطار متاعها, ما فهمتش علاش فماش ديفول ديريكت باش الناس تتمتع خاطر فما حاجات كيما قلنا تنجم تلقاها في بلاصة صغيرة, فما ناس تحب تجي للديستيناسيون هذيك وذيك فما ناس تهون عليها برشا فلوس لازم ندخلوها ونشوفوا كيفاش نشوفوا في المنظومة السياحية والمنظومة الاقتصادية باش تبرقة تعطي أحسن ما عندها. هي طبيعيا كربي سبحانه وش خلق من أعز معنا من الوجهات المفضلة بالنسبة لي ومش لي برك بالنسبة
3: ولا وصيف وشتاز على الفصول 4 الكل تمشي لتبرقة.
2: لا لا بالحق
3: عنده سحر خاص,
2: عنده سحر خاص التقاء الجبل بالبحر, عندها غروب مميز جدا, عندها معناتها غابة وعندها ناس بهين. ديما عندي كريتير هو الطيبة متاع الناس, راكي تكتشف الناس اللي يعيشوا في الريف معناتها تحس البساطة متاع العباد وتحس المعاناة متاعهم وتحس
3: والقلب العباد الكبير والقلب الكبير وما شاء الله
2: وتاكل الفرشك زاد اللي يحب الهمهم.
3: احنا مازلنا مازي معكم مستمعينا الكرام, بعد شوية موعدكم مع فقرة الصياد مع صديقنا سي كريم سيالة, خليكم معنا في المتابعة.

0: الصياد. وصلت معنا مستمعينا للصياد، الفقرة اللي من خلالها نودوكم بالنصائح والمعلومات الضرورية، خاصة مستمعينا اللي نحبوهم برشا واللي عندهم موسع وغرام كبير برشا بالمصيد في البحر، اللي يقول لك موليني متاعه والقسمة متاعه هززها وماشي يعدي بالخمسة وستة سوايع، يقول لك ماشي نعمل غرامي، لا يهمني فما حوت ما فماش، هذيك جوي هذيك طبيعتي، هذيك حاجة نهرب منها من الناس من ستريس، فيها برشا فوائد اخويا ونفهموهم الناس هذوما، خاطر قلوبهم كبيرة وقلبهم طيب وناس صبورين، يهزم حد شيء وما يقلقهم حد شيء. كيما سي كريم سيالة، أهلا وسهلا سي كريم.
1: أهلا وسهلا ذيلي، أهلا بسيد أحمد معك وبجميع مستمعين إذاعة مستير.
0: فرحانين برشا عنا بطل وطني الحوت يعيط له على ما ينادي له يقول له يطلع واحد.
1: عايشك ربي فضلك، عايش خويا.
0: سي كريم، قبل ما نبدأ ونحكي في المواضيع البطولات، فماشي بطولة جديدة؟ فماشي حاجة جديدة؟
1: باهي، سؤال مزيان برشا. احنا أبار البطولة الوطنية اللي تتلعب كل عام كما أي بطولات في أي سبور وفي أي سبيسياليتي، عنا دي زوبين دي تروفي يتعاملوا كل عام، دي تروفي انترناسيونو في تونس، نسمي منهم الجلوري، نسمي منهم الميد ماستر، نسمي منهم الفامو بواسون دافريل.
0: بواسون دافريل بالحق، هذه
1: بواسون دافريل بالحق. اي بواسون دافريل بالحق، هو سي تان تروفي كما التروفيات اللي عنا في تونس، تروفي انترناسيونال يضم اكثر يجيوها من أكثر من 20 درابو في العالم كيما شامبيونات دو موند، ويتلعب نورمالمون في شواطئ الحمامات، وغرام كبير برشا وجو كبير برشا وجوائز كبيرة برشا،
0: دورات دولية موجودة،
1: دورات دولية كيما في التنس كيما في في, في, في في الفوت كما في
0: من خبيش عليك. احنا عندنا زميلنا سي فوزي شعبان، نحب نجلو تحيه، هو تبارك الله سو ديريكتور نتاعنا، يحب يفتح معناتها نشاط بالنسبه للصيد الرياضي في اذاعه المنستير، معناتها تبارك الله احنا عندنا تبارك الله حسام نوار باش ندخلو غوص، واني باش نمشي للمصيد
1: نصطادوا في الضيوف
0: أو نصطادوا نلموا كل مرة نلموا حكاية الحقيقة، وما فماش من خير سي كريم الحقيقة في المسجد ينجم يعاوننا برشا ويعاون سادة المستمعين تبارك الله. التروفي اللي كان يحكي عليهم شوية شوية من اللي برشا اللي عنده. باهي سي كريم، اليوم موضوعنا باش يكون على الحوت الموجود بالضبط في الفترة هذه.
1: بالضبط، دونك احنا كما قلنا كما كل صيف الغرام يولي الاكسي ليلو اسهل، بما انه العباد تمشي للبحورات وتصطاد وكذا. دونك كما قلنا شنو الانواع الحوت اللي نجمو نستهدفوها وطريقه استهدافها. بالنسبه لانواع الحوت عندنا ديفيرسيفيكاسيون كبيره في المنظومه الايكولوجيه، فما حوت يعوم في السرفاس، وحوت يعوم بين ماوين، وحوت القاع كما نقولوا احنا اللي يعوم صحيح بوم مش الصعيد، اما حوت يعوم في ديما الخاصيه نتاعو انه يلوج على ماكلته في القاع، في الفرمل، في الرمل، في القاع الصخري، في القاع اللي البلاصه اللي احنا باش نمشيو نستعملو فيها
2: البنتيك والبيلاجيك.
1: بالضبط. بالنسبه للحوت القاع نسميه منه توسكي وراتا، المنكوس، تريليت الحجر، الجغالي، المناني. بون كل واحد وين تلقاه يعيش، كان في معناتها دي بروفوندور كبار برشا توسكي ماناني وجغالي، بون هذوما للاكسي صعيب ليلهم

0: ودي جي بي اس يعطيك الاعماق اللي انت تنفق منها ويعطيك سوا ديزون لاكتيفيتي دو بواسون تبدا واضحه.
1: وسامحني كريم كي انت في البر عندك ديستيناسيون يقول لك صاحبك ابعث لي لوكاليزاسيون البحر كيف كيف في لوكاليزاسيون في نوامري سميهم خطوط طول وعرض.
0: خطوط طول وعرض قريناها من المومون كل في الجغرافيا خطوط طول وعرض بال
1: افتراضيه انت اختصاص كسيلي
0: فهمتني انت على الكره الارضيه
2: صوت المستمع اللي ما يعرفش كيفي
0: فهمت وبلايس متسميه كيما نقولوا احنا راني ماشي وسط البلاد راهي فما بلاصه
1: نسمي لك شويه مثلا فما جبل الذريع جبل الحلوف البيات شفر الساحلين هذوما كلهم يتسموا الحجره الصغيره الحجره الكبيره
0: هذوما صحيت النوامر اللي موجودين على سواحل المستير
2: المواقع اللي نجموا نلقاو فيهم الحوت الكبير.
0: الحوت الكبير
2: اللي هو الحوت نجموا نقولوا اللي باش طعمه لازمك معناتها
0: صحيت لازمك تصرف له تصرف له البركده صحيت
2: حتى هو شوف كيلو قداش به
0: به دونك لله الله سيد محمد رسول الله نرجع
2: الف لا يزي اما نمشيو توا مشينا الاعماق نمشيو لما بين بين
0: به بين دونك عندنا لا فامي ميلي التوسكي هي المجل نقولوا احنا في الساحل هوني المجل تختلف التسميه في الشمال فاميلي البوري بصفه عامه البوري المجل الصفرايه الملعبنا
1: الشمال يقولوا له
0: ملعبنا الشفاء والكرش والكربوع اسماء ما شاء الله فاميلي كبيره صحيت كان في خليج قابس عندها اسماء في الشمال عندها اسماء وفي الساحل عندها اسماء دونك هي في الاخر السبيس هي بيدها هذو منوع حوت زادا نقولوا احنا فما لفامي دو سار تقا نجمو نقاوها ما بين الفامي ملقوطة
2: موجودة خاصة ملقوطة
0: تشولا البيشي ليمون البيشي صفير
2: برشا اسماء وبرشا تنوع
0: برشا تنوع الحمد لله معناتها الميديترانية من اكثر البلايس اللي فيها تنوع ايكولوجي كبير في الاحياء البحريه دونك والا نقولوا زاد الحوت السيرفاس اللي هو براتيكمون الماجوريتي السمك الازرق نقولوا مسله نقولوا فما حوته تشبه شويه المسله تخمه بين المسله والسردينه اللي هي الدومي بيك نلقاو في فما منقار الشفه الوطنيه والشفه الفوقانيه ما فيها حتى شيء الوجه وجه مسله والكور كور سردينة بالحق دمي بيك القراف اللي هو نورمالمون تو باش ندخلوا
2: داخلين على القراف
0: وما ادراك ما سي القراف راه
2: القراف ما ادراك في الكسكس القراف ما ادراك القراف في المشوي القراف
1: يقص
0: يقص ولا سامي نصطاد وبعد بعضنا وكا ويبدا صاحبك يحب يعمل لك فازة يطيش عليك خيط ويجبدك نقول له راه ورد بالك القراف قاعد يدور مرة جيت عودة راني في قص لك خيطك
1: سيني كلها
0: القراف
2: كيفاش يتشد
0: هذا بالنسبة للقراف في السيرف كاستينج سهل برشا البدليني متاعو عنا الموليني متاعنا فيه الخيط برانسيبال نجيو في الخيط برانسيبال نزيدوه في الاخر متاعو شوية كابل كابل لداسيه كابل حديد باش نتفاداو في العضة متاعو انه ما يقصلناش الخيط ونجيو في الكابل هذاك نعملو دو زامسون كبار دو زامسون كبار في جرة بعضهم ونطعمولو باللي فيلي متاع الطعم المفضلة متاعو اللي هي سواديزون نقولو شلبة نجمو نعملو فيلي سردينة نجمو نعملو فيلي مجل اي فيلي متاع حوت هذا معناتها نقولوا احنا بالفيليت بالميت مش المصيد بالحي ولا الطعم الحي اللي هي مثلا كعبه بوري حيه ولا كعبه مسله حيه ونسيبوها ونقعدوا نستناو اهلين يضربها والمصيد نتاعو براتيكمون بالفيليت في الشطوط في الليل
2: بالنسبه للنقطه هذه قبل كل شيء بالنسبه للطعم اما هو المردوديه نتاعو خير بالنسبه للقراء بالحي ولا باللي فيلي
0: هما بالحي ولا بالفيلي الزوز يعطيك مردودية باهية كي يبدا موجود والقراض هو نقولوا احنا حوت بخيل شويه اش معناتها حوت بخيل هو دونك يتنقل في مجموعات يبدا يحصر في الحوت سبحان ربي يبدا يقانص في اضعف كعبه حوت البليسي الضعيفه المريضه باش ما يخسرش برشا انرجي يمشي تاك قاعد من الاتاك نتاعو تاك ساعه ساعه احنا نبداو نصطادو
1: سريع برشا
0: وسريع برشا نبداو ريكيبيريو في كعبه حوت من البحر كامل ضرب

0: كينك عبد الحوت الواحلة اللي أنا قاعد نجبد فيها معناتها عرفها اللي هي بها بها حاجة معناتها مضروبة كذا تاك شطف نطنق يطلع لي كان راس كعبة الحوت.
1: فهمت
0: فهمت ربدو ريكوبيري مثلا في كعبة منكوس ولا كعبة وراتا في الليل أوب نحس بالأتاك متاع نجي نجبد نقا طلع الراس متاع كعبة الوراتا ولا كعبة المنكوس ولا الحوت اللي اصطادتها أنا غادي أوتوماتيكمون ديريكت ريفليكس تفيزي هو خاطر بالحق في الشطوط راه يحوس قراض دقرو قرو كاليبر نحكي وقراض متاع 50 سنتيمتر و40 سنتيمتر و60 سنتيمتر و70 سنتيمتر اللي يوصل الميزان نتاعو من الكيلو ونص لحتىكش 3 كيلو ل 3 كيلو ونص ساعة لساعة تلقى وحش كبير يوصل ل 4 كيلو و5 كيلو
1: معناتها. اكبر كعبة قراض شديتها سي كريم قداش
0: هنا باش ما نقلبش على ربي مسني قداش مره قلت وما طلعت الحقيقه
1: تاع 4 كيلو
0: ما زل
1: لا لا السنه تفرح بيه السنه تفرح
0: ان شاء الله
1: بي قلت هو بخيل ويختار كما نقولوا الكعبة المضروبة وبقل باش ما يقعدش يجري في شرطها وبقل
0: ينرجي كما أي كائن الطاقة ما يحبش يخسر برشا الطاقة معناتها باش يواصل الحياة متاعه ماذا به الفريسة السهلة وما يخسرش فيها برشا الطاقة متاعه بالضبط
1: ويعيش في سرب هو القراض
0: يعيش في أسراب صحيح يعيش في أسراب كما اللي بواسون بلو الكل بريسك معناتها القراض يعيش في أسراب السردينة تعيش في أسراب المسلة تعيش في أسراب ويصطاد في بالأسراب معناتها مثلا خمسة ستة كعبات سبعة كعبات يجمعوا فهمتني يبداو يحصروا
2: هما كان تسمع مداخلة شوية علمية هما الكائنات تسموا السيكل كور يتكاثروا في ساعة بسرعة ويكبروا في ساعة والأكثرية تعيش كلها في أسراب باش تحمي بعضها كلها باش تتحامى خاطر السردينة تدور الحياتية متاعها ماش طويلة مش كيما المناني المناني تلقاه يبدل الجنس متاعه وبعد معناتها مدة يعيش معامل كائنات المعامرة هو والركاء وكل شيء لكن ديما الحوت الأزرق اللي يعيش في السيرفاس ديما سبحان الله يكبر فيسا وتنتهي الدورة متاعه فيسا فهمتني هك علاش ديما الحوت اللي تلقاه في أسراب ديما دورته الحياتية قصيرة هك علاش يقول لك يفيد برشا على خاطر ما يخزنش ملوثات كبيرة بارابور على الحوت الساكن اللي مش يتأثر بالمحيط متاعه كانوا اللي عايش فيه
1: واضح به هذا بالنسبة للقراض سخين القراض هذا اللي قلت في أحجام كبيرة وتنجم الفترة هذه داخلين على موسم القراض
0: موسم القراض يمتد تو براتيكمون من فان جويي حتى كشيل سبتمبر
1: ما شاء الله معناتها
0: حتى كشيل سبتمبر تو نورمالمون في اوت مشير بخير بخبل كذا
1: عطيتنا انواع
2: عطيتنا
1: ان
0: شاء الله لا الحق هو البحر الصناعاتي عاتي بالبدايه معناتها
2: نو الشتاء كامل نو
0: الشتاء كامل نو وجاتنا نو كبيره برشا اللي بدلت برشا الرليف نتاع الشطوط فهمت والحقيقه اي واحد نسالوك مشيت عملت اصطاد بالحاب بحول الله راه ما روحش بلاش حتى ما روحش بالبرشه روح بشويه معناتها
1: ربي ينزل البركه
0: امين وربي يفتح للناس الكل
1: ان شاء الله عطيتنا شنو النجم نطعموا للقراء وقته قداش باش يقعد توا كان تحكينا سي كريم على كيفاش النجم نمشي في اما وقت نمشي وشنو الرصاص قداش تنجم تكون الوزن نتاعو باش تعاون اكثر الناس اللي تسمع فينا باش يحاول يصطاد
0: بالنسبه للقراض كما قلنا راه المونتاج نتاعو سبيسيال شويه مش كما المونتاجات العاديه نتاع سيرف كاستينغ قلنا طرف كابل نتاع بريسك 20 سنتيمتر فيه دو زامسون كم لي زامسون مش يتشدوا فيه شويه خفاف قلنا هو حوت يعوم
1: هاي.
0: بين ماوين نلفوه بالفيلي فيلي نتاع
1: الطعام
0: الطعام اللي حاجتنا احنا بيه بذاك الخفيف يعاون الفيلي باش يطف في الفوق شويه
1: اي
0: هذه بالنسبه للمونتاج نتاعو المونتاج نتاعو مش قاه متوفر المومون في جميع
1: المحلات
0: البيع مستلزمات الصيد البحري واذا انت مغروم هكا وعندك كذا تجم تاخذ لي زاكسيسوار نتاعو ولا الكابل ولا زامسون وتخدم وحدك في الدار ما فيش علمي دون راهو سهل ان شاء الله ما مره جيت نجيبوا المونتاج وتشوفوه هذا بالنسبه للمونتاج القراض به احنا نقولوا لومبيل لومبيل اللي هي تبدا من الخيط برينسيبال حتى يكشي للطعم الخيط اللي مش نقاو فيه نعلقوا فيه الطعم ما بين المتر والمتر ونص معناتها احنا كي باش نطيشوا نرميوا الطعمه نتاعنا بالرصاصه دونك مش نجيو ماكسيموم في غرق نتاع ما بين الزوز متر ولا الاربع متر وما ما احناش مش نفوتو اكثر دونك نطلع له انا للطعم نتاعه متر ونص الخفيفه باش طفلي في متر ونص ما بريسك غاديك هو وين يعوم معناتها باش تلقاه يعوم متر تحت السرفاس و ومتر فوق القاع هذا بالنسبه لكيفيه استهداف القرى بالضبط
1: وان شاء الله ربي ينزل البرك من انواع اخرى نجم نحكيوا عليها
0: بالنسبه للاسماك الاخرى اللي بين ماوين نجم نصطادوها الشورو والبين ماوين بالنسبه للاسماك البين ماوين نقولوا احنا اللي تعوم ماهيش في السرفاس وتعوم لوطا ديما لي مونتاج نتاعنا لازمها تكون معناتها لي زومبيل اللي هي الترقيعه ما بين قلنا احنا الكوردوليني والطعم يبدا عندنا خيط براتيكمون يكون جويد الديامتر نتاعو ما بين 20-25 مليمتر حتى يكشي للنجم نطيحو لل 14-15 اذا ما فماش كورون ما يخبلناش نزيدوهم دي اكسسوار باش يطفوا لنا الطعم نتاعنا الدود نتاعنا هذوما نجمو نشدوهم حتى بالطعم اللي بالديدان دي بيرل فلوتونت
1: فهمتني كعبات اللؤلؤ
0: صحيح دي اكسسوار دي بيرل فلوتون كيما ما نعرفش هذوما نجمو نشوفوهم من المستمعين نتاعنا
1: اي من خلال مقال رسم على الانترنت
0: بالضبط هذوما هكايا
1: حتى الوان مميزه في الظلمه
0: بالضبط هذوما دي بيرل فوسفو معناتها ياخذوا برشا ضوء في الظلمه يوليو يشعلوا معناتها يجذبوا
1: الحوت
0: هي بطبيعته كائن معناتها
1: انظر على قد
0: مش انظر على قد وكان كي يشوف حاجه مش مسنس بيها يحب يمشي يكتشفها معناتها كان
1: فضولي
0: بالضبط صحيت كان فضولي معناتها يشوف مثلا حاجه تلمع حاجه تضوي حاجه يقول لك دوك ساجي هذه خلينا نمشي نكتشفها وديك خلطه لها مش يشم الريحه نتاع الدوده
1: اللي هي بالنسبه للغذاء
0: بالنسبه للغذاء يتكيها هذوما كيما قلت لك يعاونونا باش نطفوا احنا الطعم نتاعنا في وسط الماء وتخلي الصياد المبتدئين يكتشفوا نوع اخر نتاع حوت ما كانوش يعرفوه بالخص اي صياد مبتدئ في الاخر مش يهز عماره عاديه وديما يفيزي كان حوت القاع ساعات يلقى ساعات ما يلقاش فهمتني يقول انا نمشي في الشتاء ولا مثلا في وقت المنكوس ولا في وقت الوراطة في اكتوبر كذا ومازال الطقس مزيان ويحب يصطاد بون مش باش يلقاهم دونك هنا يزمو يبدل ويتأقلم مع
1: انواع الحوت الموجوده في الفتره هذيك كيما الاسماك الموجوده في الماء باري
0: بين ماوين بالضبط صحيت هنا يجي شيخ وكل ما يطلع نوع اخر
1: اي طعم ولا اي صناره معناتها باش تصطاد بها بالضبط الحوت الموجود في الفتره هذيك بالضبط
0: هناك دونك يطور روحه ويحاول يزيد دي اكسسوار للمونتاجات نتاعو ويحاول يبدل القزام علاش ما مسنيش زعما ديما يطور ديما كي يقعد يقول بون ما اليوم شديت حوت مش ما فماش حوت زعما علاش ما فماش بحر ما فيهش حوت
1: سيرتو هو يبدا مثلا رامي واللي بجنبه قاعد يطلع يقول لك شنو ما تغشش مني معناتها بيناتنا
0: لا اسهل مثالش نقول انا نوصي اي صياد اي طفل صغير مثالش تلقى صياد مثلا بليزوموام الهيئه نتاعو تعرفوا اللي هو صياد
1: بالماتريال نتاعو
0: ماتريال كومبيتيتور وصياد محترف سوا ديزون اساله يا عمي يقول له انا مش قاعد يمسني الحوت انت شنو نعمل مثالش امشي بحذاه هو تو يبدا يعطي فيك بالنصيحه وكل مره تطول من نفسك معناتها
1: ولا تستنى نهار لحد ما فيها باس معناتها ولا كيما ساعه هاي مع سيكاري مسياله تاخذ برشا معطيات
2: هذه فما طريقه تو تبدا في بالي اخر اوت سبتمبر في ولايه مهديه مرجيش وانت طالع شدوا اللنثه نتاع البوري حيه ويحطوا لها السناره ويسيبوها جي الثكورة كالعادة الأغبية تجري وراء
1: الثكورة الأغبية اختار ملاحظك هذاك خاطر في إطار المودة في إطار إنه مثلا يحب يتعرف
2: يجيوا جماعة التعارف الكل تجري تلقى شكون بالطراح يستنى فيه ما تمتع في الصيد
1: هي سهلة
2: سهلة صعيبة تحب لها الدقة خطر فما واحد
1: إذا تتعرف على الأنثى عندها مقاومات الجمال سهلة
2: تلقى روحك في الطنجة
1: تلقى روحك
2: جيبش تتعرف تلقى روحك في الطنجرة معناتها حاجة
1: باش تعرف نقطة ضعف أي كائن ذكوري هو القلب باش تعرف معناتها
2: هي ما الطنجرة ما عندك ما تقول فيها
1: أيوة نعبيه كروشنا بها باهي فكرة هو مثلا على مستوى الفترة هذه معناتها في الشواطئ أغلب الشواطئ التونسية مثلا قادمين على موسم القرع معناتها كان في المهدية مستير خليج جابس هذا هو
0: بون. بالنسبة للشواطئ المعروفة بمصيدة القرع هي شواطئ الشمال وشواطئ الوطن القبلي موجود حتى في المهدية
3: الشواطئ الصخرية
0: أما الشواطئ الساك كما قلت لك الصخرية واللي تكثر فيها الكونجونكتور دو كريك
1: شو معنى تا كونجونكتور
0: نلقاو ديما الشواطئ اللي عاملة كل هلال شواطئ هلالية خلجان صغيرة صغيرة هو غاديك وين
1: يصغر
0: لا غاديك يبدأ يحصر يجي هو في
2: خطر الحوت
0: يبدأ يحصر في الحوت في الشواطئ الهلالية هذيك يحصر يحصر يحصر وبعد تاف يعمل لتاك متاعو يعود
1: يخش
0: يسرح على روحه كما قلت لك وفما القراض الموكر أما توا وقته بش يجينا القراض المهاجر اللي بش يتعدى بشطوطنا ويمشي بيض في شواطئنا في المهدية وبداية خليج جابس غاديك
1: الوقت المفضل بش تمشي ترمي فيه
0: ليل قمرة قمرة سواديزون مش كاملة في طلوع القمرة وفي طيحة هذوما في أقوى الأوقات اللي نجموا نصطاد فيهم
2: الأوقات اللي هو يصطاد فيهم
0: الأوقات اللي هو اللي يصطاد فيهم و اون بليس البحر يكون طايح
1: إيش معناها طايح
0: البحر يكون هادي
3: عكس القاروس
0: هادي عكس القاروس بالضبط
1: القاروس يحب الموجة العالية شوي
0: القاروس يحب القاروس هو مفترس ذكي بامتياز
1: علاش خلينا مع القراط
3: سهل تحب له حصه كبيره القاروس
0: حصه كبيره بالحق تحب له حصه واكثر من حصه ما شاء الله
2: حاجه من اذكى ما تشوف
0: معناتها القاروس
1: سميوه
0: بالانثمير
3: لا لا لا
1: بالانثى ما يحصلش لا لا ما دامش كذكي
3: احنا نحب نوجه معناتها توعية للناس ما تنساقوش وكور القلب
1: هذيك هو معناتها سبحان الله كائنات كل قاروس فاهم الدرس وذيب هو ذيب البحر
0: ذيب البحر صحيح
1: ذيب البحر
0: هيك عليه يسميه ذيب بحر على خاطرك من الاسماك الذكيه ذكيه برشا والميفيونت برشا وصعيب استهدافها وصعيب
3: تسمع حكايات صدقني تو يحكي لك كريم
1: ما الاخرى تو نحكي
3: حاجه من وراء العقل
1: هذا هو ضيفنا كريم سياره بطل تونسي باش يحكي لنا في كل اسبوع من خلال فقره الصياد على اسرار وحكايات الحوت رغم انه الذيب راهو نحكيه في الغابة هو من أصدق الحيوانات ومن أكثرهم وفاء الكائن الوحيد اللي ما بدلش مرته يتزوج مرة برك والكائن الوحيد في الغابة اللي يتلاه بوه وامه
0: البار بوالديه
1: معناته ما فماش معناته كي يكبر بوه وامه هو يمشي يصطاد ويوكلهم ويحميهم وفي الشتاء يدفيهم الذيب هيك علاش مظلوم أنا كتحل معناته الكائن هذا بحر خلي عاد ذيب البحر وما تحكيوا عليه انه ذكي
2: هو ذكي باش غريزة البقاء ما عندوش كيما نقولوا اما ما فهمش الذكاء قالوا الثعلب ما فهمش علاش برشا
0: الثعلب بالمكر
2: خطيه
1: المكر
2: ما عنده لا مكر لا عنده
1: مكار
3: مكار كيما مع الدجاج
1: هذه كانت فقرتنا لليوم في الصياد نشكرك شكر كبير برشا سي كريم نورتنا
0: شكرا هذيلي شكرا سيد احمد عايشك منور بوجودكم و مستمعين إذاعة مستير إن شاء الله
1: كل أسبوع تنورنا سيد الغالي
0: إن شاء الله مرحبا
1: زميلي في الأعداد سيد أحمد السوق يعطيك صح نورتنا
2: نورك عاشك سيدي
1: وجهة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم وضيوف جدد إن شاء الله باش يكونوا من حكاياتهم في الغرام نتاعهم شكرا جزيلا مستمعينا على وفائكم متابعتنا لهذا الموعد الثاني من هواية صيفية تحياتنا السيد المخرج حسام نوار اللي تبارك الله غوص ومصيد كل شيء معلومات اليوم باش نقيدوا له اسمه في كل شيء تبارك الله عليه حسام تحياتنا ليك حسام ولكل السادة المستمعين وين ما توصلهم مختلف موجات إذاعة منستير في الأخير منكم متابعة طيبة لبقية برامجنا بسلام عليكم سلام

0: تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسلين. تتواصل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير في مختلف الطرقات الراجعة لها بالنظر للمحافظة على نظافة وجمالية محيط الطرقات وتعزيز السلامة المرورية في إطار تنفيذ برنامج النظافة والعناية بالبيئة. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية في إطار العناية بالنظافة العامة وتحسين المحيط، حيث شملت الأشغال رفع المصبات العشوائية وتنظيف محيط نقاط الإلقاء العشوائي للفضلات بالحي الأولمبي. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت القادم العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، وفق معطيات نشرتها صفحة الولاية. سجلت بعض مناطق ولايات الكاف وسليانة وزغوان خلال 24 ساعة الماضية تساقط كمية من الأمطار، نشر تفاصيلها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. ختاما، يوافق غدا الاثنين 27 من جويليا الجاري آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
4: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزجته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين طبعا. سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على والصغير وما يفيدك، لابد عن يوم بصوي عدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهر.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية للإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برينتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلامة حجازي أصر أنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا، فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصفي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزاد، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية، وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالت، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصر دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هنالك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافراً.

0: هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون نقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى الشكل الجديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطها بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع، لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مركبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه. الواد أبو الشيط في الفنار في إيده ريشة عود، بيلون السماوات سحاب ورعود. يا مرحبا، نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر، والظهر كان أحمر، فتحت أنا عنيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 جويلية 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 أوت القادم العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير وفق معطيات نشرتها صفحة ولاية المنستير. انتخبت تونس يوم 24 جويلية 2026 لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات والذي انعقدت بمدينة أبوجا في جمهورية نيجيريا. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجال نور أنويرة من خطورة ضربة الحرارة، وقالت أن ضربة الحرارة تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض لإشعة الشمس، وإنما البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة خاصة السيارات لفترة طويلة. وكارثة حرائق كبيرة جدا في الغابات الفرنسية، حيث أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية بعد تكتم شديد أعلنت في نهاية الأمر أنها تسعى إلى السيطرة على حرائق الغابات التي أصبحت تهدد مدينة بوردو، مدينة بوردو في الجنوب الفرنسي، وقد تم إجلاء عدد كبير من سكان ضواحي المدينة، حيث أن الحرائق تقترب من مدينة بوردو وقد عجزت عن إطفائها الحماية المدنية الفرنسية حتى بالاستعانة بالجيش الفرنسي، وأن النيران انتشرت بسرعة غير عادية ليلة البارحة. إذن المنطقة الواقعة في جنوب غرب البلاد مدينة بوردو حرائق غابات واسعة وسط موجة حر شديدة تجتاح جنوب فرنسا، وقد أجلت السلطات الفرنسية حتى الآن عشرات الآلاف من الأشخاص في ضواحي بوردو، وبحسب نظام المعلومات الأوروبية فقد احترقت نحو 69 ألف هكتار في فرنسا. نعود إلى تونس. يتميز الطقس أثناء الليل بظهور سحب قد تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و31 درجة في أغلب المناطق وأكثر من 32 درجة في الجنوب. موعدكم الآن مع زميلي عماد في صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنستير وفي عدد جديد من سهرة سادة الأوتار اللي تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية 10 من ليل الأحد 26 من شهر جويلية 2026. تحياتي لكل المستمعين ولكل من اختار هذه الموجة لمحاولة المتعة والاستمتاع من خلال ما نقدم من فقرات وأنغام. لكم أجمل تحيات أيمن شابي في إخراج سهرة الليلة، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لمختلف أنغامنا في سهرة الليلة. شوية آخر كما عودناكم في بداية كل حصة، جورج وسوف من خلال مقطع لي واحدة من أحلى وأروع أغنيه، أغنية سهرة الليل. بعتالي باش نتناولوا موضوع حساس برشا يهم الفنانين الكل دون استثناء. الكلنا نعرفوا أنه الفنانين الغالب شأنهم شأن كل القطاعات، نزولا عندما قولت صاحب صنعتك عدوك، الغيرة من فنان أيضا مش حتى غيرة عادية، أحيانا تكون غيرة باش ما نقولش مرة ذي، نقول غيرة كبيرة برشا تخلي الفنانين هذوما يتكالبوا على الأنغام، على الألحان، على الأعمال، وكل يغني على ليلاه، وكل يبحث عن الأغنية الأفضل لتقديمها وأيضا لتسلق سلم الشهرة والنجومية. من الفنانين الكبار واللي معروفين بغيرتهم بين دفرين وحبهم للأنغام الجيدة ومحاولة الاستحواذ على ملحنين معينين، هو عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ صارت له برشا مشاكل، مشاكل مع الجمهور، مشاكل مع فريد الأطرش، مشاكل مع محمد عبد الوهاب، وحتى مع أم كلثوم، لأنه نعرفه في الفترة اللي ظهروا فيها الكل مع بعضهم كل حد كان يبحث على أنه يكون النجم الأول الوحيد والأوحد في الفترة اللي توجدوا فيها مع بعضهم، لكن يغيب عنهم أحيانا أنه ما تنجمش تكون وحدك، لأنك إذا كان باش تكون وحدك تنتفي لهنا المتعة وينتفي الإبداع وينتفي التجديد. لكن كل حد منهم يحاول يستحوذ على أكبر عدد ممكن من الجمهور، وهذه سنة الحياة معناها، واللي ما يغارش على خدمته ما يحبش خدمته، نحكي على الغيرة الطبيعية، فبالتالي ما نجمش ينجح وما نجمش يقدم. بعد ما نحكيه على عبد الحليم ومشاكله، باش نسمعكم في تار الفقرة الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية سامفونية كارمينا بورانا لأندري ريو. كنا برمجين بعد 9 باش نحكيه على نابغة موسيقية اسمها أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي هذا الفنان اللي خلد اسمه منذ صغره في دنيا الموسيقى الكلاسيكية وفي موسيقى الأوبرالية، لكن اليوم ما احناش باش نحكيو عليه أندريا بوتشيلي، ان شاء الله باش نحاولوه الجمعة الجاية، باش نخليوه الجمعة الجاية، لانه بعتيلي باش نستضيف سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي باش نحكيو على انطلاقة المهرجان، عن العروض اللي مازالت، وعلى التوقف اللي صار على امتداد اسبوع، وايضا بعض المشاكل اللي تعترض الهيئة من اجل انجاح هذه الدورة الجديدة، الدورة 67. الخلفية متاع الاغنية اللي باش نحكيو عليها الليلة، خلفية اغنية غنوها ثلاثة هما طه وفوديل وشاب خالد اللي هي المنفي. الاغنية هذه
في مرحلة من المراحل قالوا أنها تونسية، من بعد تالي مشيت تغنيت في الجزائر، من الجزائر جيت على أطريق شابتها، بعد شابتها تغنيت من عند فضيل وخالد في أديتروا سولي. لكن موضوع مشيك برشا، لأنه الموسيقى الجزائرية والتونسية خاصة إذا كان باش نقربوا برشا الحدود باش تلقاها متماسة برشا برشا وقريبة برشا برشا. احنا باش نحكيوا على غنية المنفي. الغنية هذه شنية الخلفية متاحة؟ تذكروا جمعة الفات تحكينا على غنية شاب خالد اللي هي مش غنيته في الأصل، هي غنية تراثية نجم نقول، غنية أصحاب البارود والكربيلة، وشوفنا الحكاية متاحة. اليوم باش نحكيوا على غنية المنفي في آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما عودناكم وقلت لكم الجمعة اللي فاتت. اليوم باش نحكي على الفنان الشعبي، خليني نقول رائد الأغنية الزندالية بن ظفرين، أو رائد الفن الزندالي صالح الفرزيت الله يرحمه، واللي تقريبا نسبة كبيرة من أغانيه تتحدث على السجون ومعاناة السجون انطلاقا من الأحكام السياسية أو حتى الأحكام الاجتماعية. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في سهرة سادة الأوتار اللي نبدأها بسلطانة رب جورج وسوف.

0: نكتفي مستمعينا الكرام بهذا القدر من غنية سهرة الليل جورج وسوف، ونتحاولوا كما قلت باش نحكيه على عبد الحليم حافظ اللي بلهجتنا الدارجة نجم نسميه النغار. حتى حد ما نجم يشك في القيمة الفنية والصوتية والرومانسية والإحساس متاع عبد الحليم، هذا تقريبا الجميع يتفق عليه. صوت غير عادي، إحساس غير عادي، أداء يعني مش اللي يجي ينجم يؤدي أغاني معينة كما عبد الحليم، سواء كان في القصائد الطويلة والأغاني الطويلة، سواء كان في الأغاني الشعبية اللي خدمها له بليغ، تقريبا مختلف الألوان، وحتى الأغاني المريحة ونذكره الفيلم تاعه كما أغنية متاع سيف هذيك لعب وجد والناجح يرفع ايده وغيرها من الاغاني، تقريبا مختلف في الانواع اداها باقتدار، اداها باحساس كبير. عبد الحليم شانه شان النجوم الكبار، يحب خدمته برشا، يغار على خدمته برشا، ومن بيه اي غنيه يحس انها باش تنجح وحتى وكان تبدا مش مخدومه ليه فمن بيه يستحوذ عليها، وهذا طبيعي جدا لانه الفنان هو مش كان الفنان، ناخذ اي انسان يحب المهنه نتاعو ويحب العمليه الابداعيه اللي يقوم بها ويحب الفن نتاعو، فتلقاه ديما يلوج على الحاجه المزيانه باش يقدمها للناس وباش بين ضفرين يبيعها للناس، لانه مش سهل انك تقنع الناس باش تشري من عندك اي حاجه. لهنا نحكي بصوره مطلقه، بصوره ربما فلسفيه، لكن نرجع للفن. الفن ايضا هو بضاعه، لكن بضاعة غير عادية، ما هيش بضاعة ملموسة بقدر ما هي بضاعة معنوية، لأنه اللحن معنى، الكلمة معنى، والأداء متاع الأغنية أيضا هو معنى، ما يكونلوش معنى إلا إذا قدم من روح وبإحساس فنان كما عبد الحليم، وهذا طبيعي جدا. هل إحساس متاع عبد الحليم نلقاوها عند برشا فنانين، نلقاوها أيضا عند أم كلثوم واللي غارت في فترة من الفترات من إسمهين، وغارت أيضا من عبد الحليم وغيرهم. عبد الحليم الغيرة متاعو تظهر برشا، ممكن خاطر حساس برشا، فكان في كل مرة تصير له مجموعة من المشاكل مع أعداد كبير من الفنانين. قبل ما نحكيه على مشاكله مع فريد ومحمد عبد الوهاب باش نشوفه السبب متاع المشكل اللي صار لعبد الحليم في أثناء تقديمه لغنية قارئة الفنجان، واللي كلنا نعرفه أنها آخر أغنية قدمها وهو تقريبا في المرحلة الأخيرة من حياته بعد ما تمكن منه المرض جيدا. نسمعوا هذا الحوار اللي يثبت بين فرين العركة بين عبد الحليم حافظ والجمهور بسبب الغنية هذية.
1: أول مرة يغني غنية قارئة الفنجان، فأنا يوميها رحت له، بروح له قبل الحفلة بحوالي مثلا بروح له الساعة 7:30 8، بيكون نايم، يصحى من النوم ياخد شاور يفطر بتاعه، واخش أجهزه ويجي الأستاذ محمود لبيب يعمل له شعره، أو تيجي السيدة فاطمة بكري تعمل له شعره وبننزل. أنا كنت أصطحبه لغاية المسرح، كنت أحب أروح مع المسرح وأحب أتفرج عليه وبيغني. وأقول في اليوم ده أنا دخلت على غرفة نومه لقيته شعر المتهدل ده، صباح الفل يا أستاذ، مبروك الأغنية الجديدة وبتاع. وبص لي كده قال لي الله يبارك فيك، يلا ابتديت أحط حاجتي وابتديت أشتغل. فجي عبد الرحيم، دايما أنا كنت متعود مع كل المطربات والمطربين اللي اشتغلت معاهم إنه بيبقى يوم الحفلة لايف بيجيب الشريط بتاع الاغنيه، بيكون سجل الاغنيه وانا بعمل مكياج بيقعد يسمعها قبل ما يطلع الحفله. فجي عبد الرحيم بالكاسيت بتاع قارئه الفنجان وبيحطه في الجهاز الكاسيت عشان يسمع عبد الحليم. لقيت عبد الحليم قال له لا لا لا لا، مش عايز اسمع حاجه. قول يا استاذ، قال لي انا مش عايز اغني الاغنيه دي، والله ما عايز. الله يسامحك يا نزار، هو اللي قاعد يزن على دماغي دي اغنيتك يا عبد الحليم، اغنيتك يا حليم، بتخلي ما فيش حد غيرك يغنيها، ما فيش حد هيحسها غيرك، انما ما اعرفش، مش قلبي مقبوض منها يا محمد. قلت له يا استاذ دي غنوه زي الفل وغنوه جميله وان شاء الله ربنا يكرمك، الكلام العادي المعسول. خلصنا والمهم فعلا ما سمعش الاغنيه، ركبنا ورحنا على نادي الترسانه، كنت انا معاه والدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص بتاعه معاه، وكان الاستاذ عصام بوصيله رحمه الله عليه، واحنا داخلين مسرح الترسانة، نادي الترسانة، لقينا واحد: يا أستاذ أبو حليم، يا أستاذ أبو حليم. قالوا نعم. قالوا: يا أستاذ أنا درزي، فصلت لك جاكيت فعلا ما يلبسوش غيرك. قالوا: يا حبيبي ربنا يخليك. وراح فاتح الشنطة اللي فيها الجاكيت، ولقينا جاكيت كله فناجيل. أبو حليم راح ضحك، قالوا: ده يعني بمناسبة قارئة الفنجان؟ قالوا: يا أستاذ. قالوا: طب مرسي يا حبيبي، كتر خيرك. قالوا: لا تلبسه. قالوا: ألبس إيه؟ قالوا: لا تلبسه، ما أنا عمرو لك ليه؟ أنا عايزك تلبسه وأنت بتغني. قالوا: لا يا ابني أنا لابس أهو جاي جاهز. قالوا: لا يا أستاذ البسه. بعصبية بعصبية. فجأة لقيت عبد الحليم صار، طبعا احنا ما ادينالوش فرصة ان عبد الحليم يتصرف معاه، كلنا احنا تصرفنا مع الواد ومشيناه. دخل عبد الحليم بيبقى فيه كوشة كده صغيرة بعملينها له قبل ما يطلع المسرح، فقعد حزين وبينفخ وعصب، كله بقى بيحاول يعني يرضيه الدكتور هشام عيسى وعصام بوصيلة. قال له: خلاص يا اخي ده واد مخبول، يعني ما تزعلش نفسك. فدخلت الاستاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقه، قائد الفرقه الموسيقيه. قال له: يا حليم ايه مالك؟ قال له: والله مش عايز اغني يا احمد، عايز امشي. قال له: يا نهار اسود، ليه؟ ده الناس حلوه وجمهور حلو وحفله جميله. شجعوه طلع، فطلع منفعل على خشبه المسرح، فابتدت الناس تستقبله كالعادة. على فكرة ما كانش أوفر، هو اللي كان من جواه بتنشن ومتعصب من الحاجة اللي حصلت له، وخايف من الأغنية اللي هيغنيها، خايف من عواقبها. ده هو اللي حاسس، مش أحد اللي حاسس. احنا بنسمع لحن جميل، إنما اللي بيغنيها بقى حاسس بكل ما وراء كل جملة مكتوبة في شعر هذه الأغنية. دي واحدة بتنذر قارئها بالموت وبالدمار، كلها أغنية تعتبر فيها اكتئاب وفيها رؤية مستقبلية سودة. كان حاسس هذا الإحساس وشايف هذا الإحساس. طلع على المسرح، ابتدت الناس تصفر، ابتدت الناس، فابتدى يكلمهم يقول لهم: الغنوة دي صعبة، الغنوة دي عايزة سمع، الغنوة دي يا أخوانا عايزة اهتمام بالسمع، مش غنوة تهريج. برضو ابتدت المقدمة الموسيقية قبل ما يغني، ابتدت الناس في حالة هيجان، وابتدت الناس في حالة ثورة، وابتدت حالة تصفير. فقال لهم: في ايه؟ ايه حكايتكم؟ لو بتعرفوا تصفروا انا كمان بعرف اصفر اهو. وراح مصفر. انا لقيت الجو متوتر، وعمرها ما حصلت في حفلة لعبد الحليم حافظ في حياته. وغنى هذه الاغنية، وكانت اخر اغنية في حياة عبد الحليم. بالفعل احساسه اللي كان جواه ان الاغنيه ديت فعلا اغنيه شوق معالي، اغنيه شوق معالي.

انا على فكرة كمان انا بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق. ها؟

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

0: كانت هذه ختمة روائع عبد الحليم حافظ، أغنية قارئة الفنجان اللي أكيد تعرفوا الناس كل، مؤلفها نزار قباني. عبد الحليم لم يكتفي بصراعه أو مشاكله مع الجمهور، أيضا كان ليه مجموعة من المشاكل حتى مع الملحن اللي يدزوا القدام واللي عاونوا برشا. وتذكروا الجمعة اللي فاتت حكينا على بليغ حمدي وعبد الحليم والعلاقة اللي انتهت بموت عبد الحليم قبل ما يلتقي بصديقه وعشيره ورفيقه في رحلة النجاح بليغ حمدي. عبد الحليم أيضا كانت له مشاكل مع فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب حول بعض الأغاني، وخاصة أغنية غنيها محرم فؤاد طبعا نسمعوها اسمها يا وحشني رد عليا.
1: فريد كان عنده معركتين، معركة مع عبد الوهاب ومعركة مع عبد الحليم.
2: هل فريد كان غاوي مشاكل بقى؟
1: ابدا.
2: امال ايه اللي دخل في صراع هنا وصراع هنا؟
1: لا هو فريد طيب،
2: ولا الصراع كان جاي من من عبد الوهاب وعبد الحليم؟
1: فريد حساس فممكن مثلا كلمه من عبد الوهاب فتكبر معاه فتضايقه، وساعات يبني مواقف. يعني هو مثلا اعتقد ليه ام كلثوم ما غنتش لفريد؟ كان كل شويه لو رجعت الارشيف خمسينيات كده هتلاقي في كلام اللقاء القادم بين صوت أم كلثوم وموسيقى فريد الأطرش، والقادم لا يأتي أبدا. كان عنده إحساسين، أنه أم كلثوم بتكره أسمهان، أسمهان ماتت تعرف سنة كم؟ 44، وأن هي منذ ذلك الحين كرهة أسمهان وبتنتقم منه، بتخش منه ألحان.
2: فده بعد نفسي موجود
1: هو عنده ده عند فريد. طبعا ده مش صحيح. الجزء الثاني انها كانت عايزه تغني له، وفي اللحظه الاخيره لان بيحصل فعلا اتفاق، في اللحظه الاخيره عبد الوهاب بيتدخل فبيمنع اللقاء، وانها بتصدق عبد الوهاب بالذات بعد ما غنت انت عمري سنه 64 لعبد الوهاب، فبقى عنده امل انها تغني له كمان فتقدم لها باكتر من حاجه. كان يعني كان عنده هاجس إلى أي مدى صدقه من كذبه، أنه اللي ورا المشكلة دي كلها محمد عبد الوهاب في الحالتين، عبد الحليم أو أم كلثوم. طيب لما يجي مثلا يعمل لحن لعبد الحليم زي وحشني رد عليا إزيك سلامات
2: محرم فؤاد،
1: ده عمله، هو عمله لعبد الحليم أساسا. عبد الحليم يجي عند اللحظة الأخيرة أيوة حبيبي وبتاعه يا سلام، هوب اللحظة الأخيرة ما فيش عبد الحليم.
2: أنا بسمع الأغنية دي يعني هي فريد الأطرش،
1: بس انت جبت
2: شخصية محرم فؤاد مش موجودة فيها.
1: انت جبت بقى
2: صراحة يعني
1: السبب الحقيقي. انت وصلت يعني ايه، سرقت مني الفكرة. السبب الحقيقي انه ام كلثوم وعبد الحليم من وجهة نظري ما غنوش لفريد، انه بيحسوا ان هذا اللحن جماله في صوت فريد، او كأنه مصنوع على مقاس فريد. عشان كده يا وحشني رد عليا لما تسمعها فعلا تقول الله، طب هو ليه ما بيغنهاش؟ ده بالظبط محرم
2: مرسوم عليه.

0: بالظبط، تحس انه بيفكرك بفريد. ده اللي خلى عبد الحليم يقول لك وانا هغني فريد، ما فريد موجود. فبيجي عند اللحظه الاخيره يكت. طب هو لما اختار، خد بالك يا سيبوا لها سرعات، طب ليه، ايه اللي خلى فريد ها، ايه اللي خلى فريد يختار محرم حبا في محرم؟
1: لا،
0: عشان ايه؟
1: مكايده في عبد الحليم.
0: برافو عليك. قال لك انا جايب له الجدع اللي هو بيسبب له يعني كده طالع جديد وبتاع، واديله اللحن عشان. فالصراع الحقيقه بين الاطراف كلها. سيبك من اللقاء اللي كان في التلفزيون اللبناني اللي هزروا فيه مع بعض، لما قال له انت قلت عليا ان قد ابوك،
1: قال له لا انت
0: قد جدي. ابتديت عبد الحليم بقى يخبط حتى من تحت، او كلها الحقيقه، وقعدوا قالوا خلاص هنتفق وهنعمل لحن ومش هنصدق، وطلعوا ومين طلعوا مين الغلطان في الاخر. خد بالك الاثنين قالوا ايه. الغلطان الصحافه. الاثنين قالوا ان احنا مش هنصدق الصحفيين، مع ان هم اللي بيدوا للصحفيين الاخبار. يعني الحقيقه حقيقه الامر الصراع سببه هم الاثنين، عندهم صحفيين، فريد عنده صحفيين وعبد الحليم عنده صحفيين، ودول بياخدوا اخبار من
1: معسكرين.
0: ايه
1: معسكرين؟
0: ايوه معسكرين فعلا. فيجي يقول لك الصحافه هي السبب، وبسوا بعض وكده. طب اللي احنا طلع
1: لا

كما العادة في رقية هذا نسمع بعض الموسيقى الكلاسيكية. باش نسمعوا سيمفونية كارمينا بورانا لأندري ريو. أندري ريو اللي تولد في 1 أكتوبر من عام 1949، هو أساسا عازف كمانجا هولندي الأصل وأيضا قائد أوركسترا يوهان شراوس لعزف الفالس. هو والمجموعة هذه قاموا بتوسيع انتشار الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الفالس في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة من الجولات اللي قاموا بها، وقد لاقت هذه الحفلات نجاحا، كما أنه بعض أكبر أعمال البوب وموسيقى الروك العالمية قدمتها المجموعة هذه. تم تكريم أندري ريو من قبل بلده هولندا بوسام الأسد الهولندي، وأيضا من قبل الدولة الفرنسية من خلال منح وسام فارس من نقابة الفنون والأداب، وأيضا وسام الشرف من قبل مدينة ليونبورغ اللي هي مسقط رأسه. يعتبر أندري ريو سفير رقصة الفالس لإحرازه أفضل مبيعات في ألمانيا وهولندا وفرنسا بأسلوبه الكلاسيكي المجدد. استطاع أن يصل إلى 10 ملايين استوانة في أكثر من 30 بلد. ينتمي أندري إلى عائلة كبيرة، وكان والده مخرج لفرقة موسيقية كلاسيكية، شيء اللي خلى أندري يتبع الولد متاعه ويشد الثنية، حيث بدأ يعزف الكمان في سن 5 وبدأ يعزف موسيقى الفالس في بداية شبابه، ثم بعد تالي انتمى وانضم إلى فرقة ليونبورغ الفرقة متاع المدينة متاعه كعازف كمانجا، وسجل أول استوانة ليه في عام 1994. هذه سيمفونية كارمينا بورانا للفنان والموسيقي العالمي أندري ريو.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
1: الصيف والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: ومعنا في سهرات إذاعة المنستير وتبع الموجة.
3: التاسعة مساء في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: تذكر الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 جويلية 2016 هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 أوت القادم العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضار والغلال بالمكنين من ولاية المنستير حسب معطيات نشرتها صفحة ولاية المنستير. الجنوب التونسي تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من الناقبين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات، وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم، رغم ما قالوا أنه قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 2027. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، وينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد. وأكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللاصقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة للعمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد تفوير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي الشراءات. في أخبار العالم وفي منطقة الخليج العربي، مساعا دبلوماسية للتهدئة الحرب في إيران، والكيان الصهيوني نتنياهو يقول أن نهاية الحرب لن تنتهي هذه الحرب إلا بإسقاط النظام الإيراني. ففي اليوم 39 من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة التفاهم كانت عبارة على هدنة بستين يوما، هذه الهدنة سقطت منذ أيام والحرب متواصلة. مسؤولون أمريكيون قالوا أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات بعد أن أعلن أنه سيشن هجوم واسع النطاق على إيران. الحرس الثوري الجيش الإيراني يقول أن أمريكا هي من انتهكت عملية الهدنة، وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز لم يكن متفقا عليه. القنوات الصهيونية تتحدث على أن الكيان الصهيوني لم يخفض مستوى التأهب، وبرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل نحو المفاوضات وأن الكيان الصهيوني يصر على وصلت الحرب ولابد من حرب شاملة يقول الكيان الصهيوني، وأنه هذه الحرب لن تنتهي إلا بإسقاط النظام الإيراني. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: بالمناسير
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
0: إذاعة بالمناسير
2: 104.7.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهراً إلى 3 بعد الزوال.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: صدى الأوتار مع عماد العوني. صدى الأوتار.
1: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمؤسسة سهرة صدى الأوتار معكم في جزئها الثاني، واللي تواصل معكم حتى يكش للعاشرة. كما أعلنت في بداية اللقاء، ضيفنا في بداية الجزء الثاني باش يكون السيد معز كريفة، مدير الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. سي معز، مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك عماد، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير، ونشكركم على الاستضافة.
1: سيدي مرحبا، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا، وأيضا نذكر بالشراكة بينا وبين مهرجان سوسة الدولي اللي انطلق تقريبا منذ 10 أو 11 اليوم في العروض متاعه، بعد توقف تقريبا 5 أو 6 أيام ليعود من جديد لمواصلة بقية العروض. سي معز، ساعة خليني في البداية ناخذ فكرة ونعطيه فكرة للسادة المستمعين عن العروض القادمة، أهم السهرات في إطار دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
2: بعجالة غدوة إن شاء الله يوم الاثنين 27 جويلية مش يكون عن العرض الصوفي تخميرة للفنان مراد باشا.
1: مراد
2: يوم الأربعاء 29 جويلية الفنان المتألق نبيه كراولي، وعودة إلى مهرجان سوسة الدولي بعد غياب طويل. يوم 30 جويلية عن عرض أنغام خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي، إنتاج شركة الباصي للإنتاج الفني، هو إنتاج خاص بالمهرجان. اخترنا أغاني من الزمن الجميل إن شاء الله معنا يشنفوا أذانهم الجمهور اللي مش حاضر العرض هذا. يوم 31 جويلية يوم الخميس إن شاء الله مش يكون عندنا نبيل بن مسمية في عرض المسرحي تونسي ونص. يوم 2 أوت مش يكون الفنان القدير زياد غرسة مرة أخرى في ركحة في جزار. يوم 4 أوت ولأول مرة مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر الوسلاتي. يوم 5 أوت الفنانة التونسية شيماء الهلالي ولأول مرة أيضا في مهرجان سوسة الدولي. يوم 6 أوت الزردة لأول مرة في مهرجان سوسة الدولي، الزردة تعود للفنان عبد الكريم الباصي بعد التوقف دام 14 سنة من 2012 توقفت عروض الزردة،
1: رجعت
2: ستعود بمهرجان سوسة الدولي يوم 6 أوت. يوم 7 أوت لأول مرة بمفردها في ركح مسرح وطلق في الدار بسوسة الفنانة عبير النصراوي.
1: أي
2: يوم 8 أوت العرض اللي حبوه برشا ناس عملاول وعودناه، هو يلا سوسة تغني بقيادة الميسر وقطيب الرحالي. يوم 10 أوت المسرحية الجديدة للفنان بسام الحمراوي بامبينو. يوم 11 أوت الفنان القدير لطفي بوشناق. يوم 12 أوت أوبيرا بيكا وعودة إلى تونس بعد حوالي 18 سنة من الغياب. يوم 13 أوت السهرة المنتظرة لأمير الطرب العربي في عيد المرأة الفنان صابر الرباعي. يوم 14 أوت مسرحية جعفر القاسمي الجديدة بسي وعودة لركح سيدي الظاهر بعد 5 سنوات من الغياب. وأخيرا يوم 15 أوت إن شاء الله مش يكون الاختتام بعرض أفلام وطرب لفرقة جمعية الصنباطي للموسيقى العربية.
1: واضح، بعد التوقف أيامات العروض باش تنطلق بوتيرة سريعة جدا، تقريبا يوميا العروض في إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 97. نرجع بيك للانطلاقة والافتتاح والعروض الأولى، سي معز كيفاش كانت؟
2: والله إجمالا عروض مستوى فني متميز. عرض الافتتاح سمفونية الخضرة للأوركسترا السمفوني بالمعدة عالي الموسيقى بسوسة ورشدية سوسة، رغم الحضور الجماهيري الضعيف لكن عرض من الناحية الفنية متميز. عرض ياسين الصالحي شد قبال وحضور جماهيري كبير. رغم اللي تزامن مع نهائي كأس العالم لكرة القدم. عرض جوهر غني بمشاركة معناه النور شيبة، نادي خالص، غازي العيادي ومحمد الجبالي، وإطلالة قصيرة لنوردو قبل حفلته في كارتاج. عرض سامفوني أوديسي سامفونيك للفنان رفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السامفوني تينيز أنصامبل بقيادة الفنان فادي العثمان، حضور متوسط العدد، وكان عرض راقي من الناحية الفنية. معناه إجمالا راضين على الوضع اللي عملناه، ودي نقول واجب الإقبال الجماهيري هو مقياس النجاح العرض من الناحية الفنية.
1: أكيد به سي معز، مشكلة كبيرة لهنا. خليني نطرح سؤال، وإن شاء الله الناس المهتمة بالشأن الثقافي في سوسة تسمع وتجاوب إذا كان عندها إجابات أو تصمت، لأنه مشكلة كبيرة في سوسة عينتها وقاعد نعين فيها ديما. الثقافة والفن في سوسة فيهم مشكلة كبيرة، إحساس وإيحاء بإحساس أن هناك صراع بين مجموعات في مدينة سوسة، وهذا يظهر حتى من خلال التدوينات والتعليق في الصفحات الاجتماعية، وكأنه الناس ما تحبش بعضها تنجح، وكأنه الناس تحط في العصا لبعض العصا في العجلة لبعضها، ناس مانيش عارف كيفاش تينتهم. من المفروض أنه الناس تخدم باش تنجح السهرات الفنية والحفلات الموجودة في جهتها مهما كان. يبدو لي أنه مهرجان سوسة في الدورة هذه، مش كان الدورة هذه الحقيقة حتى قبل مع بدايته، هناك ناس الحقيقة مش عارف شنية مشكلتهم، يحبوش المهرجان ينجح، ربما حتى وكان جاي نقد معناها موضوعي والله نقبله، لكن اللي كان نقد ذاتي عنده خلفية لهنا تولي المشكلة. شنية المشكلة بالضبط في علاقتكم بالمشهد الثقافي في في في سوسة سي معز؟
2: والله يعطيك الصحة علي، صارت المشكلة هي احنا ما عندناش مشكلة كما مهرجان سوسة ولي مع حتى شخص، المناظرين ولو برشا يعني، ولات الناس كل تفتي في الثقافة وتفهم في الثقافة وتفهم في العروض وتتهم وتلقي في اتهامات جزافا لهيئة مهرجان سوسة الدولي المتطوعة لخدمة المهرجان هذا. شتانا بين من يديه في النار وبين من يديه في الماء. يعني وقتي تعرف مليح اخويا عماد اللي ولات إدارة مهرجانات دولية او حتى محلية ولات صعيبة برشا، السيولة المالية صعيبة
1: بالضبط، يعني الدعم ما ثماش تقريبا،
2: تقريبا ما ثماش مجهودات شخصية قاعدين نجيبوا في الدعم، قاعدين نحاولوا باش نلبيوا الطلبات، اما ثم ناس ثم شقة ما يعجبهمش العجب بالعجاب، ثم ناس ما تعرف من شكر ثم ذم فقد كذب مرتين. يعني أمس أنت تشكر في المهرجان اليوم الذم، وعندك غايات يعلمها القاسي والداني. احنا نقولوا لهم المجموعة دي ربي يعين، اكتبوا قد ما تحبوا، احنا راضين اللي عاملين قاعدين نعمل فيه، نسعى باش يكون مهرجان سوسة الدولي متواصل رغم الصعوبات المادية الكبيرة، نسعى باش نقدم عروض تليق بمهرجان سوسة الدولي، عروض فيها اختيارات فنية اللي يعرفها ويتبعها يفهم شنو هي نوعية الاختيارات اللي اخترناها. ما يخلقناش النقد، ما يخلق كلمة ولا على خاطر اللي يقول كلمة ترجع ليه، على خاطر ما نحبوش ندخلوا في القيل والقال والفيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي، يقولوا ثم شكون معناه يتهم كل التهم ما يسالش. احنا لهنا قاعدين عندنا اهداف وعندنا توجهات وعندنا غايات نرميولها لمهرجان سوسة الدولي، ان شاء الله ربي يوفقنا فيها
1: ان شاء الله يا سيدي.
2: لكن نقول لهم كفاية تنظيرا ومن بيته من زجاج لا يقضي في الناس الطول.
1: به نجي للموضوع الدعم، مانيش فاهم علاش مهرجان سوسة الدولي كيما مهرجانات اخرى الحقيقة مش وحده دعم، وإلا صعيب برشا ولا مفقود سواء من قبل سلطة الجهوية، سواء من سلطة الإشراف الكبيرة اللي هي وزارة الثقافة، وحتى من المستشهرين أيضا. هذا يخلي المهرجان بين ظفرين ما يلبيش رغبات بعض الجماهير. طوال الحقيقة معناها كي واحد صحيح حمامات وكارتاج تبعي الوزارة، كي يخزر العروض يلقى مامي، يلقى خالد، يلقى نجوم كبار، علاش في غياب هالدعم الكل معز، علاش ما تخموش انتوما وتتجهوا للوزارة بشكل مباشر؟ يا أخي كما أنت تتبنى الحمامات وكارتاج في كل العروض، علاش ما تتبنيش عروض ثلاثة أو أربعة موجهة لبقية المهرجانات في سوسة، في مستير، في بنزرت، في قفصة، في جابس، في القسرين؟ علاش؟
2: والله سؤال زاده برشا يتوجه لأصحاب القرار في وزارة الشؤون الثقافية. يعني أنت عندك زوج ولا ثلاثة ولا أربع مهرجانات تتبناهم الوزارة والأخرين بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. الدعم 100,000 دينار ما تجيبش فنان،
1: ما تجيبش فنان
2: معناه في أجنبي. وقت اللي تلقى احنا عادة العناوين الكبيرة، المداخيل الكبيرة متاع المهرجان مش نوم التأتية، متأتية من الدعم العمومي، البلدية، الوزراء، الولاية، مندوبية الثقافة، تجي من المستشارين
1: بالضبط،
2: تجي الثالث معناها تجي من مداخيل العروض. احنا لهنا قدام حشيد، يا اما نهبط للعروض التجارية ونجيب عروض نجيب جمهور بغض النظر على مستوى، بغض النظر على النوعية متاعها، باش نجمو نخليو رواحنا في رفاهية مالية، وإلا نمشيو معنا حسب الأهداف متاعنا وحسب ما هو موجود. والغاية من تأسيس الجمعية اللي هي جمعية ثقافية مش ربحية، معنا غايتها مش ربحية
1: بطبيعة،
2: ونحاولوا باش نوفقوا بين العروض الثقافية بين دعم الفنانين والإنتاجات متاع الجهة وخارج الجهة. ومعناها هذه المعادلة الصعيبة، الناس تحب على العروض الأجنبية. العروض الأجنبية رأي مكلفة برشا
1: بالضبط،
2: رأي 8 تقريبا في حدود 32.8% معناها الأداءات المدفوعة. رأي العرض الأجنبي يتكلف بعشرات الآلاف من الدنانير من العملة الصعبة. فضاء كما فضاء مهرجان سوسة
1: ما يرفعش بالضبط،
2: ما يرفعش. شكون النقاوة اللي قاعدين يجيبوا في عروض؟ معناها سمع مهرجان بنزرت معناها فضاء كبير 9,000 ولا أكثر معناها تقريبا. الفضاء ساقص في حدود 8,000 معناها كارتاج الحمامات أخذ المدعم رغم
1: المدعم.
2: معناها احنا مهرجاننا تقريبا 1,700 مكان تحت ديسبونسور، تقريبا معناها في حوالي يندور في حوالي 1,400 متفرج. 1,400 متفرج ما يجيبلكش عرض اجنبي يتكلم،
1: ما تخليش حتى عرض تونسي بالضبط.
2: لهنا كان 100,000 دينار دعم من وزارة الشؤون الثقافية، يعني في مهرجان دولي. معناها احنا لهنا ينظر نجيبوا عروض دولية
1: بالضبط،
2: معناها باش احنا ونجيب على اليمين وعلى اليسار، ما يهمنيش في الذوق وما يهمنيش في النوعيه المفيد. بعض الاجنبي مع الجمهور باش والله يتبارك الله عليهم اداره المهرجان معناها جايبه، والا ما يجيش على قدر الامور الماليه. وكي يجي بعض الاجنبي راني مش نلقى روحي نعمل في 6-7 عروض. يعني مهرجان سوسة الدولي بعراقته وبقيمته اللي كان يعمل في 17 و18 و20 عرض اي معناها نلقى روحي كما 12 عرض، نلقى روحي مش ولي نعمل 6-7 عروض باش نلبي رغبات شق من الجمهور اللي ما يعرفش الحقيقه، قاعد ينقد وما يعرفش حد شيء ويتبع. يعني يتبع في ناس اللي قاعدين يغطيوا في الحقيقه، وما نحبش نقول كلمه اخرى، عندهم غايات في نفسي. أخو مهرجان سوسة عمره كان منغلق على نفسه، مهرجان سوسة عمره ما يصد واحد حب ياخو إخيرات ولا حب يجي للمهرجان سوسة. احنا علاقتنا مفتوحة مع الناس كلها، علاقتنا طيبة مع بلدية سوسة اللي قاعدة تقدم لنا في دعم كبير، علاقتنا طيبة مع سلطة الإشراف، مع مندوبية الثقافة، مع وزارة الشؤون الثقافية، مع كل المتعاملين معنا. أنا خير ان في بالتزاماتي التعاقديه مع المتعهدين واللي يتعاملوا معنا خير من نجيب عرض اجنبي يكلفني 150,000 دينار
1: ونلقى روحي يلقى خسارة كبيرة، لأنه كما قلت المسرح باللي باش تعبيه ما يوصلش يرفع راهو 1700 و1800. وهذا يقودني للحديث عن المسرح اللي توقف النشاط فيه بعد البداية، اللي هو المسرح الهوى التالق متاع سوسة اللي بحث الملعب الأولمبي بسوسة. وقتاش العودة متاع المسرح هذايا؟ هل ترى الأمور جاهزة باش تنقلوا باش تعملوا عروض غادي؟ كيفاش قاعدة تصير الأمور في مهم الفضاء الجديد معز؟
2: والله قبل نجاوبك على السؤال نحب نرجع شوية للعروض الأجنبية. قادر نقرأ والناس تتكلم ما قلت لك المنظرين ومعناه والعلماء النظر الثقافية
1: في كل مكان
2: معناه ولا يتكلموا. قبل مارجن سوسة جاب الفنانين الأجانب كل جابهم، وقت اللي جابهم أولا ما كانش في صيغة جمعية
1: بالضبط،
2: كان معناه كانت معناه هيئة يتم تعيينها
1: مهرجان بالضبط.
2: سنين كان الدينار التونسي مقارنة بالدولار ولا مقارنة بالوقت
1: واحد واحد كان
2: تقريبا ثلاثة. العروض ما كانتش غالية بالدرجة هذه، كنت ب6000 $7000 جيب فنان. أربعة ما كانش الأداءات، كانت في حدود 38.8%، ما كانش قبل كما هيك الأداءات. هذاك علاش كنا نجيبوا الفنانين، والمهرجانات الكل كانت تجيب في الفنانين الأجانب. توا كي تعمل طلع أنت على أغلبية المهرجانات تلقى معناه الأغلبية نتاعهم ما هم جايبين فنانين أجانب. دونك معناه نقول لهم معناه كل واحد كي حاب يتكلم ما يتكلمش على حاجة ما يعرفهاش. نرجع للمسرح الجديد. مسرح جديد رغم المحاولات الكبيرة اللي قامت بها البلدية والمقاولة اللي قاعدة تأخذ في الأشغال، ومعناه هو من المفروض معناه يوفى في أواخر سبتمبر
1: التسليم
2: بتاعه، لكن أشغال بصراحة 24 ساعة ل 24 ساعة قاعدين يخدموا. إن شاء الله يكون جاهز قبل موفى أوت. إذا كان تم الجاهزية بتاعه معناه وتم الاستلام بتاعه وتم الموافقة على إجراء عروفي ما نجموش نعمله في البرمجة الرسمية للدورة
1: بطبيع.
2: أما إن شاء الله باتفاق مع البلدية مش نعمله عرض مشترك مع بعضنا
1: لافتتاح الفضاء من جديد،
2: لإعادة فتح الفضاء من جديد. إن شاء الله يكون عرض كبير إن شاء الله. نقوله ما نجمش نعطي موعد على خاطر مانيش مخول باش نعطي بالضبط، أما أشغال قاعدة تقدم بطريقة إن شاء الله. معناه الفضاء الجديد هذا اللي يعود يحل اللي يرفع حوالي 4965 مقعد إن شاء الله يحل من هنا لأواخر أوت ويعود يحتضن عروض كبيرة
1: إن شاء الله.
2: العام الجاي إن شاء الله مش ناخذوه باش نعملوا بعض العروض معناها اللي معناها تكون عندها اقبال جميل.
1: قديش يرفع هو الفضاء هذاك؟
2: المره الاولى معناها قبل اعاده السلاح نتاعو اللي سلاح التجهيزات اللي اتلفت كان 4000 بالضبط 4965 مقعد. ما نعرفش توا يندرى تخت الساعه من شقه تحافظ عليها قد تزيد
1: تنقص،
2: اما خلينا نقولوا في حدود 5000.
1: 5000 يعني محترم يعني محترم عدد محترم تنجم تقبلوا أو يقبلوا الفضاء هذا.
2: ثلاثة أضعاف طاقة الاستيعاب الحالية لمسرح الهواء التالق للأرسوس.
1: بالضبط، وهذا يمكنكم ربما من استقطاب أسماء فنية اللي تنجم تخلص روحها، لأنه كما حكيت أنت راهو زادة مش معقول مهرجان يطلع خاسر وتصير له مشاكل مادية، هذا راهو مش معقول وحتى حد ما يحب الخسارة. على غالب مسرح سيدي الظاهر ما عادش يرفع وعدد كبير متاع السكان في سوسة. ثم حاجة أخرى لابد نرجع ونأكد عليها، سلطة الأشراف يلزمها ترجع روحها زادة. يلزم يا أخي أنت عندك مهرجان سوسة هو من شيخ المهرجانات، دورة 67 قبل الكارتاج وقبل الحمامات وقبل الناس الكل. إذا كان أنت مهرجان كي من هذا معناه تاريخيا والعرق نتاعه ما تهتمش به يا أخي، تحب ولا تكره راهو والدعم باش تقول لي باش نعطي المهرجانات كل، ما تنجمش تعطي المهرجانات كل كيف كيف، راه وعندك نسبة عدد السكان، عندك طاقة الاستيعاب الصيفية، عندك برشا أمور اقتصادية راه وتخليك ربما تميز سوسة وبنزرت وصفاقس
3: ومستير ومهدية على بقية المهرجانات اللي حتى وكان تعمل فيها عروض كبيرة موش يجيوك برشا ناس. يلزم الوزارة تخمم بطريقة أخرى، يزي مكت القوانين القوالب الجاهزة اللي حاطينها ونمشيوا عليها عنا سنوات. يا أخي غير راهو القوانين والترتيبات يلزمها تتبدل، واللوجستيك يلزم يتبدل، خلي لعبات تتفرهد شوية، لأنه مش معقول مهرجان دولي ما تلقاش فيه عرض دولي. زيد سي معز،
2: عنا حاولنا شاهدنا عنا أوبرا دو بيكان، معنا عرف نيزاك تاون دولي، لكن خلينا نعطيك صعوبة أخرى قاعدة يلقاها. احنا الناس كل تعرف اللي مهرجان سوسة الدولي معناها البرمجة بتاعه جاهزة عندها أشهر، وتم الإعلان عليها وتم الافتتاح بتاعه، يعني نوريك هي بالتنسيق. احنا وقت اللي نسقنا مع جمعية السعر الروس ومع سي وليد مشكور هو بقيت له خير، يعني قلينا الفترة اللي احنا توام اخدمنا شوية من 22-26 يعني نسقنا مع بعضنا. اتفاجأوا يوم امس بصدور، وهذه حاجة اختيرة برشا. إذا كان يجيو معنا، أنا شخصيا كرئيس جمعية نقول اللي محاولة ضرب المهرجان، محاولة ضرب المهرجان وقت اللي تجي تعمل أربع عروض، يعني شركة خاصة تجي تتعامل مع
3: أي سمعت بهم العروض هذوما
2: والله مليح، مش نقول لكم للناس كل باش نسمع الناس كل، يعني تجي أنت مهرجان سوسة الدولي في الأيام الأخيرة نتاعو، يعني تجي أنت مش تعمل بالتعاون مع النجم الرياضي الساحلي اللي نحترمه كجمعية كبيرة ومن حقها بشلوش في مداخيل، نعطيها الملعب الأولمبي بسوسة إذا كان تمت على حسب ما قادر.
3: لا يعني اللي سمعته أنه الملعب الأولمبي بسوسة باش يتعطى، اللي سمعته هذا واليوم العشية سمعته
2: وسيتزامن ذلك من يوم 12 إلى يوم 16. تبوني مليح، يوم 12 يعني عندك عرض أوبيرا دي بيكا ومش يكونوا معناه حتى يمكن سمير الصين معناه ومش يكون برشا عباد نجيوا يتفرجوا، عندك عرض موازي مش يكون في فنان أجنبي في الملعب الأولمبي بسوس اللي سمن نتاعو ما نحكيش حتى ذاك. يوم 14 أوت أنت عندك عرض اللي معناه متوقعين مدارج معناه مغلقة، عرض مسرحي لجعفر القاسمي، عندك عرض انت في الملعب الأولمبي. يوم الاختتام متاع مهرجان سوسة الدولي معناه مش كون عندك عرض لفنان أجنبي، ما هوش معقول. يعني كنا النجم ينسقوا على الأقل المجموعة، ولا النجم الرياضي الساحلي كان ينجم ينسق مع هيئة المهرجان، كان ينجم يبدأ بعد المهرجان، هما أربع سهرات كان ينجم يعملها 16-17-18-19، أما مش معقول في أوج المهرجان وانت عندك عروض. معليش انت حاب اعمل، انت تصرف عملت كملت عملت نهار 13 اوت معنا احنا عندنا صبر بها، وانت اعمل عرض اخر.
3: هو الحقيقه ها ولهنا هذه اللخبطه بين ظفرين وعدم التنسيق، لانه كان من المفروض التنسيق معاكم. لتوال جمعيتنا وجمعيتنا سكول نحبوها، ونتذكر لتوال سهراتها كانت تعمل في سيدي الظاهر، ونتذكر مهرجان اوسو بيدو العروض الكبرى اللي حضرت عليها وخدمتها في الملعب الاولمبي في سوسه كانت متعدده نجوم مكبار. فأعتقد علاش ما تمتش عملية التنسيق، علاش ما نحكيوش مع بعضنا النهار هذا أني نخدم فيه عندي فيه حفل أو عرض، أنت حاول ابعد عن النهار هذاك، أو خلي يكمل المهرجان والدنيا مزيد سخونة حتىكش لأكتوبر ونوفمبر الدنيا، بعد ما يوفر المهرجان أعمل أنت أربعة ولا خمسة ولا حتى سبع عروض في جمعة، والكلها ماشية للنجم الساحلي وجمعيتنا لتوال وكلنا باش ندعموا لتوال. شنو المانع ما خليش الناس هذوما ينسقوا؟
2: أعلم جيدا خويا عينات، أعلم جيدا، أعلم جيدا ثلاثة مرات نقولها، اللي العروض هذه ما كانتش مبرمجة للنجم الرياضي الساحلي، كانت مبرمجة لشركة خاصة في فضاء آخر، وقت اللي تعذر عليها من القيام بالعرض بالعروض هذه في الفضاء اللي كان مزمع، ولاو التجأوا ربما شراكة مع النجم الرياضي الساحلي باش تتم الإجراءات بتاعهم. العرض بتاع الشاب مامي اللي هو يوم 15 في بالي بي عندي ثلاثة شهور، ونعرف الفضاء اللي كان مش يحتضنه ومع شكون تم التعاقد معاه.
3: يا خويا ملا وين
2: ماهوش معقول، ماهوش معقول،
3: وين الوالي متاع الجهة؟ سامحني لأنه حديثك من هكا خطير راهو. إذا كان أنت كشركة خاصة تحب تعمل عروض ومن بعد كي ما تلقاش الصيغة القانونية تركب على الإطوال لهنا يختار كبير، وين الناس المسؤولة؟ وين المسؤولين الجهويين في سوسة؟ يا أخي ما عرفوش المعطيات هذية، من المفروض انه ما تتمش عمليه كيما هكا. اعتقد
2: عملاول تم ثم معناها شفتوا الناس كل ثم مهرجانات اخرى صارت، يعني اللي نعرفه ان باش نجم تقول عندي مهرجان دولي ثم شروط وثم سلطة الاشراف تكون موافقة لي. اما توا نجي اني نعمل معناها اني من لو كان جيت نعمل عرض باش نعمل عرض دولي مع متاع حفلات تولي الامور نتاع الامور الماديه والعمله الصعبه تولي مشكله. اما ناس اخرى تجي تعمل ما واش ما نقول اني جمعيتي لاني اللي تولي تشرفت باش كنت معنا احد اعضاء فريق مكتب الاعلام والاتصال فيها الاكثر من 12 سنه واتشرفوا بذلك جمعيتنا. اما كان من المفروض السلطات الكل السلطات الجهويه والمركزيه لا علم بالبرمجه الرسميه والنهائيه لمهرجان سوسه الدولي عندهم اكثر من قرابه الشهر. يعني وعملنا وعلنا وسلطه الاشراف باش عطتنا الدعم والبلديه باش عطتنا الدعم الكل عندهم البرنامج. اتفاجئوا يعني ايش معناه؟ معناه نلغي العروض نتاع مهرجان سوسه الدولي
3: بالضبط. هو هذا المشكل الكبير.
2: نعمل اني حاجه اخرى نلغي العروض ونجيب عروض ما اكبر من العروض اللي جايه ونلوج مسلسلين اخرين اللي يعطوني ونولي نعمل اني عروض بارخص من اللي موجودين وقامات فنيه اخرى.
3: وسامحني علاش ما تمش سؤال كبير مهرجان سوسه الدولي كان قبل اللي سهرات اللي توال تتعدى معاه بالاشتراك علاش ما تمتش العمليه؟
2: عملنا نجوى كرم
3: نتذكر
2: وكان التنسيق حتى بالتذاكر.
3: علاش توا ما تمش؟ علاش تجي شركات اخرى خاصه كما المهرجان اللي صار العام اللي فات وش عنا فيه؟ ما نحبش ندخل هنا في قوقعة معناها يمكن تمس عباد ويمكن معناها يتقلقوا منها عباد. أخويا هك الناس الكل تتفرج والناس الكل تعرف، مانيش باش نقول حاجة زايدة، الناس الكل تعرف الشيء هذايا. نحب نعرف علاش ما تتمش التنسيق بينكم بين الإتوال وتعمل السهرات هذه؟ علاش شركات أخرى؟
2: أعلموا مرة أخرى نقول لك أعلموا خفايا هاتي العروض، لا أريد أن أدخل في متاهات أخرى لا تعنيني. أعرف الخفايا وأعلمها جيدا. العروض ما نحبش نقول كلام تولي غدوة معناها صفحات
3: تواصل ما نقولوش. إذا كان حاجة متأكدين منها ومتيقن منها نقولوها. شنو هو المشكل؟ إذا كان حوايج أكيد نقولوها، خلي العباد تعرف. علاش ديما نقولوا في الحوايج؟
2: العقود المبرمة ليست مع النجم الرياضي الساحلي، العقود المبرمة هي مع شركة تنظيم خاصة، والنجم الرياضي الساحلي لن يتمتع بكامل مداخيل هذه العروض لأن قيمة هذه العروض هي مكلة جدا بمئات الملايين من الدنانير.
3: بالضبط والأمر لهنا يختير
2: علاش الواحد علاش معناه شوف احنا نخدمه نحبوا ندينا الناس كل نحبوا النجم الساحلي نحبوا نعطيوها
3: بالطبيعة.
2: أنا النجم كنا النجم ناخذ عنا عرض نهار 9 أوت ما عندناش حتى عرض، كنا النجم ناخذ عرض منهم الغادي نجمو ناخذو هما 4 عروض، كنا نجمو ناخذو 9 16
3: بالضبط.
2: اما نجيو في البرمجة الرسمية في مهرجان دولي في مهرجان عريق عنده 67 دورة من عام 58 نجيو نعملو ايش معناه؟
3: بالضبط.
2: انا غدوة من الان اذا نجي الكرنفال

0: معنا بالجيشي اني نعمل عندي باش نعمل ما عنديش ما نعملش
1: بالضبط.
0: انا راهو نعرف نعرف نعرف معناه مستائين كجمعية مستائين وقد نصدر بلاغا في الايام القليله القادمه اذا لم تتدخل سلطه الاشراف
1: بالضبط بالضبط
0: لعدم التنسيق
1: بالضبط.
0: احنا اليوم اليوم 26 جمعيه استعراض اوس عندها عرض في القنطاوي ما ابعد القنطاوي عن مدينه عن عن, عن قلب مدينه سوسة عن سيدي الزهر، لكن رغم ذلك اراما للتنسيق التام بيننا وبين جمعيه استعراض اوس ما برمجناش حتى العرض الفني اللي كان موجود وينجم في وليدي ياكد لكم كلامي قعدت انا وياه عن مده طويله في وليد شو العرض اللي نجيبه لو 22 قال لي راني عندي فلان وفلان اوكي الله يبارك احنا نحترمه باش ما نرجوش نفس الثمانين يعني هذا المطلوب هذا المطلوب التنسيق ما نقولكش ما جيبش انت عندك الفلوس ربي يكمل عليك لقيت مدعمين اخوان ربي يكمل عليك ونحبوا ريتوان نحبوها احنا ونحبوها ديما ديما معناها في من حسن الى احسن انا راهو تجي باش تعمل مهرجان سوسه هي غدوة ونجيب لك يعني ماتش فار تعمل فيه ونجيب لك عرض ثاني يعني نعمله يعني نجم نخدم توتو لوند لاني ونجيب لك يعني اللوج توا نولي من توا اللوج معناها متعهدين ولا شركات تنظيم كبرى واحنا نعرفوا مليح شركات التنظيم الكبرى ونعرفوها مليح نجيب هذه شركة تنظيم كبرى وتو نجيب جورج وصوف وتو نجيب معناها كارول سماحة ونجيب ونعملهم في الأيام هذه ونشوفوا
1: نعم. وعلى فكرة خليني نذكر قبل ما نختم معك سي معز أنه الكلام اللي حكينا فيه واللي قلته اعتقد أنه لابد من التثبت منه من قبل سلطة الإشراف لأنه مش معقول سهرات تتعمل بالطريقة هذه مع فنانين كبار ثم يلزمنا يلزم تتبع بعد الفلوس هذه وين ماشية لأن أنت معناها السهرات والحفلات هذه باسم النجم الرياضي الساحلي فبالتالي الأمر اختير برشا إذا كان باش نوليه ونركبه على جمعية كيما ليتوال باش ندخلوا فلوس في جيبنا الأمر اختير برشا برشا ولابد من الناس في سوسة المسؤولين وسلطات في سوسة أنها تثبت من الأمر هذا لأنه هذا مش معقول مش معقول وما يزموش يصير. سي معز نحب نشكرك برشا على هالمصافحة معاك حول مهرجان سوسة وحول الحيثيات اللي قاعدة ترافق في العروض متاعكم بالتوازي مع سهرات ومهرجانات أخرى. كلمة الختام لمشاهدي ومتتبعي مهرجان سوسة الدولي في دورته 67
0: يعطيك الصحة مرة أخرى على الاستضافة وتكلمت معكم مرة أكروغا اللي في قلبي قلت بصفتي رئيس الجمعية ومدير أكيد. الدورة وأيضا زاد النطق الرسمي للجمعية نحب نقول احنا رانا مقدمين عازمين باش نواصلوا التزاماتنا باش نواصلوا عملنا بالجمعية في تناغم تام بين كافة أعضاء الهيئة المديرة ثم آراء نقبلوها ثم هناك فرق بين النقد والانتقاد
1: أكيد.
0: هناك فرق كبير بين النقد والانتقاد وقلتها وأعيدها وأكررها قدر مهرجان سوسة الدولي أن يكون قاطرة تجر العربات ولا يمكنها أن تكون عربة من العربات التي تجرها قاطرة أخرى
1: واضح. سي معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي شكرا جزيلا لك من خلالك التحية لكل أعضاء الهيئة وأيضا لجماهير مهرجان سوسة الدولي إلى اللقاء.

في الفقرة الخاصة بالأغاني ذات الخلفية السياسية، الأغنية هذه أقول لأمي ما تبكيش يا المنفي، هي أغنية جزائرية يعود تاريخها إلى عام 1871، كان كتبها واحد من أسرى ثورة المقراني اللي تم نفيهم آنذاك إلى كاليدونيا الجديدة. الأغنية تتحدث عن مأساة مجموعة من الوطنيين والأسرى، حيث قامت القوات الفرنسية بترحيل الثوار قسرا من بلادهم إلى معسكرات العمل في كاليدونيا الجديدة في رحلات ملؤها المشقة، كانت قد انطلقت في عام 1873.

واستمرت العملية حتى القرن الذي يليه. بدأت الرحلات من ميناء الجزائر وسلكت مسارات عدة، كمسار الرجاء الصالح ومسار قناة السويس حتى وصلت للجزيرة. الرحلة تحمل في طياتها كافة أشكال المعاناة كالجوع والبرد والاغتراب، فمن المنفيين من لقى حتفه بالطريق وألقي في البحر.

وهكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية سهرة سادة الأوتار لليوم واللي بدأت معكم 8. بما تعسفت على بعض الفقرات كما الفقرة متاع خلفية الأغاني وأيضا الفقرة الأخرانية اللي نخصوها عادة للموسيقى الشعبية والأغنية الشعبية التونسية كما قلت في البداية. صالح الفرزيت اللي باش نخدم به سهرتنا

خرج له الحقيقة غنيتين حلوين برشا، أرد علينا يا لميمة، وزاد غنية حلوة برشا، نيراني جاشي شاعل ميقودة. على غالب الوقت مش باش يسمح باش نسمعوهم، فنكتفي فقط بالغنية الأولى. وإن شاء الله في حصة قادمة نتحدث بيطناب عن صالح الفرزيت وأجمل وأروع ما خلى هذا الفنان في خزينة الفن الشعبي التونسي. تحياتي للمستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا واللي تابعونا في هذا العدد الجديد من سهرة صدى الأوتار. أعتذر لكم جميعا، الغالب صوت على قده وقاعدين ينبروا الليمات في الفيسبوك، ما عرفش تو نهارين قال لك هاو باش تطيح الدرجة الحرارة من 43 ل 42 ولا 41، خافوا نستبردوا. أي ما طاحتش واستبردنا نحن الحكاية. أيضا ما ننسيش باش نحيي صديقنا حسام نوار، أيمن شابي اللي كان معاكم في إخراج سهرة صدى الأوتار. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: صير
1: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
0: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم،
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء، ونبدأها بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحرب. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب، ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. والكتابة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. مرحبا بكم. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطة وطنية للتدخل والتنسيق هي تقصير جسيم في حماية صحة المواطنين. الدكتور بهاء الدين الرابعي عن منظمة الأطباء الشبان يوضح في تصريح للأخبار:
1: اليوم احنا الوضع مصفوف، وضع صحي كارثي. اليوم احنا في كارثه صحيه تمر بها البلاد التونسيه جراء موجه الحر وانقطاع التيار الكهربائي. اليوم انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جامعيه، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمه بورقيبه منستير، مستشفيات تونس العاصمه، تقريبا جل المستشفيات الجامعيه والجهويه كانت فيها يعني انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى، وكيف على خدمات الصحية المقدمة سواء بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع ولا غير ذلك. فهذا هو تقريبا اليوم احنا كيفاش نجم نوصفه الوضع الصحي داخل البلاد. وضع صحي حرج جدا يستوجب يعني احداث لجنه او خليه ازمه داخل وزاره الصحه ومتابعه حينيه لهذا الشان.
0: حذرت الكتابة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت في تصريح للإذاعة التونسية، دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز لعقد اجتماع عاجل لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي ووضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
2: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يسمى تحط في وسط الفريجيدات ويمسش الاطراف وما نلصقوهمش الحاجات فيهم الثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راهو الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف في درجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. راه كان حطيته في الكونجيلاسيون يلزم تبعد وتلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليك. الاكثريه الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان يا اما انسولين للمرض المزمن. بالنسبه للدواء نتاع الشمو يتاخذ من المؤسسات العموميه، دونك تسال الصيدلي اللي فيك من عنده الدواء اذا كان فات درجه الحراره وقت معين تقول له كيفاش نعمل، نستعمل ولا ما نستعملوش. الانسولين كيفوت حتى وقت تقفيز نجم نستعمله. اذا كان ما عندكش فاكسان اورجون دو بريفيرونس ما تاخذهاش، واذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخذ كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء عند الصيدلي يقول لي حاجتك بيه تاخذ، احفظ لك ويكون عنده جودة خير من اللي انت تخليه في الدار.
0: هذا وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها. هذا ما أفادنا به المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي الحلوي.
3: الانقطاعات هذه كما يهموا السكن يهموا الفنادق، حاليا موسم ذروة وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل، غالبا تشتغل بكامل طاقتها ومن خلال المجهودات الكافة المهنيين. تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه كنحاول نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متعلقاء الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة اخرى تمت ما بين الفنيين نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ما بين الفنيين نتاع النزول ايجاد كيفيه للاقتصاد قدر الامكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقيه. والحقيقه في الاطار هذا فما تجربه ناجحه في المسير يعني اعطت نوعا ما نجاح على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. اذا كان فما اي تجربه ناجحه او اي اجراء ينجم يزيد يعاوننا اكثر لتجنب الاشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بالطبيعه.
0: في الأثناء أصدرت وزارة الصحة فيديو توعوي حول ضربة الحرارة وسبل الوقاية منها. الدكتورة نور نويرة المختصة في الطب الاستعجالية تعرفنا بمخاطر ضربة الحرارة وأهم النصائح والإجراءات الوقائية للحماية منها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
4: كما ضربة الشمس تنجم تمثل خطر، فما زاد ضربة السخانة واللي نجم يكون أخطر وينجم يوصل ليقدر للوفاة. نتعرضوا لضربة الحرارة حتى وإحنا مانيش تحت أشعة الشمس، أما متعرضين لسخانة قوية تصير وقت نقعدوا مدة طويلة في بلاصة مسكرة وفي سخانة قوية. البدن متاعنا يولي غير قادر على التخلص من الحرارة الزايدة ويصير لنا اختلال في الأعضاء متاعنا. أول عضو يختل هو المخ من بعض الأعضاء الأخرى، والخطر الكبير أن نوصلوا لحالة غيبوبة مع قصور كلوي، قصور كبدي وهبوط في الدورة الدموية. وللأسف هذه علامات تسبق بسويعات حالة الوفاة. أول علامة المريض متاعنا يكون عنده حرارة مرتفعة فوق 40 وتنجم توصل حتى 42 أو أكثر، جسمه سخون أما ما هوش عرقان، عنده تعب شديد وجيعة قوية في الرأس، غثيان هذيان وينجم يوصل حتى للتخديم ولا للغيبوبة. إذا لا يقدر لاحظنا علامة من العلامات هذه خاصة عند الكبار في السن، عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ولا عند الأطفال، يلزمنا نبدأ ونبردوا المريض ونحاولوا ننقلوه إلى أقرب مستشفى في أقصر وقت ممكن. للوقاية يلزمنا نقعدوا في بلاصة مهوية، ما نقعدوش في كرهبة مسكرة، نشربوا برشا ماء وما نغفلوش على العزيز علينا خاصة إذا يعيشوا وحدهم.
0: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بالحاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق قد أضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات منذ بداية شهر مايو وحتى يوم 23 جويلية مقابل 2700 هكتار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
5: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع زنساكت اللي يضربوا الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين يهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار إلى حد الآن فيها جزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاث سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شهر مايو اللي هو مازال شبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه أهم جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب عندها تأثير زاد على الغابة.
0: وبعيدا عن حرارة الطقس تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائدات محدودة الدخل وتقلل من تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يثمن هذه المبادرات ويدعو إلى تكثيفها.
6: كما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرصوا عليها وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية مثل ابتدائية اعدادية ولا ثانوية يلم هالكتب هذوما ينظمهم ربما يستحضر على الباهي فيهم يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية فيه منفعة تضامنية فيه التخفيف من الرز نتاع المصاريف نتاع العائلات تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إحداث خلية أزمة وطنية بوزارة الصحة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحرارة. ووزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من ضربة الحرارة. وهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيارات الكهربائية غير المعلنة على سلامة الأدوية والتحاليل المخبرية. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن موعدكم مع شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.
7: الخفيف موسم السمر والسهر.
8: الصيف
7: الصيف
8: موسم السمر
7: والسهر. وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
8: معنا
7: ومغنى في سهرات إذاعة

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: مرساة الليلة تعود بنا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. سنمر على الإسكندرية فالضفاف الليبية لنصل إلى البلاد التونسية، لأن أيامنا هذه بإذن الله ستبقى أياما للفرح والعيد، لجغرافيا تتشابه فيها الأحداث، تسخن شتاء في شهر جانفي وتتحقق بعض الأماني وتنتكس للبعض الآخر في مثل هذه الأيام الحارة. لكن في سهرتنا هذه سنواصل احتفالنا البارحة برمزية وعياد وأفكار تكون موضوعا للحوار في سهرتنا وسمرنا الليلة، معي ومع الليل ومع القمر، لنتحدث ونفكر. لكن في البدايات إليكم أجمل تحية وأجمل سلام يأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشابي.
1: تحية تونس، تعيش تونس.

سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام، رب العباد الله الصمد. سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد. سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا. سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه، ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم، أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف. نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف. نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات، ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا. دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري. أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان، سوى الإنسان، سوى الإنسان.

0: هما يهدموا وانا نعلي،
1: هما يفشلوا وانا ننجح،
2: هما ياخذوا احنا نحميهم،
3: هما يقطعوا وانا نكتب،
4: هما يكسروا وانا نبني،
5: هما يخونوا احنا نصونوا،
6: هما البشاعه واحنا الفن،
7: هما يجهلوا وانا نقري،
8: هما يخربوا وانا نزرع،
9: هما يدمروا واحنا ننقذ،
10: هما يمسخوا انا ننظف،
11: هما يجرحوا وانا نداوي،
12: هما الباطل واحنا الحق،
13: شكونهم هما وشكونهم احنا؟ هما اللي ما يحبوناش مهما اختلفت اديانهم والوانهم واوطانهم، هما اللي حتى لو كانت ولدوا بيناتنا قالوا لهم انتوما عالميين كونيين كل بلاصة في الأرض ليكم، فقط عليكم قوموا بواجباتكم واسمعوا اللي نقول لكم عليه. وشكوننا احنا؟ احنا اللي حتى كيف ندفنوا الوالدين وما نزوروهمش ونبعدوا عليهم نسافروا بعيد وسنين، عارفين باش يجي نهار ونتمدوا بحذاهم على خاطر احنا من تراب هالأرض وراجعين له اليوم ولا غدوه.

0: وليل وسمر
1: والله ما عايز غير بيت

0: حضنك واتغطى وانا
1: شمس وليل وسمر.

بين أن تغمض عينيك وتتخيل مستقبل جميل مع الحبيبة والأطفال والبنين، قد تفتحها لتجد واقع آخر، واقع كنت تتخيل أنه سيكون أجمل وأرقى في هذا الزمن الذي قربت فيه المسافات، بل أصبح بإمكانك أن تصرخ في آخر العالم ليبلغ الصراخ ويجد صدى في الطرف الآخر منه. هذا كان عن طريق الانترنت ووسائل الإعلام والأخبار، وكانت الأمال كبيرة في العشر الأولى من سنوات هذا القرن، لكن أصحاب الإعلام والاتصال كانوا يعلمون شيئان محددان. أولهما يمكن أن تقوم بتجربته مستمع الكريم في هذا الزمن الذي يلتف فيه التونسيون والتونسيات يتجمعون في بيت واحد أبناء العم والخالة والأقارب والخطيب والخطيبة، فلتصطفوا جانب بعضكم وتختاروا أن تكتبوا جملة قصيرة أو متوسطة ينقلها كل إلى من بجانبه وشوشة، إلى أن نصل للعاشر أو الثاني عشر فليكتب ما سمع، ولاحظ الفرق الشديد بين أصل ما قيل وما وصل من معلومة وأسماء وحتى التواريخ. هذا فن نقل الخبر أو التشويش، بل إن التكنولوجيا والإنترنت جعلتهم ينفذون عملا بسيطا وسهلا. أصبح بإمكان الإنسان أن يصل للحقيقة، أن يسأل جوجل أو ياهو أو فيستا أو غيره عن أي شيء فيأتيه جواب واضح ودقيق. تلك مشكلة، كيف نصنع؟ صنعوا تقنية سموها بالفلود ثم الإكسس فلود، إمطار باللغة العربية. كثير كثير من الأخبار، كثير كثير من المؤثرين الناشرين ينشرون ما صح وخاصة ما لم يصح، لكي يضيع الخبر الحقيقي الصحيح عن من يبحث ومن يكتب السؤال، فتكون الأجوبة مختلفة ومتنوعة. ثم تعمل الخوارزميات لتقفل عليك في جانب معين قد يدفعك إلى أن تكره الجار وابن العم وابن الخالة وحتى الوطن. هذا ما فعلوه، لكن الأغرب من ذلك أنهم تفننوا كل وراءه من يدفع أو وراءه أصل وأب

وجد في أمة أساسها وأساس علومها هي علم الرجال. من هذا الذي يقول؟ متى قال؟ أين عاش؟ وهل يمكن فعلا أن ينقل ما قال؟ في هذه الأمة أصبح من السهل أن نغير الأحداث لننقل ما نريد. مثال بسيط في أيام قليلة فارطة، كلما كانت أمتنا تعيش أحداثا جلل، كانت هناك كأس للعالم، كأس لإفريقيا وما شابه ذلك، يكون الحديث عن الأهداف، عن الجوائز، عن مهرجان كان، عن مهرجان البندقية، أو عن المخالفة أو الركنية. لكن الأغرب من هذا أن تجد فرقة جوقة على الأنترنت، في التيك توك، في التلفزات، تغير الحدث إلى غيره. كانت مباراة بين مصر والأرجنتين، خرج إثرها مدرب الفريق المصري بإشارة ذات دلالة تستعمل لأول مرة في مثل هذا الحدث وفي تاريخ الفيفا. كانت إشارة إكس، يد تقاطع يدا أخرى. الإشارة معناها هناك عنصرية هنا. الإشارة لم تفعل. القنوات تيك توك وغيرها اليوم تتحدث عن زوجات لاعبي كرة القدم، زوجة لاعب فلان وعلان، كيف التقيا، كيف تزوج، كيف يمشي، بل المدرب، ما هي الإشارات والحركات التي تقوم بها زوجته معه. ونسينا أننا نعاني في هذه الأرض فرقا كبيرا بين تنظير الغربيين وما يفعلوه معنا نحن أهل الجنوب. على كل، أطلت الكلام، سأقل فيه وأحاول أن أمرر أكثر مما قصدت عبر الغناء، وسأطلب من أيمن كلما أردنا أن نؤكد على شيء معين أن نذكر أما اسمي أو السهر أو السمر، لتركز جيدا على الكلمات لهذه المجموعة الغنائية المميزة المصرية التي تؤكد أن الهمة العربية واحد. قمنا بثورة في نفس الشهر، وقمنا بحركة تصحيحية عند البعض وعكس ذلك عند الآخر في نفس الشهر. قصدت مجموعة كاراوكي المصرية التي غنت من سنوات وكأنها تغني اليوم على نفس الوضع. أحلام، غياب، وفتح عين عن واقع فيه كأس العالم وتغيير لكل الأحداث.

نفض اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة، اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة، بحلم بالفرح بحلم بابتسامة، بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفه، مبسوط

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلة للأنباء. تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق النشب بعد عصر اليوم الأحد بجبل دلاج هنشير الشادلية بمعتمدية تاكلسا، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني. أما في الشمال الغربي فقد تم التمكن تباعا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة بالمنطقة الجبلية الخريصية في غار الدماء من ولاية جندبة، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية رغم صعوبة التضاريس، حيث تمكنت الحماية المدنية ومتطوعون مع بالإضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة دوار الخريصية في التغلب على الحريق وتطويقه، وبحضور متابعة متواصلة من أعوان وإطارات الحرس الوطنية، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة أثر الإعلام عن اندلاع الحريق، وتتواصل الآن عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن يوم غد الاثنين 27 من شهر جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركرة المزودة لعدة مناطق في ولايات صفاقس والمهدية، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 10 ليلا من هذه الليلة إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال يوم غد الاثنين، وتشمل الانقطاعات معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسية وولاد شامخ وهبيرة شربان من ولاية المهدية، بالإضافة إلى مناطق من ولاية صفاقس. تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات، وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم رغم ما قالوا أنه قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 2027. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم،
5: مرحبا بيك
6: بوصلة،
7: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جداً أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
8: الله يحفظكم والأمين.
9: جاهزين معايا للإبداع.
1: حتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا، نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل.
11: مرساة الساهرين، مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

20 دقيقة بعد الساعة الواحدة على مواجهة المنستير. كنا نستمع إلى الراقصة للملحن المنصف الفريني الكلمات لمعز العبيدي. أعتقد الأداء في هذه النسخة هو ليس لزبير شعبان بالأكيد، هي نسخة أخرى.

المهم أن نقدم المعلومة ونقدم الخبر، والخبر في الأساس في الإعلام هو الطبق الأساسي، والتعليق حر، لكن في أيامنا هذه مستمعي الكريم بدعوى الرأي والرأي الآخر أصبحت ساعات الأخبار هي تعليقات من هذا وذاك، ويغيب الخبر وتغيب التفاصيل أحيانا بدعوى نقل نبض الناس والمواطن، ننسى ما هي الحقيقة، ما الذي يحدث الآن وماذا سيحدث غدا، وما علينا أن نقوم به لنتجنب خطرا أو لنسعد بخير قادم. كانت أيامنا في هذه المدة في قارات مختلفة، أيام حر، حرائق، انقطاع للتيار الكهربائي، للمياه، وبقينا ننظر، أكيد نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانفراجة، ونشكر من قام بعمله على أحسن وجه، ونلوم على من تخاذل في القيام بواجبه، لكن أحيانا كثيرة بين زخم التعليقات ننسى الخبر الأساسي، والخبر أن المناخ يشتعل حسب ما قال وأكد كل من علماء العالم في نماذج أمريكية أوروبية أو حتى تلك الألمانية المعقدة التي تتحدث عن ظاهرة يبدو كانت معلومة. هذه الظاهرة تسمى بظاهرة النيو، لكنها اليوم تدخل فيما سمي بالسيبرنيو. فماذا يقول الخبر؟ وسأترك لكم التعليق. فلنبسط المفهوم. أول، النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية في العادة تتكرر كل سنتين إلى 7 سنوات، وتبدأ باضطراب حراري وارتفاع غير عادي في حرارة مياه المحيط الهادي الاستوائي. هذا الارتفاع يغير مسار الرياح والأمطار عبر الكرة الأرضية بأكملها، وتستمر أثارها عادة بين 9 أشهر وسنة كاملة. لكن عندما تتداخل هذه الظاهرة مع الاحتباس الحراري، نكون اليوم أمام ما يسمى بالسيبر نينيو الذي وصل إلى البحر الأبيض المتوسط. على الصعيد العالمي، التأثيرات المتوقعة هي جادة للغاية، فهي تتحدث عن ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة قد يدفع المتوسط الحرارة العالمية للاقتراب من حافة 1.7 فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وما يتجاوز السقف الاستهدافي لما سمي باتفاق باريس، اتفق على أن لا نصل فقط إلى 1.5. فلنبتعد على الأرقام ونتحدث عن الواقع. تطرق في المناخ مزدوج سيكون نتيجته جفاف، موجات حر قياسية في أستراليا، جنوب أفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مقابل فيضانات وأمطار طوفانية على سواحل الأمريكيتين، نشاط أشد الأعاصير في حوض المحيط الهادي بسبب تغير حركة الرياح الفوقية، ضغط الأمن الغذائي في تراجع مع حصيل الاستراتيجية حول العالم بسبب جفاف المناطق واختناق أخرى بالفيضانات من الهند إلى كندا. لكن بنظرية السيبر نصل اليوم إلى تأثيرات تصلنا إلى شمال إفريقيا وحتى إلى تونس. فالسؤال، أين نحن في تونس وشمال إفريقيا من هذا المشهد العالمي الذي كنا نشاهده في التلفاز؟ الظاهرة الآن ترتبط بمناطقنا بشمال إفريقيا وباحتمالات عالية لانحباس الأمطار، تعمق الجفاف مما يشكل ضغطا مباشر على السدود والموارد المائية، موجات حر استثنائية قد تسجل أرقام قياسية وتضع شبكات الكهرباء تحت اختبار ذروة الاستهلاك الشديد، مع توقع تأثر القطاع الفلاحي خاصة زراعة الحبوب الزيتون اللي تعتمد بشكل أساسي على التساقطات المطرية. وكذلك ينبه الخبراء من التحديات الصحية، أي ارتفاع مخاطر الإجهاد الحراري إلى جانب الأثر البيئي لتكاثر الحشرات كالبق عافاكم الله والبعوض في الفترات الرطوبة والدفء. كذلك يمكن أن نتحدث عن الموجة التي قد تكون بانتظارنا، مال نحن جاهزون تصرف معها؟ لكن السؤال الأكبر، هل انتهت هذه الفترة لهذه السنة، وهل ستعود في السنة القادمة؟ العلماء هنا متأكدون من الجواب، سأقدمه بعد أن نروح على النفس
ونفكر في الحلول ونستمع إلى هذا الطريق.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير إلى مرساة الساهرين. سبحان الله، في شعوب البحر الأبيض المتوسط مهما ارتفعت الحرارة والرطوبة فمثل هذا الصوت وهذا الإيقاع يجعل من كان متعبا جالسا قد ينهض ليرقص ويغني، أو على الأقل قد يحرك يديه أو رجليه أو بعض من جسمه. أعود للسؤال، هل انتهت أو ستنتهي موجة الحر الحالية في البلاد التونسية كما تحدده المراصد العلمية الرسمية؟ الجواب واضح، على المدى القريب الجاري ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي فإن الموجات الاستثنائية التي شهدتها تونس تشهد انفراجا وتراجعا تدريجيا في المستويات الفائقة لدرجة الحرارة، لكن التراجعات الحالية لا تعني تحول الصيف لصيف بارد. هذا الانفراج يعني العودة إلى الحرارة أو عودة الحرارة إلى معدلات صيفية طبيعية أو أعلى بقليل من المعدل الفصلي، ولكن ليس نهاية فصل الصيف أو تحوله لطقس لطيف خريفي. الفصل لم ينتهي بعد مناخيا، تمتد ذروة فصل الصيف في الحوض الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أوت، وبالتالي تظل فرصة تشكل موجات حر أخرى واردة ومحتملة جدا حتى بدايات فصل الخريف، لكنها ضعيفة جدا كذلك على ما كانت عليه. يبقى سؤال ثاني، هل ستتواصل موجات الحرارة في السنوات القادمة على نفس الشكل؟ والجواب هنا نعم، وبكل جزم وبشكل مؤكد علميا. في هذا النطاق مستمعي الكريم، تتفق هياكل الدولية المعنية بتغير المناخ مهما اختلفت أسماؤها وكذلك مصادرها، على كل من اخترنا لنعتمد عليه هي منظمات مرموقة في هذا المجال، كلها تقول أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا تعتبر أحد أكثر المناطق تأثر بالتغير المناخي عالميا، وستتكرر موجة الحر الشديد في السنوات المقبلة، لكن ستكون حالة استثنائية أو مجرد حظ جوي، بل السيناريو المناخي سيكون بما هو ثابت ومعرف، بل وضع الطبيعي الجديد يمكن أن تبحث عن كلمة The New Normal، سيصبح مثل ما نعيشه اليوم متوقعا. العلماء يقولون أنه في الأدبيات وليس في الأحصائيات بدأنا نقيس منذ أقل من 100 سنة درجة الحرارة ونسجلها، لكن في الأدبيات فيما كتب في قصص في روايات في حكايات الحروب هناك حديث علمي وليس أدبي عن أن هذه الموجة قد تأتي كل 150 عاما تقريبا تشهدها الأرض. هذا ما يقوله العلماء الذين لا يعتبرون أن الإنسان سببا فيما يحدث اليوم في كوكبنا من ارتفاع درجة الحرارة. الشدة في التوقعات تقول أن درجة الحرارة ستكون قياسية متقاربة في السنوات القادمة، فالسنة القادمة ستتسع رقعة الأرقام القياسية لتتجاوز النيو نورمال 45 درجة إلى 49 درجة لتشمل مناطق كانت في السابقة تعتد معتدلة نسبيا كالشريط الساحلي التونسي، وقد تمتد لأيام كنا نعيش على واقعها سابقا 2 إلى 3، متوقع قد تصبح من 3 أيام إلى أسبوع. ثم يختلف أهل العلم في أن ذلك سيتواصل لسنة أخرى أم ل6 سنوات. على كل فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن أنزل المطر ليطفئ نيران شمال غرب بلادنا يمكن أن يرحمنا ليلا ونهارا. المهم أن نستعد لمثل هذه الأيام وأن ندعو من يمكن أن يساعدنا من شركاء من أخوان دون نسيان أن ندعو الله سبحانه وتعالى.

هكذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه السهرة، نتمنى أنه كان فيها بعض من المعنى وصل لمن يستمع إلينا، وبعض من المؤانسة كانت خفيفة على الجميع. أجمل التحايا تأتيكم مني شمس الدين هلال ومن أيمن الشاب، بإذن الله غدنا أفضل من يومنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. البداية من الحرائق، حيث تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق النشبة بعد عصر الأحد بجبل دلاج بهنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل. بينما في ولاية جندوبة تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة جبلية هي الخرايصية عمادة غار الدماء من ولاية جندوبة، وتم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطوير رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكنت الحماية المدنية والمتطوعون وأيضا أعوان وإطارات الحرس الوطني والجيش الوطني من القضاء على هذا الحريق، وتتواصل إلى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن هذا اليوم 27 يوم الاثنين 27 جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب. أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء أمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق في ولاية صفاقس والمهدية، فسيكون هناك اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، وتشمل الانقطاعات أغلب معتمديات ولاية المهدية. وفي أخبار العالم، حرائق الغابات تحاصر جنوب أوروبا وتهدد مدينة بوردو الفرنسية، حيث أن حريقا هائلا قد اقترب من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية الواقعة في الجنوب، وقد تعجزت السلطات الفرنسية والجيش الفرنسي على إخماد هذه الحرائق. هذه الحرائق أجبرت قرابة 200 ألف شخص من إجلائهم في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا، وأيضا وتمت دعوة 30 ألف للاحتماء في أماكنهم. ولازالت إلى حد الآن الحريق أصبح على بعد 15 كيلومتر من المداخل الرئيسية لمدينة بوردو. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة.

0: حاضرين
1: احنا حاضرين
2: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
3: يلا يا دي جي
1: حاضرين البرمجة تصير

0: Bonja.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

Mercedes Seguirini. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.